0: يمن أخونا الفاضل الأخ الحبيب زهير الشرجبي، وهو هو رئيس جمعية بصمات، مؤسسة بصمات في اليمن، هي شركة هيومن أبيل أستراليا في اليمن، ونعمل معهم بفضل الله تعالى منذ سنوات. نعمل إخوة، زرناهم، عشنا معهم أيام من أجمل ذكريات العمر صراحة، لأنه إخوة اليمن يعني فعلا لهم محبة ومعزة خاصة في القلب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا وأن يبارك في جهودهم. هذول الإخوة اللي من لا يعرف يعني مثل بيقولوا وضعوا أرواحهم على أكفهم في ظروف معقدة جدا لخدمة أهلهم، لخدمة الرسالة الإنسانية في اليمن في ظروف الحرب الصعبة التي مرت فيها اليمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ويثبتهم ويثبتنا جميعا بإذن الله تعالى. ننتقل الأخ زهير الآن جاهز إن شاء الله. حجراني بإمكانك تفضلي أنت تدير اللقاء وتقابلي الأخ زهير.
1: السلام عليكم أخي زهير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ، الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك أيضا، ونحن يعني بدنا نعتذر منكم، دايما نتواصل معكم بوقت متأخر ولكن لفارق التوقيت ما بين سيدني وبين اليمن.
2: الله يبارك فيكم، ونحن نشكركم على وقوفكم مع إخوانكم في اليمن، الله يبارك فيكم ويكرمكم.
1: هذا واجب علينا، هذا واجب علينا، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا باليمن وبأهل اليمن، فهيدا أيضا واجب ديني.
2: الله يبارك فيكم، الله يتقبل من الجميع إن شاء الله تعالى.
1: آمين آمين. أخي زهير، كما ذكر الآن الأخ عصام بأنه أهل اليمن يعني كل إنسان أدرى بشعاب بلده وأرضه، خلينا يعني نوضح أكثر للمستمعين المعاناة التي يعيشها الآن أهلنا في اليمن وأهمية الأضحية بالنسبة لهم في هذا الموسم.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. زهير أحمد من اليمن، رئيس مؤسسة بصمات. اليمن تقريبا عدد سكانها 35-36 مليون تقريبا، هكذا يعني. اليمن بلد يعني سمحة بسيطة لمن زارها وزارة سيد عصام شوق والأحباب في هيومن أبيل. اليمن تعيش تقريبا منذ 12 سنة في أحداث وصراعات يعني للأسف، يعني وللأسف إلى الآن لم تنتهي. اليمن يعني خلال 12 سنة، يعني قبل 12 سنة بالضبط ما كان في أي نازح داخل اليمن. الآن وصل عدد النزوح في داخل اليمن أكثر من 5 مليون للأسف. وفي غيره طبعاً خارجوا خارج البلد، يعني والله المستعان. بالنسبة لو قدنا مثلاً الطعام، يعتبر الطعام شيء رئيسي باليمن، في العالم كله وليس في اليمن قصدي. يعني اليمن للأسف يعني قرابة 17-18 مليون في وضع يسمى خطر الجوع في اليمن. وكذلك نفس الشيء الرقم قريب بالنسبة للماء، تقريبا نصف سكان اليمن لا يجد الماء، ليس يعني نظيف أو غير نظيف، لكن للأسف لا يجد الماء في اليمن. طبعا الإطلالة سريعة أن في اليمن وضعه كان يعني متوسط أو أقل متوسط قبل الأحداث، لكن للأسف مع الأحداث اللي حصلت في اليمن لا، الوضع أصبح يعني ضعيف وضعيف جدا ويزداد سوء للأسف، والله المستعان. في اليمن خدمات الصحية تأثرت كثيرا بسبب يعني الدولة في وضع صعب، يعني وهي كانت أصلا متوسطة أو دون متوسط، لكن بسبب الصراع الموجود الأحداث يعني كثير المستشفيات المتوسطة والمستوسطات والمراكز الصحية توقفت، الغالبية العظمى توقفت، فأصبح في اليمن قرابة 20 مليون يحتاج إلى مساعدة صحية. نفس الشيء بالنسبة للنزوح اللي ذكرت لكم إياه، في مسألة أكبر من هذا، يعني بقرابة يمكن حوالي 7 مليون ونصف يحتاج إلى مساعدة في مسألة المأوى. عدد الأطفال اللي يحتاج إلى الحماية أو يحتاج إلى الاحتواء يعني قرابة 7 مليون، وتكلم أيضا عدد الأيتام في اليمن قرابة يعني مليون 300 ألف، مليون 400 ألف، وهكذا. حقيقة من تقارير المنظمات العالمية منذ سنوات، تكلم يمكن حوالي 4-5 سنوات، أكبر مأساة في العالم هي في اليمن، لكن للأسف لا ينظر لها، وما استطعنا حتى نوصل يعني مأساتنا ومعاناتنا للعالم الخارجي، والله المستعان. تقريبا هذا شيء مختصر عن مسألة معاناة اليمن والوضع اللي نعيشه فيه. يعني
1: نعم، يعني أخي فينا نقول المعاناة لا مأوى ولا ماء ولا دواء، ولا يعني هناك الكثير من اليتامى والأطفال، يعني حاجة ملحة بكل النواحي، تشمل كل المعاناة الإنسانية للبشر.
2: نعم هذا صحيح، احنا في اليمن ارقامنا كبيره، يعني هذا اللي يعني يفرق عن بقيه الدول ان ارقامنا كثيره وكبيره جدا في كل من الانواع، يعني سواء كان في الطعام، في الماء، في الصحه، في الايواء، في الاطفال، في النساء، كل ارقامنا احنا كبيره جدا يعني.
1: طيب اخي،
2: للاسف والله المستعان.
1: والله المستعان اخي، انتم كمؤسسه بصمات وبالتعاون مع هيئه الاعمال الخيريه في استراليا، كيف تستطيعون يعني تقدم خدمة لأهلكم في اليمن وخاصة بهال يعني الاتساع الكبير لهذه المأساة؟
2: تقريبا منذ سنوات، يمكن حوالي تقريبا ثمان سنوات تقريبا أو أكثر، يومن أبيل في استراليا تقف مع أخانها في اليمن، والحمد لله رب العالمين وشكرا لهم جزاهم والله خير، صدق يعني من كبار الداعمين لنا في اليمن في يومين أبريل أستراليا، سواء كانت في السدات الغذائية أو في القوافر الطبية أو في الآبار. الآبار توقف قليلا، يعني من كبار الداعمين لنا في مسألة الآبار خصوصا اللي هي المكلفة، الآبار التوازية إضافة للآبار السطحية، حتى في يومين أبريل تقريبا رقم واحد داعم لنا في مسألة الآبار. نفس الشيء من مثلا مشارع رمضان، مسألة زكاة الفطر وكسوة الأطفال أو كسوة الأطفال والنساء، يعني تعتبر من كبريات الدعم لنا في اليمن من أبيل في استراليا. هذا ملخص عن الدعم الذي أتينا منه من أبيل في استراليا.
1: نعم. طيب أخي، أنت ذكرت أنه بالنسبة لموضوع الآبار، يعني هناك مياه موجودة يعني في جوف الأرض، ولكن ليس من يعني ليس باستطاعتكم إخراج هذه المياه.
2: نعم احنا حقيقه امورنا يعني ما في امكانيات، يعني انت تتكلم على قلت لي خبرتك يعني في بدايه حديثي، يعني عدد الناس النازحين اللي عايشين في الخيام، احنا ما نعرف الخيام قبل 12 سنه تقريبا، الان اكثر من 5 مليون نازح، هذول ما عندهم امكانيات، حتى الناس اللي في القرى، حتى الناس اللي هم غير نازحين اللي يعيشوا في القرى برضو امكانياتهم محدوده جدا حقيقه، يعني سبحان الله بلاد وضع اليمن هكذا متوسط او دون المتوسط، فما عندهم قدره ان يحفر الابار، خصوصا عندما تكون ابار توازيه ويخرج يستخرج الماء. فحقيقه من كبريات يعني انا اعتبر انه اكبر داعم لنا في مساله الماء حقيقه اليوم الابيل، وبالذات الابار التوازيه التي يعني مكلفه وكثير من الناس ليس حريص انه يعني يبذل هذا التكلفه، لكن يوم الابيل يعني لو قبرت يمكن خلال سنه واحده 20 بئر التوازي تقريبا غير الابار السطحيه.
1: نعم يعني الله يبارك بكل من يتبرع ويقدم هذه الخدمة، يعني ما أشرت إليه أخي لأهمية الماء وخاصة في اليمن، يعني أهمية ملحة لم نكن يمكن على علم فيها بهالقدر من الحاجة. الله يبارك فيك على هال يعني التوعية هيدي والتبيان. نعم. طيب أخي، هلأ نحن بتعرف بهذه الأشهر بهذه الأيام المعلومات من شهر ذي الحجة، واليوم طبعا موسم الأضاحي، قديش مهمة الأضاحي بالنسبة لأهلنا في اليمن بهالأوضاع هيدي، وكيف يتم توزيعها وكيف يتم تقديمها للمحتاجين؟
2: صحيح، بالنسبة للأضاحي أو يعني مسألة اللحمة، يعني طبعا الأضاحي معناتها لحمة، يعني سواء كان بقر أو غنم، يعني طبعا غالبية العظمى من الناس لا يعرف اللحم يعني في اليمن، وهو حقيقة يعني يحتاج أن يأكل ويشرب، يعني فما بالك مسألة اللحمة، يعني بس الله صعبة جدا، فكون تعطي الناس اللحمة في هذه الأيام المباركة وتحسس الغني أنه قريب من أخوه يعني الفقير المحتاج، يعني حقيقة تعتبر هذه ليست فقط طعام، ولكن حقيقة تشملت فيها رحمة وفيها شرف وفيها إحساس بالإنسانية وفيها إحساس بالقوة الإسلامية، أن يقف الشخص الذي عنده قدرة أن يقف مع أخيه في اليمن أو في غير اليمن، لكن بالنسبة لليمن هذا يعتبر يعني أمر يعني نادر جدا، أنه ممكن مش نادر، لا يحصل على لحم في اليمن، غالبية الناس في اليمن لا يمكن أن يجد اللحمة، فيعتبر يعتبر الأضحى أضحى المبارك ولله الحمد شعيرة من شعائر الإسلام، وتصل هذه الأضاحي خصوصا يعني الكمية تصلنا من يوم الأبيل برضه كمية تعتبر متميزة كمية متميزة يعني من هيومن أبي سيدني استراليا لإخوانهم في اليمن سنويا ولله الحمد منه. فهذه حقيقة لها أثر يعني ليس في الطعام كما ذكر، ولكن فيها رحمة وفيها شفقة وفيها إحساس أن أنا برضو شاعر فيك وحاسس فيك وأنا سأعطيك مما أكله ومما أطعمه. فهي حقيقة لها يعني فرحة كبيرة وسعادة كبيرة تتجاوز فقط يعني أنه فقط أنه يأكل اللحمة يعني.
1: نعم. طيب أخي، إن شاء الله تعالى نحن ومع هيئة الأعمال الخيرية سوف نسعى لأنه تكون هذه يعني هذا العام كمان في كمية أضاحي أكبر إن شاء الله. هلأ المستمعين عم بتابعونا عم يسمعوا حاجة أهلنا في اليمن للأضاحي وأهميتها بالنسبة لإلهم. قبل أن نختم هذا اللقاء بشكل عام، يعني ما هي الكلمة التي تريد أن توجهها لأهلنا في سيدني وخاصة عن المعاناة الملحة؟ يعني أي الأمور اللي بتلاقيها أكثر أهمية لحتى الواحد يركز عليها؟ طبعا الأضاحي هو عمل موسمي، لكن هناك أعمال أخرى تبقى أعمال دائمة على طوال العام. شو هي الرسالة اللي بتقول توصلها لأهلنا في سيدني؟
2: نعم، حقيقة احنا لا تنسوا اخوانكم في اليمن، لا تنسوا فقراء اليمن، لا تنسوا المحتاجين في اليمن. اخوانكم حقيقة يعني منتظرين منكم ان تقفوا معهم، ان تحسسوهم بهذه الاخوة التي اكرمنا بها الله عز وجل، الاخوة الاسلامية او الاخوة الايمانية. اليمن تحتاج اضافة لمسألة الان مشروع الحنان في موسم مشروع الاضاحي، لكن تحتاج للطعام، الطعام تحتاج كما اخبرتكم قرابة 17-18 مليون، تحتاج إلى مسألة الماء. نصف عدد سكان اليمن لا يجد الماء. أنت تتكلم بالنسبة للقطاع الصحي كما أخبرتهم، قطاع الصحي قرابة 20 مليون يحتاج إلى إلى إلى مسألة إيش الخدمة في القطاع الصحي. ولو تكلمنا حتى على مسألة الشيء لم يتطرق له من قبل في أي مكان، مسألة الحالات النفسية التي أصيبت بسبب الصراع الموجود في اليمن منذ 12 سنة، حقيقة أصبحت في أرقام مخيفة بالنسبة للوضع النفسي لليمنيين. كما أخبرتكم مسألة الناجحين، وكما أخبرتكم في مسألة الوضع في التعليم نفس الشيء. التوضع في التعليم طبعا غالبية عظمى من الطلاب والطالبات لا يجد المدرسة، لا يجب أن يدرس بالصحراء وأعتقد العصام رائد من عيني أو يدرس تحت الشجر. فإخوانكم في اليمن يعني كانوا ولا يزالوا يعني يتأملوا من إخوانهم في استراليا عن طريق المؤسسة الرائدة هيومن أبيد سيدني استراليا أن يقفوا مع إخوانهم في اليمن ولا يتركوهم جوعا، ولا يتركوهم عطشا، ولا يتركوهم بدون مأوى، ولا يتركوهم بدون تعليم، ولا يتركوهم بدون يعني وقوف مع شعورهم بهذا الود والحب الإيماني الإسلامي. والله المستعان.
0: الله يجزيك خير. حجران لو تسمحي لي، وأخ زهير لو تسمح لي أضيء أيضا على مشروع صراحة أنا طلعت عليه حجة خلال زيارتنا لليمن، من المشاريع المبهرة صراحة والمهمة جدا في هذه الظروف خصوصا الصعبة التي تعاني منها اليمن. هناك مركز لتأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، يعني تخيلي أنت في اليمن، في عدن أنا زرت هذا المركز، مركز مهم جدا وهو بصمة من بصمات مؤسسة بصمات الخيرية، ما شاء الله عليهم الله يجزيهم الخير. اطلعنا على حالات وشفناها بأم أعيننا لأطفال مصابين بشلل الدماغي، كانوا عالة مساكين مش قادرين، لا بتعرفي أنت المصاب بشلل الدماغي لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يأكل. بفضل الله تعالى وبفضل هذه ثم بفضل هذه المؤسسة وبهذا الجهود الطيبة من الأخوة في مؤسسة البصمات، هؤلاء الأطفال رأينا بعض يعني الأمثلة، الطفل أصبح يمشي، أصبح يأكل، أصبح يعتمد على نفسه، أصبح يتكلم، يتعلم، يقرأ، يكتب، ما شاء الله جهد مبارك وجهد ما شاء الله جهد طيب جدا. أخونا زهير ممكن يتكلم أكثر عن هذا المشروع، تفضل.
2: نعم، هذا المشروع حقيقة يتبع مؤسسة الحق في الحياة شلال الأطفال الدماغي، مؤسسة حق يعني تشير عمل رائع جدا، عمل جبار كما ذكر الأستاذ عصام شوك والفريق الذي معه عندما زاروه. يعني تخيلوا إخواني أخي وأختي يعني أنه خلال سنة سنتين يصبح الطفل هذا ينتقل من العاجز الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بأي شيء خلال سنة سنتين أو ثلاث سنوات يصبح عنده القدرة بنسبة تتجاوز 60%، ويصبح ممكن يمشي، ممكن يتكلم، وأصبحت حقيقة في هذا المركز أو في هذه المؤسسة في عندها دراسة فصلية، يعني صف الأول ابتدائي وقبل كي جي بي، وصف الثاني ابتدائي، وصف الثالث ابتدائي، والرابع حتى الخامس والسادس ابتدائي. فأصبح هؤلاء الأطفال الضعاف العجزة المعاقين أصبحوا انتقلوا خلال سنة سنتين ثلاث سنوات من حال إلى حال، بعد ما كان أصبح بعد أن كان على أسرته، على والدته، على والده، على إخوانه، أصبح يعني يستطيع أن يقوم على نفسه، وأصبح يستطيع أن يتعلم ويدرس، سواء كان في التعليم أو حتى في الأمور الأخرى يتعلم الأمور الحياتية. شكرا لك سيد عصام على هذه اللفتة الصحيحة، هي فعلا تعتبر من الشيء يعني فتاة تكون يعني مثل الشيء المعجزة يعني.
0: أي والله. أي والله.
2: مطلوب الآن ينتقل من حال إلى حال، سبحان الله.
0: صحيح. جزاكم الله خير أخي زهير.
1: الله يبارك فيك أخونا، وإن شاء الله تعالى من دلنا على تواصل معكم بإذن الله تعالى.
2: الله يكرمكم، شكرا لكم، جزاكم الله خير، والله يخلف عليكم وكل خير، والله يفتح لنا قلوب عبادي في استراليا لإخوانهم في اليمن.
0: آمين.
1: آمين. آمين يا رب العالمين. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، يعني نحن عم نجري هاللقاء يعني بيأخذني هيك عقلي لأبعاد كتير، بقول قديش في أبواب لما أنت بتسمع هيك حالات وهيك مأساة عم بيعيشها إخوان لإلنا مسلمين، بتلاقي حالك إنه قديش أنت مقصر بحقهم، وقديش في أبواب من الخير اليوم عم تنفتح أمامنا. يعني إحنا عنا ناس مرضى، ناس نحكي على مجتمعنا إنه في عندك أنت حالات ناس مريضة بدأ الله سبحانه وتعالى يرفع عنا يعني المرض من خلال الصدقة، ناس عندها حتى حالات نفسية، ناس عندها مشاكل، الله سبحانه وتعالى بفرج كربة من خلال عمل الخير، من خلال الصدقة اللي بتقدمها. فلما بتسمع أنت هيك بتقول قديش أنت مقصر، وقديش الله سبحانه وتعالى عطيك أبواب من الخير وفتح لك هيك فتحات إنك أنت ممكن تعمل من خلالها شيء، بس أحيانا الإنسان بيكون مغيب وللأسف. يعني بهاللقاء هيدا أنا ما بعرف شو بدي أقول، إلا يعني كل ما عم يحكي عن شيء بقول أنا حسبنا الله ونعم الوكيل، إنه قديش المأساة كبيرة وفظيعة جدا.
0: صحيح. والله حاجة هيدي مشاهدات شاهدناها بأعيننا خلال زيارتنا لليمن، فعلا الوضع صعب. هو الوضع اليمن طبعا نحن نعرف أنه وضع اليمن من قبل الحرب يعني هو وضع صعب، لكن جاءت الحرب أيضا، هذه الحرب الطاحنة يلي قطعت أوصال اليمن، يلي فصلت اليمن، يلي يعني مثل ما ذكر الأستاذ زهير أكثر من 5 مليون نازح داخل اليمن من مناطق إلى مناطق، وهذول بيعيشوا بظروف جدا صعبة. يعني مخيمات، ويقول مخيمات، نحن ما شفنا مخيمات صراحة، مخيمات نحن بنسميها مخيمات، هي مخيمات صحيح، لكن نحن لم نسميها مخيمات لأنه عبارة الأماكن اللي ساكنين فيها لا تعتبر خيام ومخيمات منظمة أو غيرها، إنما ظروف فعلا جدا جدا جدا قاهرة وصعبة. الله يعين الناس. يعني الله سبحانه وتعالى حيسألنا طبعا، ويسأل كل واحد منا عن هذا الأمر، لأنه هدول إخواننا في الدين، هدول كما ذكرتي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم وأثنى على أهل اليمن، فنصرتهم ووقوف معهم ومساعدتهم هذا واجب، يعني كما كنصرة كل إخواننا في كل بقاع الأرض، لكن للأمن لليمن أيضا خصوصية فعلا، وشعب طيب، شعب معطاء، شعب متعلم، يعني نسبة المتعلمين والإنجازات اللي شفناها في التعليم عندهم عالية جدا. حفظت القرآن، يعني اطلعنا على مشروع لموضوع تحفيظ القرآن في مدينة تعز، سنويا هناك المئات من الشباب والشابات الذين يقومون بحفظ القرآن الكريم كاملا. شعب جبار، شعب جبار. هذه المؤسسة اللي حكيت عنها، مؤسسة الحق في الحياة مثلا، أنا ما شاهدتها في دولة ثانية صراحة، يمكن موجودة لكن أنا ما شاهدتها في هذه الإمكانيات. أي نعم، اللي الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بإمكانيات بسيطة جدا لكن بعزيمة عالية جدا، يقومون فعلا بإنجازات رائعة. يعني تخيلي أنت الواحد يكون عنده، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي أبنائنا ويعافي الجميع، أن يكون مبتلى بأحد أبنائه اللي مصاب بهذا يعني هذه الإصابة، ما بيستطيع يعني عفوا يقوم بواجبات نفسه من دخول الحمام ولا كذا، وعمره 10 سنين أو عمره أكثر من هيك، لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يأكل.
1: يعني في عجز كامل، شلل، شلل كامل.
0: بالضبط. نعم. يعني أنت متكلم عن شلل الدماغ، الدماغ اللي بيحرك الجسم كله مصاب بالشلل، فكل أعضاء الجسم هي تقريبا متوقفة. يقومون بهذا المركز فعلا خلال يعني من سنة إلى 3 سنوات حسب الحالة بإعادة برمجة يعني هذا الجسم، بحيث أنه هذا الدماغ يعود ويعمل بطريقة طبيعية. فبتشوف الولد يعني بشوفنا فيديوهات لأولاد جاءوا إلى هذا المركز أبدا يعني شلل تام، لكن بفضل الله خلال 2 أو 3 سنوات صار يمشي لوحده، صار يأكل لوحده، صار يقضي حاجته لوحده، صار يتعلم يكتب ويقرأ.
1: أحيانا المعاناة والتجربة بتأدي لأنه تعطي نتائج.
0: تخيل يعني تحولي هذا الإنسان من هذه الحال إلى هذه الحال بفضل الله تعالى، هذا إنجاز كبير جدا. وهذا الباب مفتوح أيضا لمن يريد أن يكفل هؤلاء الطلاب ويقوم برعايتهم إن شاء الله تعالى، أو هؤلاء الأطفال. هذا المجال مفتوح عندنا بإذن الله تعالى. نحن اليوم عم نتكلم في موضوع الأضاحي حتى ما نشتت الناس كمان كثير. إن شاء الله تعالى لمن يريد أن يقدم أضحيته إلى إخواننا في اليمن، ثمن الأضحية 250 دولار بإذن الله، وهذه تذبح في اليمن وتوزع خلال أيام العيد مباشرة على الناس إن شاء الله تعالى حتى يفرحوا. كما ذكر الأخ
1: ليس في انتظار بموضوع الأضاحي بالنسبة لهم، يعني بنفس اليوم بأيام العيد
0: تذبح مباشرة هناك وتوزع مباشرة أيام العيد. لكن كما ذكر أنه هذه الموضوع اللحم هذا يعتبر يعني مش يعني نادر، مش موجود أصلا. يعني هناك العوائل هذه اللي عايشة في هذه الخيام أو هذه المخيمات ما تحصل عليها هذه المادة نهائيا، مش موجودة.
1: لا حول ولا
0: مش موجودة أبدا أبدا، يعني إلا كل السنة مش موجودة، إلا تأتيهم هذه حصة اللحمة في العيد فيقومون بطبخة وإطعام أولادهم يعني، لكن غير هيك أبدا مش موجود.
1: يعني بالنسبة لنا مثلا في سيدني فرحة العيد بالنسبة لأهل اليمن من سيدني إلى اليمن هي فرحة حقيقية طبعا. يعني هؤلاء المحتاجين لما بدون ياخذوا قطعة اللحم يوم العيد حتكون فعلا فرحة عيد حقيقية، عيد الأضحى اللي رح من خلاله أنه يتناولوا طعام اللي فيه مثلا قطع من اللحم.
0: صحيح.
1: والله يعني حقيقة أنا قلت عم بسمعه هو عم يحكي، أنا بعرف مأساة اليمن يعني. نعم. نحن ليس بعيدين عن هذا الموضوع، متابعينا بلقاءات سابقة حتى معكم. لكن لما يعني أحد الأشخاص اللي هو من المكان نفسه بيوضع الأصبع على الجرح وبيتحدث عنه الموضوع مختلف جدا. نحن نتمنى من المستمعين أنهم يتعاونوا معنا. أنا سبحان الله حتى والأخ عم يحكينا خطر ببالي فكرة إن شاء الله يا رب أقدر أنجح فيها، وإن شاء الله المستمعين كمان يتعاونوا معي، أنه ليش ما نحن بنعمل فكرة مثلا بالنسبة للبير المي. طبعا بير المي لأنه مكلف، هو تقريبا قد ايه بيكلف
0: الأبار؟ نحن نتكلم عن الأبار الارتوازية، تكلفة البئر 22 ألف. بس هذا البئر بيكون بئر ارتوازي يعني أعماق كبيرة. ثانيا بيكون معه خزان، يبنى بجانبه خزان مياه كبير، وفي حنفيات طبعا الناس يعني في اكسس للمي باي وقت الناس بتجي، مش بالمضخه يعني كل واحد بيضخ بالمي ويطلع. ثالثا بيكون معه مولد، عفوا بيكون معه طاقه شمسيه، يعني بيشتغل على الطاقه الشمسيه لانه بنبنيها باماكن اصلا داخليه لا يوجد هناك كهرباء، اذا وجدت اصلا في اليمن في بعض المناطق، لكن هذه تبنى في البوادي في الاماكن البعيده اللي قرى معزوله تقريبا. فنبني لهم طاقه شمسيه مع البئر ومولد يعني كهرباء، بحيث انه يعمل هذا البئر خلال كل النهار من خلال الطاقة الشمسية ويعبي الخزان اللي الناس بتجي بتستعمله للشرب.
1: يعني محطة مياه، كأنه عم نحكي بالضبط. يعني البير المي مش بالضبط. بمعنى بير
0: هو
1: كأنه محطة مياه
0: للإنسان. يعني هو ما أنت بتعرف هدول الناس اللي عايشين في هذه القرى أو في هذه التجمعات بيعتمدوا على الماشية، فهذا بيكون البئر لهم للناس للاستخدام اليومي للشرب للغسيل للطبخ لكل هذه الأشياء، بالإضافة إلى مواشيهم. يعني المواشي حتى بتشرب منه وبتستفيد منه. فبفضل الله تعالى هذا مشروع فعلا رائع، وإخواننا في أستراليا الله يجزيهم الخير والأخوات المتبرعين والمتبرعات يعني يجودون دائما بهذه
1: الحمد لله
0: الأموال لحفر الآبار، وهذا عمل جبار جدا جدا. يعني انت بتحولي انا احنا زرنا بعض التجمعات سالناهم اقرب مكان كانوا يعبوا منه المي قبل ما يتحفر عندهم هذا البئر، كانوا يمشوا 3 كيلومتر كل يوم، يمشوا 3 كيلومتر النساء لحتى يروحوا ياخذوا معهم جالونات على راسهم يعبوها ويرجعوا فيها. فأنت يعني عم تجيبي مي وصير عندهم داخل القرية داخل المكان اللي عايشين فيه هذا يعني الكثير. في بعض المناطق 5 كيلو و7 كيلومتر كانوا يمشوا. اللي عنده اللي محظوظ اللي عنده دابة ممكن ياخذ الدابة تبعيته ويروح سفر يعني 7 كيلومتر هي على الدابة سفر يعتبر روحة ورجعة. وشمس قوية جدا جو حار جدا في اليمن في هذه المناطق. عم تكلم عن جبال تهامة واللي هي على الساحل يعني البحر الأحمر مناطق يعني شديدة الحر شديدة الحر ومنطقة فيها يعني جفاف صحراء تقريبا. فهذه يعني فعلا لما بكون في حفر للأبار وتطلع المي بهذه المناطق الناس بتعيش الناس تؤرخ لحياتها مع بداية حفر البئر.
1: يا الله.
0: يعني لما الناس هذه في الصومال وفي السودان في مناطق أخرى حتى في اليمن الناس بتصير بتقول لما بتؤرخ لحياتها بتقول مثلا أنا إجاني ولد يوم حفرنا البئر حدث مهم لأنه في القرية
1: مهم بالنسبة
0: والله إجاني هذا ابني فلاني ولد في العام اللي بدأ اللي حفر فيه البئر تزوج فلان في العام اللي حفر فيه البئر فلان أتمم حفظ القرآن في العام اللي حفروا فيه البئر. حدث عظيم مش سهل يعني أن يصير عندهم بئر داخل منطقتهم. ففعلا اللي بيكون بهذا المشروع بيكون عم يقدم خدمة لهؤلاء الناس خدمة يعني مدى الحياة إن شاء الله تعالى. وهذه صدقة جارية أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل من الجميع
1: إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله بتعاون المستمعين يعني نعمل نحن مشروع هيك لوحدنا منفردين فيه اللي هو مشروع الأبار. نتعاون نحن والمستمعين حتى لو $10 اللي هو يعني مبلغ بسيط جدا بس يوم على يوم ممكن إنه الواحد يدخره ويعمل شيء يكون أمن يعني.
0: يعني ما بإمكانه يدفع المبلغ كامل لحفر البئر بإمكانه أن يساهم بمبلغ. نحن بنجمع يعني بنعمل باكيت وبنجمع فيها هذه التبرعات $1,000 $500 من هذا $2,000 من هذا $10,000 من هذا. عندما لما نجمع المبلغ كامل نحفر فيهم بئر عن كل المتبرعين
1: إن شاء الله إن شاء الله تعالى.
0: الله يجزيكم الخير. أنا بذكر كمان حتى في موضوع الأضاحي مرة ثانية لليمن وغير اليمن أسعار الأضاحي هذا العام تبدأ عندنا من $100 في الصومال وسريلانكا والهند إلى $150 في السودان وباكستان وأفغانستان والدول في $250 للبنان والأردن والعراق واليمن ودول أخرى. وهناك أيضا $270 أضحية حتكون إن شاء الله تعالى معلبة إلى إخواننا في غزة في فلسطين وإلى الإخوة في سوريا. فإن شاء الله هذا المشروع
1: معلبة إلى سوريا للمخيمات
0: يعني.
1: والله كمان المخيمات السورية يعني كمان وشو بده الواحد يحكي عن المأساة انه اطفال صغار تنكيات ياريت خيم يعني نحن نقول تنكيات اكيد المستمعين بيفهموا هذا المعنى اللي انا عم اقوله يعيشون في شبه خيمة وللأسف وهني كمان بمنطقة معنا مجاورة إلى بلاد فيها رخاء وفيها الحمد لله يعني
0: الأمور إن شاء الله تعالى بتتحسن
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله تعالى. لذلك يعني بقول أنه هذه حملة التبرعات مستمرة للأضاحي إن شاء الله تعالى حتى رابع أيام العيد اللي هو حيكون إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله تعالى. فيوم السبت مش هيدا السبت
1: طبعاً
0: السبت القادم بعد العيد بإذن الله. فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أخواننا وأخواتنا للمساهمة وال يعني الإقبال على هذا المشروع لأهميته لسنيته لي طبعا يعني للأجر العظيم في هذه الأيام المباركة وأيضا لفضل وكبير أثره على الناس المحتاجين في هذه الدول التي نعمل بها والذين لم نتوقف عن مساعدتهم طول السنوات الماضية وجادوا إخواننا وأخواتنا في أستراليا بأموالهم لهؤلاء الناس. وهي أيام قليلة سريعة تمر والإنسان عنده كل السنة يعني يأكل لحمة على ريحته إن شاء الله تعالى. لو حرم نفسه شوي صغيرة ربما اللي يعني مش قادر اللي حرم نفسه شوي صغيرة وبيقدر يخرج الآن يتبرع بأضحية أو بأكثر إلى أهله في هذه الدول طبعا المجال مفتوح. بالإضافة أنه ننوه أن هناك دولتين اللي بيحب يبعث أضاحي بأسماء يعني إلى لبنان وإلى الأردن اللي بيحب يعني يذكر اسم المستفيد في هذه الدول وأن تصله هذه الأضحية بعد العيد إن شاء الله تعالى. هذا المجال أيضا مفتوح. أهلا وسهلا بالجميع.
1: نعم. وكمان في لفتي كمان لأنه في ناس كانوا عم يسألوني عن موضوع العقيقة في ناس بيكون عليه عندهم عقيقة بدهم يأدوها فبلاقوا موسم الأضاحي لحتى يرفعوا هذه
0: ومشروع الأضحية موجود عندنا كل السنة، لكن خلال العام بيكون في دول محددة بسيطة، يعني كنا دولتين في سريلانكا عفوا في بنغلاديش وفي الصومال، لكن ميزته خلال أيام الأضحى أو خلال مشروع الأضاحي أنه بإمكانك أن تخصص العقيقة في أي من هذه الدول اللي نحن شغالين فيها، 34 دولة أو 35 دولة اللي شغالين فيها، فبإمكانك أن تخصص هذه العقيقة إلى هذه الدول إن شاء الله تعالى، وهذا المجال مفتوح فقط خلال مشروع الأضاحي
1: إن شاء الله.
0: لكن خلال العام المجال مفتوح لاستقبال العقائق بس، لكن يكون التنفيذ فقط في دولتين وهي بنغلاديش والصومال.
1: نعم، نعرف نحن أنه كل عام أنتم خلال أيام العيد بتكونوا فاتحين بحيث يكون في متسع للناس اللي، وخاصة أنه هذا العيد كمان حيكون بأيام عمل، هلأ في ناس كتير ما بتقدر أنه توقف شغلة، بتضطر أنه تصلي وترجع تروح على العمل.
0: صحيح.
1: فأنتم متواجدين إن شاء الله، ويوم الأربعاء بيكون إن شاء الله تعالى أول أيام عيد الأضحى، أنتم حتكونوا فاتحين أول يوم؟
0: طبعا كل أيام العيد كل فاتحين أيام. مكاتبنا إن شاء الله تعالى في أستراليا، وكذلك يعني أنت بتعرفي أنه في عندنا ستولز أيضا موجودين في الشوبينج سنتر في ماريلاند، موجودين في ماكاثر سكوير يعني في كامبلتون، موجودين هذا الموسم، موجودين في بانكستون سكوير، موجودين في شالورا ماركت بليس، موجودون أيضا متواجدين لسه في مكان وين الخامس.
1: أنا بفت انتباهي اللي استوريا اللي بماريلاند وفعال وحاطين دعم لأهلنا في صحيح. فلسطين
0: وعندنا في ولنغون أيضا، في ولنغون موجودين في ولنغون شوبينج
1: ما شاء الله
0: سنتر في وستفيلد في ولنغون،
1: بالإضافة إلى المساجد كمان.
0: بالإضافة إلى المساجد نحن اليوم يعني يوم الجمعة في عندنا أكثر من يعني ربما 20 مسجد يجمعون تبرعات لهيومن أبيل هنا في سيدني وفي ولايات الأخرى أيضا، فمتطوعين موجودين على أبواب المساجد بكوبونات هيومن أبيل، موجودين اللي بيحب يتبرع أيضا في المسجد من خلال متبرعي هيومن أبيل، أيضا هذا المجال مفتوح بالإضافة إلى كما ذكرتي حضرتك عن طريق الويب سايت.
1: نعم الويب سايت صارت هذه،
0: فبإمكانه أيضا بسهولة جدا أن يعني يخصص أضحيته إن شاء الله تعالى ويتبرع بها. مكاتبنا كما ذكرت موجودة وأيضا متواجدين الموظفين خلال هذا الويك أند وخلال أيام العيد إن شاء الله تعالى لاستقبال التبرعات. ما في حجة،
1: لا ما في حجة. بتعرف أنا وعم بقرأ الإعلان أنه أكثر من مليون شخص استفادوا من الأضحية، يعني هذا شيء الحمد لله رب العالمين بيشرح الصدر وبيفرح أنه أنت ما عم تحكي عن 5000 شخص استفادوا، عم تحكي عن 1.5 مليون عدد كبير، وإن شاء الله بيصير هذا العام الرقم مضاعف بإذن الله، لأنه كلنا عارفين حاجة الناس لهذه الأضحية وللمساعدات في ظروف الوضع الاقتصادي والوضع الحالي اللي عم تعيش فيه الأمة أجمع. والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى رغم كل الظروف لازلنا هنا في نعمة من الله نعيشها. يعني الإنسان هون في أستراليا أنتوا بتعرفوا كلنا وضعنا نفس الشيء، بس قادرين الحمد لله أنه نقدر نقدم ونعطي، وهيدي من بركة رب العالمين علينا. فكل ما الإنسان أعطى كل ما الله بارك له بماله وأعطى أكثر وأكثر وعوض عليه مما أنفق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كلنا منها يعني هؤلاء اللي إن شاء الله الله يتقبل عملهم في هذه الأيام المباركة.
0: الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم وكل عام وأنتم بخير، ولنا لقاء أيضا إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع الجاي مع دولة أخرى
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. ما هو أنا قلت لك إنه لما اليوم أحكي أو من يومين كان الحكي عن السودان، شوف قديش حاجة السودان، نجي نحكي اليوم عن اليمن نشوف يعني قديش حاجة.
0: حاولت من خلال هذه الفكرة أنه خلي الناس مثل ما ذكرت يعني خلي الناس اللي موجودين داخل البلد تتكلم عن حاجتها وعن وجعهم عن مشاهداتهم اليومية عن حاجتهم، فنحن متكلم طبعا والناس بيسمعونا دائما أنا وياك كل السنة، لكن جيد أن الناس تسمع أيضا المعاناة من أهلها مباشرة من الميدان. لذلك مين بدك الدولة الثانية؟
1: نحكي بالموضوع طيب إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك الله وشكرا يبارك لحضورك معنا مستمعينا، نحن معكم بهالصباح المبارك يوم الجمعة، ابقوا معنا لنتابع برنامج هذا النهار.

0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644 8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمه؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقه عندها، سجلي عندك 04 66 08 4098.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. أسعد الله صباحكم جميعا وأوقاتكم، وأيضا نرحب بدورنا بسماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي وبحضوره معنا في الاستديو. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نبارك لكم ولنا وللجميع بحلول هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، وأن بلغنا الله سبحانه وتعالى هذه الأيام.
1: الحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى، أيام عظيمة ومواسم طاعات تتجدد في كل فترة من فترات هذا العمر، حتى يعيد الإنسان برمجة نفسه مع الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله، هو هذا يعني هذا السؤال. نعم. الذي كنت أود أن أبدأ به، لماذا وهبنا الله سبحانه وتعالى مواسم الرحمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد السيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: إن لله في دهركم لنفحات فتعرضوا لها. وهذه الأيام هي من تلك النفحات. دائما يكون هناك أمر يعني يريد الله منه سبحانه وتعالى تجديد العهد معه جل في علاه، وأننا لسنا عباد مواسم وعباد أيام معينة، ولسنا، إنما نحن عباد لله الواحد الأحد جل في علاه، نلبي نداءه ونعلي أمره سبحانه وتعالى فوق كل أمر. لذلك ترى ونرى جميعا أننا في كل فترة من فترات هذا العام يأتي موسم، يأتي عمل وطاعة لله عز وجل تجعل هذا المؤمن يتقرب من الله سبحانه وتعالى. مثلا ذهب رمضان، جاءت الست من شوال ليؤكد المؤمن أنه مستمر ومستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الموضوع ليس موضوع فقط رمضان، فنحن لسنا من أولئك الرمضانيون الذين فقط ينتظرون هذا العام ليتعبدوا الله ثم ينسوا الله سبحانه وتعالى بقية العام. فتأتي الست من شوال، ثم بعد ذلك تأتي أيام البيض، ثم بعد ذلك يأتي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي عظم الله سبحانه وتعالى فيها العمل وأحب، ليبقى الإنسان في تطور، يعني لا يبقى جمودي،
0: يعني اجتهاد دائم،
1: لا يكون جمودي عند وقت معين أو ظرف معين، وإنما دائما يتجدد العبد مع الله سبحانه وتعالى في عبادته، في عهده، في طاعته، ليثبت أنه لا إله إلا الله،
0: سبحان الله،
1: وأن الله أكبر. لذلك نرى أن هذه الأيام شعارها التكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه العشر. أعظم، لذلك سميت أعظم أيام الدنيا أيام العشر. ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، من الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. وما هذا إلا لينطلق المؤمن من أن شعاره في هذه الدنيا هو أن الله أكبر، وأنه لا إله إلا هو، وأنه هو المحمود سبحانه وتعالى، هو الذي يحمد على كل أمر، على كل حال، وليس غيره جل في علاه.
0: ما الفرق بين الأيام العشر من ذي الحجة والليالي العشر من شهر رمضان الأواخر؟
1: هذه أيام وتلك ليالي. قال العلماء رحمهم الله أن أيام العشر الأوائل هي أعظم الأيام، وليالي رمضان العشر الأواخر هي أعظم الليالي.
0: يعني نجتهد هنا في النهار بالأيام وهناك نجتهد في
1: صحيح
0: الليل.
1: صحيح سبحان الله. يعني اجتهادات وسميت هذه الأيام بأنها أعظم أيام الدنيا لأنها أيام ولاء لله وحده. فعندما نحن نتوجه إلى الله فلابد من أن يكون هذا التوجه له معنى وله مقصد وله هدف، ليس موضوع طقوس وليس موضوع عادات وليس موضوع تقاليد وأعراف أننا والله تعودنا أن نصوم أو تعودنا أن نصلي، وإنما لنثبت أننا على أمر الله ثابتين وبعهده صادقين. لذلك يعني عندما نقول الله أكبر يعني أمر الله أعلى وأجل وأكرم، فلا أمر إلا أمر رب العالمين، ولا رأي إلا لهذا الدين، فنحن

0: أكبر وأمره أجل وأعظم، فلا نقدم
1: كامل لله سبحانه
0: أبدا
1: وتعالى.
0: نحن لجأنا إلى الله واعتصمنا بالله وتوكلنا على الله، يعني نحن لا يمكن أن نبدل. لذلك رب العالمين قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. هناك أناس لقوا يعني ما لقوا من الله سبحانه وتعالى، وهناك من ينتظر، هناك من مضى إلى الله عز وجل وهناك من ينتظر. إذن فهل نحن من المنتظرين، ممن ينتظر أن الله سبحانه وتعالى يبشره ويبارك عمله ويتقبل منه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الثبات على الدين من شأنه أن يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، وهذه المواسم وهذه الطاعات التي يأمر الله بها أو سنها النبي عليه الصلاة والسلام من رمضان لست من شوال لأيام البيض يوم الاثنين والخميس وهذه العشر، كلها من أجل أن تبقي العبد موصول بالله جل في علاه الوصل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني لابد أن يكون الإنسان دائما القرب من الله جل في علاه. شعار هذه الأيام كما يفعل حجاجنا، اللهم تقبل منهم وردهم سالمين غانمين بالأجر والثواب إلى ديارهم وبلادهم واجعلنا في أمن وأمان، لبيك اللهم لبيك. يعني عندما الإنسان يمكن أن يكون هناك مفارقة أو مقابلة أو مقارنة، من ألبي؟ ألبي عباده وخلقه أم ألبي ربي؟ فعندما يقول الإنسان بصدق لبيك اللهم لبيك، يقول الله لبيك عبدي، يقول الله لهذا المؤمن الصادق لبيك وسعديك والخير كله بين يديك
1: يا الله.
0: أما عندما يكون فقط الموضوع لساني ليس له أبعاد وليس هناك أهداف وليس هناك مقاصد ويكون مجرد كلام، فيقول الله له سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان هذا من المخلطين، لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يعني مشكلة إذا رد الله سبحانه وتعالى الناس، مشكلة كبيرة، تكلفوا وتكبدوا مشاق الطريق وتحملوا كل التكاليف و يعني أمور كثيرة. يعني ربما الإنسان، أنا في بعض الأحيان سمعت واحد اقترض من أجل الحج وقال لا يريد أن يضيع هذه العبادة وهو يستطيع أن يسددها، يعني مع أنه ليس من الواجب أن يقترض، هي على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. ولكن هذا يدل على أن الإنسان عنده همة لتنفيذ أمر الله ولإقامة شعائر الله مهما كانت الظروف ومهما كلفت. فلذلك لا نضيع أعمالنا، بالعكس الله سبحانه وتعالى يعني يجعلنا في أمن وأمان وسلم وسلام في هذه الأيام، أيام السلم والسلام والأمن والأمان، أليست من أيام
1: الحرم.
0: أشهر الحرم؟
1: نعم.
0: يعني دائما يكون الإنسان من الله سبحانه وتعالى في مأمن. الله عز وجل يعني هو الذي يكرم عباده عندما يتقربون منه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن الله، نحن تجأنا إلى الله عز وجل واعتصمنا بالله وسألنا الله، ورب العز سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي فيما يرويه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من عاد لي أو من أذى لي وليا فقد
1: آذنته بالحرب.
0: فقد آذنته، يعني شو آذنته؟ يعني أمرت بالحرب، أعلنت عليه الحرب. فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء بأحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه العلاقة، هذا الحب، هذا الوصال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي

0: الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو في رواية ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن هذا يعني تسديد من الله سبحانه وتعالى للمؤمن عندما يكون ثابتا وصادقا ومستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. سماحتكم، هذه الأيام المباركة والتي يسعى المرء المسلم بجدية لأن يغتنمها بشكل عام، يعني إذا بدنا نحكي مثلا مثل هلأ نحن بالتوقيت الشتوي ونهار قصير، والأمهات بتلاقي عندهم مسؤوليات كتير كبيرة. نعم. يعني مبارح سبحان الله انتهى النهار، ما عرفنا إمتى بدأ إمتى انتهى. طيب الاجتهاد هو خلال النهار، خلال النهار مثلا في ناس بتكون عم بحكي، أنا يمكن هلأ عم توجه برسالتي أو باستفسار للأخوات، أنه النساء مثلا في منهم بيشتغلوا أو في منهم بيكونوا بالبيت، ولكن كمان أعمال البيت والأشياء يعني المطلوبة منهم وأخذ الأولاد للمدرسة وتوصيلهم. نعم. هذا بياخد وقت كتير كبير والنهار قصير، يمكن مثلا الليالي العشر الأخيرة إن كان في رمضان إن كان بالآخر أو حتى كل شهر رمضان، أنه في عنا متسع أكبر من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة، لكن خلال النهار نهار كتير قصير والوقت ما كتير. يعني سبحان الله نحن بنسأل الله أنه يبارك لنا بأوقاتنا. فهل هذا العمل الذي نقوم به كمان أنه بياخذ الواحد عليه الأجر والثواب ويكون يعني نوع من العبادة ولو أنه ما فيها
0: أصلا منه نوع صلاة؟ هو عبادة. المرأة التي تجاهد في بيتها في تربية أولادها في العناية بهم في رعايتهم، والرجل الذي يذهب إلى عمله ويأتي بهذا المال من أجل العفاف طالبا الحلال الرزق الحلال، هذا جهاد. يعني هذا والله يعني لا يظن الإنسان فقط أن العبادات هي فقط تلك، يعني فقط صلوات وصيام وزكاة وحج، أيضا هناك جهاد يجاهده الرجل وتجاهده المرأة. لذلك عندما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه وتستأذنه في الجهاد، قال يا امرأة اذهبي وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل الجهاد في سبيل الله. يعني المرأة عندما تكون في بيتها تراعي أولادها وتراعي زوجها وتطيع ربها في زوجها وأولادها وتقوم على الاعتناء بهم بهذه الطريقة هي مجاهدة، وهذا هو الأجر اليوم. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء بشيء. يعني الأجر الذي يستحقه المؤمن في هذه الأيام أو المؤمنة في هذه الأيام ليس أجر المجاهدين، لأن المجاهد ممكن يرجع لبلده، يرجع لحي، يرجع مع من مصاب، ما في أجر من ذهب وخرج بنفسه وماله استشهد وأنفق كل ماله في سبيل الله، هذا ما يعادله أجر العمل الصالح في هذه الأيام.
1: يا الله.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عن الدراهم التي تنفق، يعني نقول أنه كل عمل يقوم به الأب أو تقوم به الأم أو تقوم به الأسرة مجتمعة في طاعة الله لهم في ذلك أجر وثواب. يعني تحدث عن الدراهم، درهم تنفقه هنا ودرهم تنفقه هنا، ودرهم تنفقه على عيالك وخير درهم تنفقه على أهلك على عيالك. يعني هذا الإنفاق، مع أنك أنت ملزم ومجبور أن تنفق على زوجتك أن تنفق على أولادك، ولكن لك في ذلك أجر وهو صدقة وثواب لك. أنا والله ملزم أو مجبور يعني خلاص أنه ما لا، في ذلك أجر. والمرأة التي تعيل أولادها وترعاهم وترعى زوجها، تقوم بالطبخ، تقوم بتوصيل الأولاد، تقوم بتعليمهم، بتدريسهم، بالعناية بهم، هذا يعني من أوجب ما يجب أن يفهمه الأب وأن تفهمه الأم.
1: لكن مقياس هذا كله يتعلق بالنية.
0: نعم النية. النية. يعني أن الإنسان ينوي أنه هذا العمل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
1: لأنه قد ينفق الرجل ولكن بيكون عم يتنفر, أو الإمرأة يعني تعمل وتقوم بواجباتها لكن مش من قلبها فقط, يعني لأنه لازم تعمل هالشيء.
0: لذلك شوف الحديث لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام, طبعا هو ميزان, هذا الحديث هو ميزان لأعمالنا كلها, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الموضوع أنه إيمانا واحتسابا, يعني أي عمل نقوم به لابد أن يكون هناك إيمان بأن الله هو الذي أمر أو هو الذي حض أو حثنا عليه, واحتسابا نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله, يعني ما هذه الأمور تشعرك بالراحة بالمحبة,
0: تريح الأب من عناء اليوم, تريح الأم من عناء التعب والطبخ والنفخ وما إلى آخره من أمور كثيرة من أعباء البيت, يعني كثيرة جدا يعني متعبة. لا أحد يستطيع مثلا أن يعطي لهذه الأعمال قدر إلا الله سبحانه وتعالى, لا يعطيها قيمة إلا الله جل في علاه, ولكن بالنوايا الله سبحانه وتعالى يجزل العطاء ويزيد. يعني ممكن الإنسان يعمل ويشتغل ويجيب الأكل للأولاد ويجيب احتياجات العائلة كلها, ولكن هذه ما حاضرة عنده, النية مش حاضرة عنده, ولكن هو بنيته أنه يريد أن يعني يتعب على أولاده, يسهر عليهم, يعتني بهم, فهذا له أجر, ولكن تبييت النوايا هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى.
1: يعني فإذا تصحيح العمل هو بنية الخالص لله سبحانه وتعالى,
0: يعني لا ننفي الأجر عن الباقين. أحد العلماء كان في حضرته تلاميذه وطرق الباب, فقام أحد التلاميذ ليفتح, قال إلى أين الشيخ؟ قال إلى أين؟ قال أريد أن أفتح الباب. قال وهل نويت؟ انظري إذا هذه القصة معبرة. قال وهل نويت؟ قال نويت أن أفتح الباب, طارق يطرق وأردت أن أفتح له الباب, هذه نيتي. قال والله لا أقوم بالعمل, بأي عمل, إلا ونويت 40 نية.
1: يا الله,
0: يعني استحضار, عملية استحضار. أنت تفتح الباب تقول أنا أفتح لألبي نداء من طرق, لعله ملهوف, لعله ملهوف, لعله محتاج, لعله جائع, لعله مريض, لعله سائل, هذه النوايا كلها كان يستحضرها رحمه الله تعالى. يعني يستحضر, ما كان يقوم بعمل إلا وينوي به 40 نية. شو 40 نية؟ نستحضر نحن لعلنا نستحضر 3 4 5 6 مثلا, هذا على أكثر الأحوال, ولكن 40 مما يعني أن الحضور يعني تام, الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى, استحضار عظمة الله جل في علاه كامل تام. وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يكمل هذا الأمر في استحضار عظمة الله عز وجل, لا يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى, فهو عظيم في ذاته وجلاله وأسمائه وصفاته وكماله سبحانه جل في علاه. لذلك النوايا شأنها عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات, يعني الأعمال لا تثبت إلا بالنية, وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لكي يجدد الإنسان دائما مقصده وهدفه في عبادته وطاعته لله, أنه لا يريد إلا الله. لذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الضائعة, الأعمال التي تضيع، ومنها إذا كان هناك عمل لغير الله وشهوة خفية. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الخفي أعمال باطنية ليس هناك صدق في التوجه أو النية، عمل لغير الله وشهوة خفية. يعني ليس فقط الخوف من أن يعبد الناس شمسا أو قمرا، وإنما هناك أمور لابد أن ينتبه إليها المؤمن، وهي دقيقة تحتاج إلى تدقيق. عمل لغير الله وشهوة خفية مشكلة. يعني هناك شهوات، لعله مثلا يأتي الإنسان، أنا والله أعرف أحد الناس كان يأتي إلى المسجد فقط ليصطاد الزبائن، يقول هذا ميدان واسع ممكن تجارتي تزدهر. ما كان يريد، لا هو صرح، أنا ما حملت نيته يعني هذا الأمر، ما حملتها. فهو صرح أنه يأتي المسجد يرى أن في المسجد كتير زبائن وكتير ناس ممكن تقبل عليه وتأخذ من تجارته وما إلى آخره. يعني ضيع المقصد العظيم اللي هو أن يكون مثلا في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، من رجل قلبه معلق في المساجد إلى فتات الدنيا وحطام الدنيا وما في هذه الدنيا من زائل، كله زائل. يعني النية عظيمة. لذلك الإنسان يعني هذا من طهارة الداخل، ظهارة الداخل. يعني الإنسان يهتم بمظهره، يهتم بشكله، ولكن ليس فقط الشكل هو الأساس، لابد أن يكون الداخل أيضا طاهر ونظيف ونقي. فنسأل الله السلامة.
1: آمين آمين يا رب العالمين. سماحتكم، سوف نفتح المجال للمستمعين إن شاء الله تعالى. إذا كان لديكم أسئلة اتصلوا بنا الآن على رقم الهاتف 9758-3399. كذلك بإمكانكم إرسال رسالة عبر الواتساب، والتي أيضا وصل منها قبل قليل بعض الأسئلة، على الرقم 0416-727-983. أخت تتوجه إلينا بالتحية وتسأل: إذا الإمرأة ضحت فهل عليها مثل ما على الرجل أن لا تقص أظافرها ولا تقص شعرها، مع العلم أني قمت بدفع الأضحية منذ أسبوعين ويمعت أنه نهار الأحد آخر يوم، أو معناتها وسمعت أنه نهار الأحد آخر يوم لقص الأظافر والشعر، فقمت بقص أظافري، فهل علي اسم وماذا علي أن أفعل؟
0: نحن تكلمنا في هذا الأمر الأسبوع الماضي، وقلنا أنه هناك خلاف بين العلماء، هل النهي للتحريم أم للكراهة. يعني عندما جاء النهي من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره أو من بدنه أو من أظفاره، كما قال عليه الصلاة والسلام. منهم من قال أن النهي للتحريم، لا تأخذه، حرام أن تأخذه. ومنهم من قال أن النهي للكراهة، فلا يؤثر في صحة الأضحية، وأصلا هو لا يؤثر في صحة الأضحية، الأضحية صحيحة. وعلى كلا الأحوال كما قال أهل العلم رحمهم الله أن الأضحية سنة وما يتعلق بها كله سنة. كله سنة. وإنما المضحي كما قالوا أن الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام هو أهل الموقف، يعني الحجاج، لا يأخذون عندما يبدأون الإحرام بشيء من هذه، أو يفعلون شيء من هذه الأمور. طبعا هناك كثير أمور الحج المحرم تحرم عليه، فإذا فعلها لابد أن يأتي بفدية، ولابد أن يأتي بكفارة حتى يكفر عن ما فعل. لذلك يعني هذه المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله، ولابد أن ينتبه المؤمن إنه الالتزام بالسنة أصلا يعني عندما يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا، يعني خلاص لا تأخذوا سواء كان للكراهة أو للتحريم، وهو يعني نأخذه على ظاهره وعلى أفضل ما يتقبله الله سبحانه وتعالى، إنه يتشبه الإنسان المسلم بحجاج بيت الله الحرام، أحرموا فأحرمنا لهم الحج ولنا الأجر. يعني هذا من باب أنه المسلم يفك حرامه ويتحلل مع حجاج بيت الله الحرام صبيحة العيد،
1: يعني
0: حتى
1: تواصل،
0: حتى يكون في تواصل نعم مع هذه العبادات وهذه الطاعات وانسجام، ما نكون بعيد عن هذه، بعيدين عن هذه الطاعات والعبادات والقربات التي نحاول قدر الإمكان في هذه الأيام أن نتمثلها وأن نتجسدها.
1: نعم.
0: فلا بأس إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بدي ألفت انتباه المستمعين، يعني هلأ وصلنا اتصالين عبر الواتساب، نحن عبر الواتساب بس بناخذ الاتصال الرسائل النصية، بس على الرقم 9758-3399 بناخذ الاتصالات الهاتفية. بس للأخت المستمعة أو الأخ المستمع، في اثنين جربوا يتصلوا فينا، اتصلوا على الرقم 9758-3399 وليس رقم هاتف الموبايل، هذا فقط للرسائل النصية عبر الواتساب. السؤال الأخت، يمكن فضيلتكم تقريبا يعني أنت جاوبت عليه، بس حتى ما حدا يفكر أنه أنا أفيت سؤاله، لأنه في أخت بتقول أنه عندها بنتها شابة تريد أن تقص شعرها، وإن شاء الله يعني أنه قبل العيد، فبتقول وهي عم بتصوم، يعني ناوي إن شاء الله بنتها أنها تصوم 9 أيام من ذي الحجة، فبتقول هل بيجوز لها أن تقص شعرها؟
0: هي ليست مضحية البنت، يعني هو الأضحية، نحن لازم أن نفهم أضحية على صاحب أهل، على رب البيت، على من هو معيل. إذا كانت المرأة هي المعيلة وهي من تضحي فتمسك، ولكن أهل البيت ليس عليهم شيء، بقية العائلة. إذا كان الأب هو المضحي وهو رب البيت فهو من يمسك وهو من يلتزم، وبقية العائلة ليس عليها شيء.
1: طب إذا كان رب البيت هو المضحي والمرأة ميسورة وأرادت أن تضحي أيضا تلتزم،
0: ليس عليها أضحية، يعني هذه تسمى صدقة، يعني الأضحية على كل أهل بيت أضحية، ومن يقوم بهذه الأضحية هو الرجل الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بالعناية والرعاية وإعالة هذه الأسرة، فهي ليس عليها أضحية. إذا أرادت أن تضحي فلها ذلك، يعني ولكن هي صدقة، أضحية حصلت من الرجل، فلذلك يعني هي ليست ملزمة طالما أن هناك رب البيت الأب والرجل المعيل هو الذي قام بهذه الأضحية، لها أجر إن شاء الله ولها الثواب.
1: هلا في بعض البيوت، والحمد لله هذه نعمة كمان، يعني بيسدني الحمد لله أنه الناس قادرة أنها تضحي، بتلاقي أحيانا أفراد العائلة مثلا الأب والأم والأولاد بيضحوا، يعني كل واحد بيطلع أضحية، فكل هذه إن شاء الله بتكون يعني صدقة عنهم.
0: نعم نعم إن شاء الله، لأن الأضحية الأساسية هي من راعي البيت، من الأب، من الرجل اللي هو القيم والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني هذه الصلاحيات وهذه الأمور المكلف بها، هي هذه تكاليف، من يكلف بها؟ الرجل الأب اللي هو المعيل، فبقية العائلة غير مكلفة، إن تصدقت فلها الأجر إن شاء الله.
1: سماحتكم، هلا نحن بنعرف انه بكل شعره من الماشي اللي سوف تذبح فيه ان شاء الله
0: اظلافها واشعارها وقرونها كلها فيها اجر من الله سبحانه وتعالى وثواب من الله عز وجل.
1: نعم. سماحتكم، اسعار الاضاحي بتختلف من بلد الى اخر، ويعني هذا كمان يمكن سبحان الله منشوفه أنه من باب التيسير كمان عم بيكون على الناس اللي ما قادرة أن تدفع مثلا أضحية غالية الثمن، ممكن أضحية أرخص بحيث أنه تعطي فرصة للواحد أنه يضحي ولا يكون له أي عذر بأنه عدم الأضحية. طيب هلأ هذا الفرق يعني بالمبالغ، يسقط عنه خلص فريد سنة الأضحية، ويعني شو ما يكون السعر إذا هو تقدم فيه أجره ثوابه على حسب ما هو قدم.
0: نعم صحيح، ولكن القادر على الأضحية يمكن نحن نحكي أنه والله ربما يكون بعض الناس غير قادرين على الأضحية، الله ما كلفهم. إن كان يعني هناك باب من أبواب التيسير في بعض الأضاحي مثلا في بعض البلاد الأسيوية مثلا في الهند في باكستان في بنغلاديش، في يعني بتكون في بعض يعني أرخص بكتير من الأضاحي في بلادنا، ولكن الذي يعني يريد أن يضحي وهو قادر على الأضحي يضحي بأضحية بقيمة ما هو في بلده،
1: يعني كأستراليا مثلا.
0: أستراليا يعني مثلا والله أنا أضحي بستين في ستين دولار، أضحية في ستين دولار شركة ببقرة، البقرة ثمنها 500 دولار مثلا، وهو يدفع مثلا 60 أو 70 دولار ويشترك وله سبع هذه البقرة. ممكن في بلاد ثمن البقرة 400 دولار أو العجل 400 دولار، إذا قسمناها على سبعة بيطلع لكل واحد مثلا مبلغ معين 60 أو 65 دولار أو 70 دولار يعني. ولكن الذي يقدر وهو قادر عليه أن يدفع ثمن الأضحية بقيمة ما هو مقرر في أستراليا، هذا هي أضحية، هذه أضحية.
1: نعم نعم.
0: طب أضحية أذهب إلى الهند أنا وأذبح بالهند، هذا لمن يريد أن يعني لا يستطيع أن يذبح لا يقدر وأراد أن يعني يكون له نصيب في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بأس في ذلك، ولكن لا نلجأ إلى هذه الأضحية إلا إذا تعذر ذلك.
1: هلأ في ناس ممكن تقلك أنا مثلا الأضحية اللي $100 أنا فيني قادر أضحي ب10 أضاحي يعني ب1000 دولار بيعملوا لي 10 أضاحي يعني. هو طبعا انه هيدا يعني الشخص انه ما يسور الحال، هو عليه اضحي وحده ولكن انه اراد ان يضحي ممكن. بس اعتبر انه باخد انا الارخص بعمل اكتر من اضحيه بدل ما اخد مثلا بتمن يعني مثلا لنقول في اضحيه ب $400 انا بعمل 4 اضاحي
0: يذبح مثلا عجل. والاولى والسنه ان يشهد الرجل اضحيته وان يذبحها بيده وأن يعني يكون يعني حاضرا هذه الأضحية، هذه السنة. لا إذا رأى أنه هناك حاجة لإخراج هذه الأضحية إلى بلاد فقيرة إلى بلاد محتاجة فلا بأس في ذلك يعني. يعني وهذه من الأمور التي يعني تجعل المسلم إلى جانب إخوانه إلى جانب أهله إلى جانب المسلمين والمؤمنين والضعفاء والفقراء، يعني هذا لا بأس به. ولكن إذا كان بده يضحي حقيقة هو الأضحية واجبة في البلاد اللي هو فيها.
1: ما هي قيمة الأضحية في أستراليا تقريبا؟
0: أقل شيء يعني إذا الواحد بده يضحي في أستراليا هون حوالي 250 أو 300 دولار يعني أنا اشتريت أضحية ب 300 دولار مثلا
1: يعني ما يعادل تقريبا
0: 350 حسب كل يعني في عندك الأوزان في عندك الأنواع في عندك كتير مثلا في أمور في أستراليا مثلا موجودة هذه الأضاحي. في ناس عم بيضحوا بيشتروا الأضحية ب 250 وبتروح على بلادهم مثلا مجمدة مثلجة لبعد شهر ونص شهرين مثلا، ممكن كمان إذا كان في حاجة وضرورة فالله سبحانه وتعالى يتقبل.
1: احنا اليوم يعني وضع في غزة، اهلنا في فلسطين،
0: نعم
1: اهلنا في لبنان،
0: نعم
1: باليمن، يعني بلاد كثيرة،
0: نعم
1: سبحان الله. وكمان يعني انا بلاقي انه يعني من الامور اللي الحمد لله الله يسرنا اياها وجود هالمؤسسات،
0: نعم
1: الكبيرة ان كان الهيومن ابيل او غيرها، حتى انه عم بتقدر كمان تخلينا نتواصل. احنا ما بنعرف بهالامور هذه في من عم يقدر ياخد هالمهام.
0: صحيح صحيح.
1: ويقوم فيها على اكمل وجه.
0: والله جهود يعني جبارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ما يفعلونه لا نستطيع أن نفعله حقيقة، وهذا عمل يعني يكتب لهم إن شاء الله في صحائفهم وميزان أعمالهم، لأن الأمور جدا صعبة يعني والأمور في غزة، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في السودان، في الصومال، في كثير من بلادنا الإسلامية والعربية حقيقة صعبة جدا، فتحتاج إلى جهود هذه المؤسسات التي تعمل يعني بشكل عظيم جدا وكبير جدا لسد حاجة هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يسهل الأعمال ويسهل الأمور حتى نكون إلى جانب إخواننا، يعني بأي طريقة وبأي وسيلة بأي أسلوب، يعني نسأل الله عز وجل السلامة
1: إن شاء الله.
0: الله يفرج همهم
1: آمين
0: وعينهم
1: آمين.
0: يا رب.
1: هون هيك سبحان الله خطر ببالي، بس بدي ألفت انتباه المستمعين للقاء اللي أجراه الحاج إبراهيم مع الأخ عصام شوكو، والأخ عصام كمان اتصل بالأخ من غزة.
0: نعم.
1: يعني كانوا عم يحكوا معهم من مكتب غزة، فلفت الانتباه الأخ لموضوع أنه اليوم الأضحية بغزة وصل سعره $5,000 أو شيء.
0: نعم.
1: من هالنوع.
0: نعم.
1: فهو يعني طالب أنه حتى أهل غزة عم بقولوا ما بدنا حدا يروح يضحي لنا بنفس اليوم، لا جبولنا أضاحي لو بتوصل بعد.
0: نعم، لو بعد شهر
1: شهر يعني.
0: نعم.
1: أنت لما بتحكي بألاف الدولارات بيستفيد منها مثلا قدي 10 عيال من خروف واحد يعني، أو 20 عيلة مكسيمو.
0: أما نحن المذبح هون $250 الخروف، يعني عندك 20 خروف تقريبا عم تحكي $5,000 أمريكاني
1: أمريكاني، فبغطي
0: يعني
1: لك
0: 7-8000 دولار أسترالي، يعني 30 خروف تقريبا.
1: نعم.
0: فهذول يعني إذا جمدوا وأرسلوا، وخاصة يدخلون على غزة معلبات يعني ممكن تكون طويلة الأمد وإلى آخره،
1: فيستفيد فيها مئات بدل ما نعم بدل العشرات. نعم.
0: يعني إن شاء الله ربنا هيك ييسر طريق لأهلنا في غزة وفلسطين، وتكون الأمور سهلة ومفتوحة، يعني الطرق والمعابر حتى يستطيعوا يدخلوا كل هذه المعونات إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب يا رب.
0: والحمد لله في طرق وفي وسائل عم يستطيع إخواننا أنهم يوصلوا من خلال هذه الأمور، يعني الوسائل الاحتياجات اللازمة إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله. سماحتكم هذا السؤال يمكن من سياق الكلام اللي ذكره سماحة المفتي الآن يعني إجابته، بس أنا حأرجع أسأله لحتى ما كون يعني فوتت أي سؤال وردني من الإخوة المستمعين. بتقول هل يجوز للمضحي أن يضحي خارج بلده؟
0: نعم نعم، قلنا أنه جائز، يعني وإن كان يعني الواحد أولى أن يضحي إذا كان هناك يعني حاجة، إذا كان في حاجة يجوز إخراجه، وإذا كان الأولى أن يضحي في بلده ويشهد أضحيته، وهذه السنة. ولا يشترط أصلا يعني أنه والله الواحد أنه يضحي، وكما نعلم ونسمع من التثليث وهو الثلث والثلث والثلث، ثلث للمضحي وثلث للفقير وثلث للهدية، فهذا غير شرط، ليس ولو أنفقه كله لا بأس، يعني لو أعطى هذه الأضحية كلها لا بأس. يعني هناك بيقول لك ناس لا لازم نأكل من الأضحية، أخي معلش فيك تأكل من الأضحية، ولكن لو أنفقتها عند الحاجة والضرورة في سبيل الله لا بأس في ذلك، هذا ليس شرطا. تثليث ثلث بثلث بثلث ليس شرط. أنت كما يعني ورد في الأثر أنه تطعم منها وتأكل منها وتنفق منها، يعني هذا ليس شرطا،
1: يعني
0: وإنما هذا هو الهدف،
1: يعني هو هون فقه الأولويات أصبح.
0: نعم نعم. وإذا أنفقها الإنسان ولم يأكل منها، لم يكن له نصيب منها، فلا بأس في ذلك، يعني الفقير أولى، المحتاج أولى، الذي يطالبك بحقه وبما كتب الله سبحانه وتعالى له من حق فهذا أولى. نعم.
1: إذا طلب سبحان الله، يعني نحن نرسل إلى لبنان وما شاء الله بلبنان صاروا بيخترعوا بيبتدعوا، يعني
0: نعم.
1: مثلا ممكن أنه يعملوها أورما، ممكن يشتغلوا فيها، فإذا خلونا نصيبنا إلنا حق ناكل منه.
0: لا طبعا طبعا لا بأس، حتى لو أكل كله ما بيأثر.
1: نعم نعم. سمحتكم في سؤال وردنا بيقول بعيدوا علينا بتوجهوا إلنا بالتحية، الله يبارك فيك أختي الكريمة أو أخي الكريم. السؤال بيقول فضيلة الشيخ أنا كنت ناوي صوم الأيام الأولى من هذا الشهر، ولكن لم أستطيع الصيام لأن أنا في المستشفى عندي عملية، بس إن شاء الله إذا كنت منيحة رح صوم يوم عرفة إن شاء الله. لا تنسوني من دعواتكم. لا أبدا. آمين آمين. طهورا إن شاء الله. الله يشفيك ويعافيك. بتقول إن دفعت ثمن الأضحية من جمعة بس ما بعرف شو بدي أعمل مشان الشعر أو الأظافر، لازم أعمل شيء؟ بارك الله فيك. يعني
0: نعم جاوبنا نحن على هذا السؤال، يعني الالتزام بالأمر النبوي الشريف وعدم القص وعدم الأخذ شيء من الشعر أو الأظافر، هذه سنة يعني والالتزام بها فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، وتشبه بحجاج بيت الله الحرام بالمحرمين، إن شاء الله بإذن الله يكتب لنا ربنا سبحانه وتعالى أجر المحرمين وأجر المتحللين يوم يعني النحر، يوم الحج، يوم العاشر من ذي الحجة، في يعني يغفر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بإذن الله تعالى. إن شاء الله نكون منهم ممن شملهم الله بعفوه ورحمته ومغفرته.
1: آمين آمين يا رب العالمين. سماحتكم سؤال آخر بيقول، الله يبارك فيك أختي وشكرا على الدعاء وشكرا على المبارك كمان. أختنا بتقول لو سمحتوا، إذا كان رب البيت لا يضحي وهو ميسور والمرأة بتضحي بالسر عنه،
0: الله يأجره. والله هي قامت بواجب يعني ليست مكلفة به، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منها. يعني مسألة جدا أن الواحد يكون مستطيع وميسور ولا يقوم بهذه السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني والله ليست هذه الدنيا بشيء، ومالها ذاهب وكل ما فيها سيذهب ويزول. إذن على ماذا نبخل؟ على من نبخل؟ نبخل على ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء.
1: أنا مرة من المرات يعني كنت عم أقول لأحد عن موضوع الأضحية، فإنه أنتم منين تخترعوا لنا هالأشياء هيدي؟
0: إيه نعم.
1: نحن موعين على الموضوع الأضحية.
0: نعم.
1: فسبحان الله. هلا في ناس
0: اختراع جميل. اخترعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترعه إبراهيم عليه السلام، ورب العالمين أنزله من السماء هذا الكبش، وفديناه بكبش عظيم بذبح عظيم. يعني قديش المسألة اختراع كبير. الله قال كن فيكون سبحانه، ليس اختراع وليس صناعة.
1: سبحان الله. هو ما يأسف له يعني الإنسان أحيانا جهل البعض، خاصة ممن يعني من أهلنا الكبار بالسن يلي قدموا إلى أستراليا من زمن وهم لم يتعودوا في بلادهم على هذه العادة، يمكن بسبب الفقر، بسبب قلة اليد، لم تكن متوفرة لديهم يعني موضوع. نعم، نعم، لعائلاتهم. ولما أجوا في بداية عهدهم في أستراليا لم يكن هذا الأمر يعني مشهور لديهم.
0: ما في مكان متاح. نعم. ما كان متاح.
1: بعدين هلأ الحمد لله في وعي، كل الناس صارت تعرف بدينها، تعرف بالسنن المفروض عليها، كل هالأمور. فهم هن أصبحوا يرفضون هذا الموضوع، أنه أنتم عم تبتدعوا أشياء ما كانت موجودة أيامنا. نعم. للأسف هذا من جهل بالدين.
0: صحيح صحيح. سبحان الله. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة والفضل من الله عز وجل، أكمل لنا هذا الدين. هناك يعني أمر لابد أن ننتبه إليه، أن الله عز وجل جعل أعيادنا جزاء لأمر عظيم. يعني هذه الأعياد يعني فرحة، هدية من الله سبحانه وتعالى. فكان عيد الفطر عيدا لمباركة المؤمنين لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى ابتهاجا بنزول القرآن، ابتهاجا بنزول القرآن عبدوا الله سبحانه وتعالى، فصاموا رمضان، فكان جزاؤهم هذا العيد، هذه المباركة من الله سبحانه وتعالى. وجاءت هذه العشر ليبارك الله الأمة وليقدم لهم هذا الخير منه سبحانه وتعالى على ما ختم الله به نزول القرآن. يعني كان أول عيد، أول ما نزل من القرآن، والعيد اليوم عيد الأضحى آخر ما نزل من القرآن. وكأن الله تعالى يقول لنا أن لا عيد لنا إلا مع كتاب الله، من أول آية إلى آخر آية. فآخر آية نزلت في هذه الأيام يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء اليهود إلى إلى عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا له: يا عمر، إن نعلم آية في كتابكم لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت.
1: يا الله،
0: نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عندنا يوم عيد. فلذلك يعني هذه الأيام أيام الأعياد لا يمكن أن يباركها الله إلا بالطاعات والعبادات. فأعيادنا يعني طاعاتنا، عباداتنا، تقربنا إلى الله،
1: هي تحقيق لوجودنا نحن أبداً.
0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طالما نحن في طاعة لله، عباد لله، إذن نحن في عيد. كل يوم يمر علي فلا أعصي الله فيه فهو عيد. العيد عيد الطاعة. لذلك كانت هذه الأعياد هدية من الله سبحانه وتعالى، مباركة من الله: أيها المؤمنون صمتم فهذه هديتكم، هذا عيدكم. أيها المؤمنون حججتم امتثالا لأمر الله، اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى، إعلاء لذكر الله عز وجل، ولاء لله، وطردا لوساوس الشيطان وأولياء الشيطان وأعداء الله. إذن هذا عيدكم، وهذه جائزتكم، وهذه هديتكم. إذن الأعياد هي أعياد ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من الشيطان وأوليائه وأتباعه وأعداء الأمة. فإن لم تكن هذه يعني موجودة عندنا فلا أعياد لنا. يعني العيد ليس فقط هو لمن لبس الجديد كما قيل، ولكن العيد لمن أعد ليوم الوعيد، لمن أطاع رب العالمين سبحانه وتعالى وأعلن ولاءه لله وبراءه من الشرك والمشركين والمعتدين والظالمين، ولاءه لأولياء الله المؤمنين في الأرض. هذا هو العيد، وإلا لا معنى للعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد يعني عيد خير وبركة ويمن على كل الأمة وعلى كل الناس، على كل الخلق أجمعين، لأن هذه هي شريعة الإسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين كله، وليس فقط للمسلمين ولا للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، والحمد لله على نعمة الإسلام. محروم من لا يفهم هذه المعاني، سبحان الله. يعني حتى الأخت هوني أضافت للسؤال اللي طرحناه عن إن هي بتضحي وزوجها ما بتضحي، فبتقول إنه حتى ما بيزكي، وهي كمان بتزكي وتقوم بالصدقات، فقديش هو محروم هذا الرجل، قديش الله سبحانه وتعالى.
0: هي غير مكلفة وتقوم بهذا الواجب أو هذه السنة أو هذه الأمور العظيمة اللي ممكن ما تخطر ببال حدا، أنه أنا ماني مكلف، ماني ملزم. وهو اللي مكلف واللي الله سبحانه وتعالى أمره بهذه الواجبات متثاقل ومتكاسل ومتهاون بها. يعني والله مثل ما قلت المحروم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عن ليلة القدر أنه وهذه الليالي المباركات من رمضان: الشقي من حرم فيها رحمة الله، أو حرم فيه رحمة الله. يعني اللي يحرم رحمة الله هو أشقى الأشقياء، أشقى الأشقياء. ليس المحروم هو الذي حرم المال أو حرم الصحة أو حرم الولد أو حرم الزوجة أو حرم شيء من حطام هذه الدنيا. الشقي والمحروم من حرم رحمة الله سبحانه وتعالى، حرم السجود لله سبحانه وتعالى. هذا أكبر محروم وأكبر شقي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: في عنا اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يبارك
1: فيك يا رب.
2: الله يبارك فيك يا حبيبي. انت شمس الاسلام هون في استراليا عندي والمجدك.
1: الله يبارك فيك يا رب. شكرا شكرا
2: لك يا رب. نعود لها الايام
0: امين.
2: احنا عندي سؤال اليوم. هلا ابني يعني عطوني تحية بس الله طعمه غليم صبي
0: ما شاء الله.
2: وحابب بده يعني بده يعمل عقيقة.
0: نعم
2: بده يذبح خروفين.
0: نعم.
2: وقال لي أمي أنا بدي بس إنه شاهد هذا الشيء مشان إنه لأبنه. قلت أنا بدي هلا على بكرة إن شاء الله بدي نزلن أنا للطحوية بدي نزلن على الهيم أطيل للأخوة. نعم. اللي هنا فيه. إن شاء الله. بس هلا هو عم يقول لي بده إنه يصوروا له ويبعثوا له هالشيء مشان إبنه الولد اللي فيه. شو فينا نعمل يعني بس ألم بالأمر أجهلني بيقدروا يعملوا
0: شيء. طبعا بدك تسأليهم إذا كان عندهم مقدرة لأنه ربما يكون في صعوبة
1: عندهم.
0: إذا كان ممكن
1: عندهم هيدي
0: الخدمة
1: لأنه بياخدوا أسماء اللي الأضاحي اللي هي خاصة بالعقيقة.
0: نعم.
1: بياخدوا الأسماء وبتتسجل ويعني بيقوم الشخص يعني الأخ عصام هو بيشرف على هالموضوع.
0: نعم.
1: هيدا بحيث أنه كل أضحية يذكر اسم اللي تحديدا يعني المضحى له خاصة بموضوع العقيقة.
0: ما شاء الله خلص انتهت يعني.
1: نعم.
0: الحمد لله.
2: إن شاء الله لأن احنا هلأ بدنا الله نصلي على النبي يعني 4 خريف 2 أضحية العيد وخروفين ابني بده دحين عن
0: عقيقة. نعم. يلا الله يتقبل
2: وبرك. انا بدي شيء بدي هذا انه يصوروا لي هالشيء وانه
1: دلل طبعا هلا انت بتحكي معه. نعم اختي الكريمه انت
0: مبارك اللي جاكم ان شاء الله.
2: الله يبارك بعمركم.
0: الله يحفظكم
1: يا اهلا وسهلا فيك.
0: كل عام وانتم بخير.
2: وانتم بخير يا رب.
1: شكرا.
2: نسأل الأخ على بكرة
1: إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. سبحان الله قديش عنا مسهلي بأستراليا الأمور. الحمد لله.
0: الله يسهل بكل بلادنا.
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: ويجعل في غزة وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان والصومال وبكل بلادنا أسهل ما يكون إن شاء الله.
1: آمين آمين. فضيلتكم سبحان الله خطر ببالي سؤال من سياق الأخت يلي قالت عن زوجها أنه ما بيتصدق ولا بيزكي. نعم. إذا كانت المرأة مثلا هلا في بعض الرجال أنه بيئتمن مرته فبتبقى عارفة قديش زوجها عنده أموال وحتى. نعم. بتقدر هي يعني تصرف تتصرف يعني في ناس سبحان الله بيبقى هو يعني
0: كريم في
1: كريم بال... نعم. إيه بس تقول له تصدق بس تقول له بتلاقي يمسك في هذا الموضوع. لو كانت هذه الامرأة قادرة على أنها تتصرف بمال زوجها وأنها تقتطع منه الزكاة هل يجوز لها دون علمه؟
0: إذا كانت تعلم يعني حقيقة أنه هو شوي عنده تعنت في هذه المسألة
1: هو أكيد عنده تعمى. هو إذا ما كان عم يزكي
0: يعني يجوز أن تأخذ مال من هذا المال مال الزكاة
1: لأنه يعني بالمنطق هو أصلا ما عم يزكي
0: ولكن
1: لأنه ما بده
0: لا يصح أن تتصرف بماله من دون الفريضة إلا بإذنه.
1: إلا هذه لأن في طاعة الله سبحانه وتعالى
0: هذه فريضة يعني هي تخرجها وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتسأل الله عز وجل بها الهداية لزوجها عسى أنه بهذا الأمر أن يهدي الله الزوج.
1: إن شاء الله إن شاء الله تعالى يعني كمان هذه لفتة
0: يعني هي وصية أنت. هي وصية على المال والوصي على المال بهذه يعني الرؤية والنظرة يخرج الواجب والفرض ولكن لا يصح أن يتصرف في غير هذا.
1: نعم الله يهدي ويهدي الجميع.
0: آمين.
1: وآخر سؤال رح نسأله فضيلتكم. الأخت بتقول بأن أجرت عملية استئصال الرحم ولكنها لازالت ترى دماء بين الحين والآخر فهل هذا الدم هو دم طاهر؟
0: شفاها الله وعفاها. نسأل الله سبحانه وتعالى شفاء لكل المسلمين المؤمنين والعالمين إن شاء الله. طبعا هذا ليس بطاهر. الدم الخارج ليس بطاهر فلابد من التطهر منه ولابد من الوضوء إذا كان مثلا يخرج عند كل وقت صلاة فتتوضأ لكل وقت صلاة، ولو خرج أثناء الصلاة فلا بأس. إذا خرج أثناء الصلاة فلا بأس في ذلك. هذه من المعذورات، يعني معذورة هذه الأخت أو حتى الرجل إذا كان به جرح أو به سلس بول أو به انفلات البطن الريح مثلا، ويأتيه هذا يعني عند كل وقت صلاة فيتوضأ لكل وقت صلاة ولا يهمه إن أحدث خلال الصلاة، فلا يهمها إن أحدثت خرج شيء من الدماء أثناء الصلاة، فهي يعني إن شاء الله معذورة، ونسأل الله أن يتقبل منها وأن يشفيها ويعافيها.
1: فضيلتكم، إذا كانت هذه الإمرأة مثلا عند هذا النزول مثلا على أيام لا يعتبر دم حيض؟
0: لا لا، ما في رحم،
1: ما في رحم، فإذا ما في رحم
0: ما في أي يعني عملية لانفلات هذا الدم، الانفجار العرق الموجود،
1: أو تكون بطانة الرحم الكثير.
0: نعم، فهذا الدم يعني مكون من خلال عملية جراحية، احتقان الدماء في هذه الأماكن، فنسأل الله الشفاء العاجل لها ولجميع مرضانا.
1: آمين يا رب العالمين. سماحتكم، نحن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لهذا اليوم، حتى كمان يكون عندك متسع، المرة الماضية أخرنا عليك. وأكيد نتشكرك، نتشكر حضورك وكمان مستمعينا اللي شاركونا. اللقاء القادم إن شاء الله بيكون يوم عرفة بإذن الله.
0: إن شاء الله نقدر نكون موجودين يوم عرفة، ولكن نحرص على هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد هذه الأيام علينا وعليكم وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم وبجميع المتابعين، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوتنا في الإيمان.
1: عن زادان قال: مرض ابن عباس رضي الله عنهما مرضا شديدا، فدعا ولده فجمعهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرم. قيل له: وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة 100,000 حسنة. رواه ابن خزيمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه الترمذي وابن خزيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه وابن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. وقال الرئيس ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها أنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. بجهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس ترامب عقد اجتماعا صباح الجمعة مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب مع إيران. ونقل الموقع عن مصدر مقرب من ترامب قوله إن الرئيس ترامب يفكر بجدية في شن ضربات جديدة على إيران إذا لم يحدث اختراق بالمفاوضات. وقالت مصادر لأكسيوس إن فريق ترامب للأمن القومي أطلعه على وضع المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول الجزيرة أن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني. وأضاف المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها الدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. أوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في الاتصال مع وزير الخارجية السعودي تنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة التوصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات. وأضاف أن الخلافات مع واشنطن كبيرة، أنه ليس مقررا حاليا مناقشة الملف النووي، وأن التركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأتوقع بقائي عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة في هذه المرحلة في حال الإصرار على مناقشة تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات في الجنوب. من جانبه، قال حزب الله إنه استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان. نعود مرة جديدة إلى شبكة مراسلينا في واشنطن، مدير مكتب الجزيرة هاشم أهل برا، وفي طهران محمد البقالي. هاشم، نبدأ معك مع هذه التصريحات الأخيرة وما نقلته أكسيوس، إلى ماذا تؤشر؟
1: جلال، مؤشر واضح على أن الساعات القليلة القادمة قد تكون حاسمة في سياق توضيح مسار الذي سوف تذهب إليه الأمور. اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي كان مؤشرا واضحا على أنه يبحث عن فرصة سريعة للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سوف يتوجه إلى الخيار الثاني، وهو خيار القصف العسكري على إيران. لكن يبدو أنه لا توجد إلى حد الآن أي مؤشرات واضحة بشأن حدوث اختراق بشأن القضيتين الخلافيتين، موضوع السيادة على مضيق هرمز وكذلك موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر الولايات المتحدة الأمريكية على الشرطين صارمين في هذا المجال، وتنتظر ردا إيرانيا يقول بأنها مستعدة للتنازل خصوصا فيما يخص بموضوع اليورانيوم عالي التخصيب. في ظل كذلك السياق العام، وهو أن الرئيس الأمريكي بدأ يفكر كذلك بشكل كبير في السياق الثاني، وهو سياق توجيه ضربة عسكرية إلى إيران إذ لم يكن هناك اختراق، وهو ما يفسر مثلا تصريحاته اليوم قائلا لن نسمح على الإطلاق لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح بأن التقدم الذي تم إحرازه إلى حد الآن لا يزال طفيفا للغاية، وبأنه ينتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع الإيرانيين.
0: ضربة عسكرية واستئناف هذا العمل العسكري المتداول الآن هاشم في ظل اجتماع رئيس دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، خصوصا التسريبات تشير إلى ضربة كبيرة قوية أخيرة ينهي فيها الرئيس دونالد ترامب الحرب وينسحب بعدها.
1: السبب يا جلال أن ترامب يدرك اليوم أن العودة إلى الحرب من جديد سيضعه أمام بعض التحديات الأساسية، من أهمها الأسئلة هنا في الشارع الأمريكي وضغط الكونغرس بشأن أمد هذه الحرب ونتائجها. لذلك يفضل أن يتوجه بضربة سريعة خاطفة مدمرة كبيرة واسعة النطاق في إيران، ثم يعلن من جانب واحد هنا في واشنطن أن الحرب قد انتهت وأن إيران قد انهزمت. لكن هناك محاذير أساسية فيما يخص هذه الخطوة إذا ما أقدم عليها ترامب، وأعتقد أن الساعات القليلة القادمة خصوصا في سياق تطورات الأحداث على الصعيد الدبلوماسي بحضور وفد قطري وكذلك رئيس الجيش قائد الجيش الباكستاني في طهران، واضح أننا بصدد الدفع بالحصول على أجوبة سريعة من الجانب الإيراني وتقديمها في أسرع وقت ممكن للجانب الأمريكي، حيث لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لن يسافر على أكبر تقدير، وهو مؤشر على أنه يريد أن يتابع تفاصيل الأمور ساعة بساعة لكي يتخذ قراره الأخير.
0: هاشم، من هذه المحاذير كما تفضلت هو توسيع رقعة الحرب، وتابعنا قبل قليل أيضا تهديدات عسكرية بأنه إذا اتخذ الرئيس دونالد ترامب هذا القرار استئناف الحرب هناك تكتيكات جديدة وضربات خارج المنطقة. هذا العامل تحديدا كيف تقاربه الإدارة الأمريكية في سياق رغبتها في ضربة عسكرية خاطفة؟
1: تأخذه بعين الاعتبار، لكن جلال كما تعرف سيظل القرار في آخر المطاف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القادة العسكريون يضعون خططهم العسكرية، لديهم كذلك بعض الانشغالات فيما يخص السياق العام للجولة الثانية من القصف العسكري على إيران، بنك الأهداف الإيرانية، ما الذي يجب أن يتحقق ولم يتحقق في الماضي، وما هي الشروط الأساسية لكي يقول ترامب لقد أنجزت ما كان علي أن أنجزه، وبالتالي يتقدم للشعب الأمريكي ليقول هذه المرة أكملت مهمتي وأنجزتها. من بين هذه الانشغالات هي توسع هذه المدار هذه المعركة في مضيق هرمز، ولكن كذلك في المنطقة بصفة عامة، وخصوصا مع وجود الوكلاء وتوسعها كذلك في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، وهذا موضوع تأخذه الإدارة الأمريكية بعين الاعتبار. لكن ترامب كذلك تحت ضغوط هائلة في الحزب الجمهوري حزبه وأنصاره وكذلك في الكونغرس، لذلك أعتقد أن القرار الذي سوف يتخذه سواء كان بحصول اختراق ولكي يكون هناك اتفاق دبلوماسي جلال لا بد أن يكون هناك اختراق كبير، أي أن أحد الطرفين يجب أن يقدم على بعض التنازلات التي قد تكون مؤلمة، وهو ما يبدو مستحيلا إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، أو العودة إلى الخيار العسكري. إذا ما حدث ستكون خطوة بالغة الحساسية بالنسبة لترامب، وقد تلقي بظلالها بشكل كبير على مستقبله السياسي.
0: شكرا لك هاشم في واشنطن. محمد في طهران، على ضوء الدينامية التي تشهدها العاصمة طهران من وفود لإمكانية التوصل إلى اتفاق أو إعلان نوايا أو اتفاق إطاري كما يسمى الآن، يبرز طبعا التهديد العسكري بتكتيكات جديدة واحتمالية أيضا توسيع المواجهة والحرب إلى خارج المنطقة، كيف نفهمها في هذا التوقيت؟
2: هي رسالة ردع جلال، رسالة ردع تتكرر بشكل مستمر وبصياغ مختلفة، وهذا الأمر تقوله طهران خلال على امتداد الشهرين الماضيين، ولكنها كثفت رسالة التهديد هذه خلال اليومين أو ثلاثة أيام الأخيرة في سياق أيضا ردت على التهديدات الأمريكية من جهة تقول إنها مستعدة للحرب، ولكن تؤكد بأن الحرب هذه المرة إذا شنت عليها فإن الرد سيكون قاسيا، سيكون قاسيا على الأقل على ثلاثة مستويات وفقا لما نقرأه في التصريحات التي تصدر من الجهات العسكرية سواء من الحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء أو الجيش الإيراني أو ما نقلته وكالة تسنيم قبل قليل عن مصدر عسكري لم تذكره، قال بأن الرد الإيراني سيشمل من جهة أساليب وتكتيكات واستراتيجيات جديدة، هذا الأمر يتم التأكيد عليه، وتقول طهران إنها أعدت العدة خلال فترة وقف إطلاق النار لتكون المواجهة قوية وقاسية، وتقول حتى إذا أرادت الولايات المتحدة أن تنفذ ضربة سريعة ومحدودة فإن الرد سيكون ممتدا وطويلا. والمسألة الأخرى وهي الأهم ربما هي التهديد بنقل الحرب خارج المنطقة، أي أن الحرب هذه المرة لن تتم فقط في المنطقة والحيز الجغرافي الذي تمت فيه في المرة الماضية في الحرب الأخيرة، ولكنها ستنقلها خارج هذه المنطقة، وتقول أيضا إنها ستفتح جبهات عديدة، وهذا الأمر فيه إشارة واضحة إلى أن حلفاء إيران في المنطقة سيتدخلون، نتحدث عن لبنان عن العراق عن اليمن، وهناك إشارات أخرى أن الحرب لن تكون فقط عسكرية ولكن أيضا احتمالات إغلاق مضيق باب المندب بما يخلق أزمة أخرى ويعمق أزمة ممرات الطاقة وممرات التصدير والاستيراد والتصدير والاستيراد في سياسة معروفة الآن تقولها إيران ولا تخفيها، هي سياسة توزيع الألم، تقول إذا كنت سأتألم فليتألم الجميع، وبقدر درجة ألمها فإن العالم سيتألم وخاصة الولايات المتحدة وحلفاؤها، وهي في الحقيقة تشير إلى احتمالات كثيرة بعضها يبدو ربما في هذه اللحظة بعيدا أو غير متوقع، ولكن مجرد بداية طرحه يثير احتمال أنه يمكن أن يكون ضمن الأهداف المحتملة، على سبيل المثال كابلات الأنترنت التي تمر تحت مضيق هرمز، لا أحد من الرسميين قال هذا الأمر ولكن بدأ يتم تداول هذا الأمر، مسألة استهداف الموانئ، موانئ تصدير النفط، مسألة استهداف حقول النفط، كل هذا يبدو ضمن الأوراق التي تقول طهران، البعض بعض هذه الأمور تقولها بشكل واضح ومعلن على لسان المسؤولين، البعض طيب. يتم تداوله في الصحافة القريبة من المسؤولين الرسميين بما يعني أنها لديها جزء من المصداقية.
0: حمد، بالجانب الدبلوماسي كيف ينظر في طهران إلى وصول وفد قطري إلى طهران، لقاءات رفيعة، وهذا الدور القطري المدعوم إقليميا وهو مساند للوساطة الباكستانية، كيف ينظر إليه وإلى النتائج التي يمكن أن تتحقق من خلال هذا التحرك الإقليمي إذا صح التعبير؟
2: بترحيب كبير في الحقيقة، هذا الأمر سمعناه من المصدر الذي تحدث للجزيرة وقال إن الدور القطري المساند للوساطة الباكستانية وصفه بأنه مهم ومركزي وأساسي، ووصفه في مرحلة أخرى بأنه دور نبيل، هناك تعويل على هذا الدور من جهة لأن قطر تحظى بثقة إيران كما أنها تحظى بثقة الولايات المتحدة، هذه الثقة المزدوجة تمثل عنصرا أساسيا وعنصر دفع في تقدم المفاوضات، ثم أيضا بالنظر إلى خبرة قطر الممتدة في إدارة الوساطات المعقدة في قضايا معقدة كثيرة، وكثيرا ما تمكنت من إيجاد حلول وتقريب وجهات النظر، بشكل عام هناك ترحيب في الحقيقة واضح ومعلن بهذا الدور، ولكن في نفس الوقت دون أحلام كبيرة ودون دعني أقول جلال دون أوهام كبيرة بأن هناك عصا سحرية ستحل المشكلة الآن، لأن الفجوة كبيرة، والمتحدث باسم الخارجية قالها بشكل واضح، قال بأن المشاكل التي توجد الآن والتي يتم مناقشتها هي كثيرة وجدية مع الولايات المتحدة، معقدة للغاية رغم أنها قد تكون محدودة، هناك طبعا مسألة اليورانيوم المخصب عالي التخصيب هذا يطرح إشكال كبير البالغ نسبته 60%، لا أحد مستعد للتزحزح عن موقفه، الولايات المتحدة تريد تسلم هذا اليورانيوم، وإيران تقول إن ذلك دونه كما يقال خرط القتاد حتى تسلم مثل هذا المخزون من اليورانيوم للولايات المتحدة، تبدي انفتاحا على احتمالات أخرى تسليمه لدولة ثالثة، ولكن لحد الآن الأمر ما زال معقدا. نعم. ثم مسألة مضيق هرمز، إيران تبدو وقد حسمت أمرها بشأن مضيق هرمز أنه لن يعود إلى حالته السابقة، وهذا الأمر بطبيعة الحال ترفضه الولايات المتحدة.
0: شكرا لك محمد البقالي في طهران.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بوتيرة متسارعة، وإعلان حزب الله أنه قصف بالصواريخ والمسيرات تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الحدود. من جهتها أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انفجار طائرة مسيرة في قاعدة برانيت العسكرية، ما أدى إلى وقوع إصابات ورصد تحليق مروحيات فوق منطقة الحدود الشمالية بعد الانفجار. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. البداية بالتطورات معك على الميدان صهيب العصا.
0: روعة، لازلنا نتحدث الآن عن يمكن القول مرحلة جديدة، لأن الحزب بدأ يضرب بشكل أكثر في داخل إسرائيل. بطبيعة الحال دوت صفرات الانذار طبعا، كما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل في مناطق واسعة من المنطقة الشمالية من إسرائيل، ولكن في المجمل لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان محيط صيد صور والنبطية، والمنطقة الشمالية من إسرائيل محيط نهارية. لكن دعونا نذهب مباشرة إلى الخبر الأهم الآن، وهو الاستهدافات، استهدافات حزب الله داخل الأراضي في إسرائيل، أي تخطي الحدود بهذه المسيرات الانقضاضية التي يقول عنها حزب الله نوع أبابيل من هذه المسيرات. الأهم من استخدام هذه المسيرات هو الموقع المستهدف. يجري الحديث عن استهداف برانيت، هذه الثكنة العسكرية على الحدود مباشرة، التي تطل على الحدود مباشرة، مرتفع خفيف نسبيا يطل على منطقة رميش وعلى منطقة عيتا الشعب. هذه النقطة العسكرية تستخدمها الفرقة 91، الفرقة المكلفة بالسيطرة على الحدود، مراقبة الحدود مع لبنان، العمل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهذه الفرقة كان عليها الضغط الكبير منذ 8 من أكتوبر عام 2023، بعد أن دخل الحزب معركة إسناد قطاع غزة كما قال حينها، وبالتالي تتعرض هذه المنطقة للضغط. الآن الحزب يقول بأنه استهدف هذه الثكنة بمجموعة من الاستهدافات، أهمها كان استهدافها بصواريخ بمسيرات أبابيل الانقضاضية، هذا بالإضافة أيضا لاستهداف المواقع الملاصقة أو القريبة من برانيت. وكان الياس الكرام قبل قليل يتحدث عن انطوعة في هذه المنطقة، وأيضا عن منطقة عن مستوطنة زرعيت. هذه أهميتها في هذه المنطقة بالإضافة للأهمية العسكرية للجيش، بمعنى أهمية الفرقة العسكرية التي تقاتل، هي أنها تطل على هذه المناطق في جنوب لبنان، وتحديدا أكثر على منطقة عيت الشعب. دعونا نذهب إلى عيت الشعب التي تعتبر إحدى أهم النقاط في عمليات القتال، ونلاحظ عمليات التدمير الكبيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في عيت الشعب، ودمر مساحات واسعة من هذه القرية المهمة المرتفعة المطلة على الحدود. وبالتالي بالمجمل نحن نتحدث عن هذه النقطة صحيح، ولكن أيضا لازلنا نتحدث عن القطاع الغربي أو الجليل الغربي من الحدود، من رأس الناقورة إلى شلومي وصولا إلى نهارية. هذه منطقة أيضا تتعرض لضغط من حزب الله سواء بالصواريخ أو المسيرات. بالإضافة إلى ذلك كله أيضا الحزب لا يزال يضرب كما يقول نقاط تجمع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة في هذه المنطقة في الشريط الأصفر المعروف. طبعا هذه ليست كلها منطقة احتلال، هي منطقة سيطرة بالنار، هي منطقة إخلاء قرى، منطقة نازحين. هذه القرى في هذه المناطق حوالي 60 قرية لبنانية مخلاة بشكل كامل. في بعض النقاط يتمركز الجيش الإسرائيلي ويقوم بعمليات ضغط على هذه المواقع. أيضا في البياضة كان هناك استهداف من قبل حزب الله لنقطة لتجمع قوات الاحتلال. وبالتالي الآن أصبحنا نتحدث عن ضربات حزب الله على جانبي الحدود، سواء نقاط الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتجمعات الجنود الإسرائيليين، أو النقاط العسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. هذا كله تحت سقف الضغط العسكري الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان، وشاهدنا العواجل قبل قليل التي تتحدث عن استهدافات تطال مناطق واسعة من صور، بالإضافة للقصف المستمر على كامل منطقة الخط الأصفر أو ما يعرف إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي روعة. وبالتالي نحن نتحدث عن ضغط عسكري إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان،
4: الحزب الآن يرد بهذه المسيرات، بهذه الصواريخ قصيرة المدى.
3: شكرا جزيلا لك صهيب. العميد الياس حنا، كيف نقرأ عسكريا هذا التصعيد من جانب حزب الله؟
5: روعة، هناك استراتيجيتين لحزب الله ولإسرائيل. اعتمدت إسرائيل بعد عملية الإسناد أو ما شابه، اعتمدت على أن تخلق منطقة عازلة بعمق أساسي، وهي تقاتل على كذا محور، منها محور الطيبة، محور بنت جبيل، والبارحة كانت حداتها هي المعركة الأساسية، محور القوزح، وأخيرا وليس آخرا محور الساحلي. فإذن هو يقاتل على هذا المحور، تعتبر بنت جبيل على أنها الأساس، حداتها تكمل هذه المرحلة على أساس أنه إذا سيطر على هذه المنطقة سيحمي المستوطنات، وبالتالي يدفع بحزب الله إلى الداخل مع العمل على تدمير هذه المنطقة وتقريبا إخلاء هذه المنطقة. من هنا في المنطقة الصفراء روعة 90% من التدمير حصل بين هذه المنطقة ونهر الليطاني، تقريبا 75%. طب ماذا فعل حزب الله؟ حزب الله عاد إلى القتال العصابات، يعني عاد إلى ما يسمى باستراتيجية أو عقيدة المزيك، يعني لا قيادة مركزية، القدرة على التنقل، معرفة الأرض وهو ابن الأرض، واعتمد على المثلث، المسيرة مضاد للدروع، وبالتالي أيضا الصاروخ. كان الهدف دائما كما قلت من هذه المنطقة أن تحمي الداخل الإسرائيلي من المضاد للدروع. ماذا فعل حزب الله؟ أتى بالمسيرة، وبالتالي بدأنا نرى بهذه المسيرة أن حزب الله يجبر جيش الاحتلال، لأنه ليس مستعدا على تتحمل أعباء المسيرة، خاصة الFPV وهي التي تعمل بالألياف الضوئية. أهميتها روعة أنها لا يمكن رصدها، لا يمكن التشويش عليها، ويقال بعد التجربة الأوكرانية أنها جعلت مسرح المعركة ترانسبرنت، يعني شفاف. ما المقصود بالشفاف؟ يعني لا يمكن لك أن تختبئ، المسيرة تبحث عنك بعكس القذيفة التي فعلا تعطيها إحداثيات وتذهب عمياء، هذه تبحث عنك، وبالتالي لا يمكن لك تماس، لا يمكن الحشد. من هنا دائما حزب الله يستهدف رمزية المركبة. على سبيل المثال في جل العباد في هذه المنطقة قام حزب الله بعملية سوارمينج، يعني أربع مسيرات في نفس الوقت. فلنتأمل السيناريو التالي، السوارمينج المسيرات بالإضافة إلى الصاروخ، يعني استهداف القبة الحديدية، وبالتالي إرسال صاروخ يتبع المسيرة إلى منطقة كان من المفروض للقبة الحديدية أن تحميها. هذا الأمر ماذا يفعل؟ يضرب كل الاستراتيجية الإسرائيلية في هذه المنطقة.
3: أسراب المسيرات التي تتحدث عنها، هل هذا ما استخدمه اليوم في برانيت؟
5: لم يستخدم، حسب ما قال صهيب استخدم أبابيل انتحارية ليست الFPV، وبالتالي هذا لا يمنع أنها من ضمن الأسلحة. يعني أنت عندما يقاتل حزب الله أو حتى يقاتل جيش الاحتلال، إنما هناك ما يسمى الويبن سيستم، يعني منظومة الأسلحة التي تقاتل فيها. حزب الله ابتكر طريقة جديدة، وبالتالي مفاجأة تكتيكية لجيش الاحتلال. بدأ جيش الاحتلال يوزع الشبك، يعني 115,000 متر مربع، لكل لواء يستلزم 15,000 متر مربع من لتأمين الحماية، وهي ليست كافية. يعني هذه إحدى الحلول السريعة المرتجلة، ولكن هذا الأمر يجبر جيش الاحتلال على تغيير كل التكتيكات الخاصة به. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ يذهب إلى بدلا فعلا أستهدف المناطق الأساسية وأحدث ما يسمى عقيدة الأنقاض، يعني الربل دوكترين. كنا نتحدث عن عقيدة الضاحية، اليوم نتحدث عن عقيدة الربل الأنقاض. اليوم أهم ما استهدف حزب الله هو برانيت. برانيت هي قاعدة مهمة، قيادة وسيطرة للفرقة 91، تبعد عن الحدود اللبنانية تقريبا 500 متر، وتبعد عن الداخل الإسرائيلي، الداخل اللبناني تقريبا بحدود 3 كيلومتر عن رميش بالحد الأدنى أيضا. فأذن اليوم أنت أمام تكتيك جديد، إذا استطاع حزب الله أن يثبت هذه المعادلة ويأخذ هذه الخبرات سيكون هناك ألم رأس كما يقال لجيش الاحتلال.
3: محاولات أو تجارب كما ذكرت الجيش الإسرائيلي لمواجهة هذا التكتيك الجديد، ما وزنها مقابل وزن هذا التكتيك؟ هل قلب حزب الله المعادلة أم أنها مسألة وقت قبل أن يجد الاحتلال الحلول للمسيرات؟
5: خلق وضع لا تماثلي. ما المقصود بذلك روعة؟ الوضع اللا تماثلي عندما يخلق، يعني أنت تمنعين جيش الاحتلال من أن يستعمل أفضل ما يملك مقابل أن تستعملي أفضل ما تملكين. عندما يتأقلم جيش الاحتلال يذهب اللا تماثل. حتى الآن ليس هناك فعلا من دواء أو من حل سريع. الشباك هي جزء أساسي، اثنين، المسيرة ضد المسيرة، ثلاثة، الشوتجن التي استخدمت من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ولكن دائما السلاح الجديد روعة يستلزم ثلاثة مراحل: أولا التصميم، ثانيا التجربة، ثالثا الانخراط بالمنظومة. ولكن هذا الأمر حتى لو كان شهر أو شهرين أو ثلاثة وإسرائيل

0: حزب الله، وهذا ما شاهدناه على الشوارع اللبنانية على طريق الدمور والسعدية على سبيل المثال، وهي أيضا تجمع المعلومات الداتا ريكونيسنس، يعني هي فعلا تأخذ المعلومات وبالتالي تضعها بمكان ما داتا سنتر داخل إسرائيل لحوسبتها وباستعمال الذكاء الاصطناعي. هي ليست تكتيكية، اليوم حزب الله هو تكتيكي، وإذا فعلا أرادت مسيرات جيش الاحتلال أن تستهدف حزب الله تستهدف من؟ يعني هو يقاتل بطريقة حرب العصابات، هو شبح لا مركزية لا يعرف، يكفي أن يكون لديك هذه المسيرة وبالتالي من أي مكان يمكن إطلاقها. حسب جيش الاحتلال مدى هذه المسيرة التي يستعمله حزب الله تقريبا يصل إلى 15 كيلومتر.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء.
4: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
7: يا يوسف خذ واعطي.
8: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
7: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
8: حول،
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الأفئدة التي تهوي إلى البيت العتيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف زيارة هذا البيت في أمن وأمان وعفو وعافية، وأن يجعلني وإياكم ممن يدمن الاختلاف بين الحج والعمرة، زي ما ابن عباس كان بيوصي أحد تلاميذه وأصحابه فبيقول له أدمن الاختلاف بين الحج والعمرة، فإن فعلت ذلك لقيت الله خفيف المحمل خفيف الظهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. يا ترى وهل ترى ما السبب اللي جعل ابن عمر يحج ويعتمر 34 مرة؟ الإمام الذهبي في السير يقول: قال نافع: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة. يا الله، الله أكبر. والحسن صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة. حج الحسن 15 مرة، وحج كثيرا منها ماشيا من المدينة إلى مكة. يا الله، ليه كان ده حالهم لدرجة إن هذا الشوق اللي كان مالي قلبهم ما منعش عبد الله بن الزبير بن العوام إن يعمل حاجة غريبة أوي. الإمام الذهبي بيحكي لنا عنها، عن مجاهد بيقول: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير. أي باب يغلق ابن الزبير ذا كان يجيبه. يقول: لقد جاء سيل طبق البيت، يعني في سيل كان حوالين الكعبة، فطاف سباحة، لا يشغله عن الطواف ماء. عجيب يا جماعة، عجيب. ليه عملوا كده؟ ابن جبير لما في الرحلة بتاعته عشان يعني يستمتع خد 2 سنة و3 شهور ونص عشان يدون ليه ما دونه يعني الحد. والأسود بن يزيد النخعي يقول أبي إسحاق: حج الأسود 80، قصد البيت 80 مرة. عمرو بن ميمون 60 مرة، وفي رواية 100 مرة. يا الله. سعيد بن المسيب، سعيد اللي قصة سعيد ده رضي الله عنه في اختيار زوج بنته، ممكن أبقى أكلمكم عنها لأنها جميلة أوي. سعيد يقول: حججت 40 حجة. أنا حجيت 40. الناس دي يا جماعة كانت فاضية صح؟ الناس دي يا جماعة خلي بالكم ما كانوش بيروحوا يحجوا إيه كان أنا في يوم من الأيام ربنا رزقني الحج، سافرت يوم ليلة 8 ورجعت ليلة 13، يعني 3-4 أيام. فهم الحج ما كانش كده عندهم، إنك خلال أسبوع تروح وتيجي، 10 أيام وتروح وتيجي. لأ، الناس دي كانت بتاخد شهور عشان يتحرك. إيه اللي يخلي بقى الناس دي تكون في العمق ده وعايشين البعد ده، لدرجة أن طاووس من عباد أهل اليمن من سادات التابعين كمستجاب الدعوة حج 40 حجة. وحتى سبحان الله في التخصص تلاقيهم كانوا، يعني أبو حازم بيحكي عن عطاء بن أبي رباح، عطاء ده حاجة كبيرة أوي، يقول ما أدركت أحدا أعلم بالحج من عطاء. كان عندهم طايق بيحبوا أوي العمق ده. ومهم يعني ان العالم بالحج ده بقى عمل ايه؟ حج كم مرة؟ حج زيادة على 70 حجة. لله عليكم، لما تسمعوا الناس دي بيقولوا كده واخبارهم دي، الناس دي يا جماعة يوم القيامة هتبقى صحيفتهم جنب الصحيفة بتاعتك. يعني انت كده امسكي كده حج الصحيفة وهتمسكي هتلاقيهم زي بعض، انت هتمسك صحيفتك كده هتلاقي سفيان بن عيينة جنبك. سليمان بن ايوب بيقول سمعت سفيان بن عيينة يقول شاهدت 80 موقفة. يعني 80 موقف؟ يعني 80 مرة حضر عرفة. كان كل مرة يقولي اللهم لا تجعله آخر العهد منك. في العام اللي مات فيه لم يقل شيئا، قال استحييت من الله، أنا استحييت من ربنا سبحانه وتعالى. وما كانوش بتقعد حج وبس، لا، عيسى بن يونس غزا 45 غزوة وحج مثلهما. وهارون الرشيد أمير المؤمنين كان بيحج سنة ويغزو سنة، هي دي حياتهم. نفسي كنت أكلمكم كتير في المقدمة دي عن السلف الصالح وهم قد إيه شغالين في كل اللي مناحي الحياة، لكن لعل اللي اتقال كافي قوي إن أنتوا تعيشوا مع اللي أنا قلته، وتبدأوا إن شاء الله بقلوبكم كده تشتاقوا. إيه هدف السلسلة دي وناوي تكلمنا عن ايه؟ دروس ان شاء الله، الدروس اللي هنقترب منها في ليالي التعظيم وايام التعظيم الجميلة هنتكلم فيها ان شاء الله عن حاجتين. الحاجة الاولى الحاجات عن اللي تحرك القلب تجاه هذا البيت، هذا البيت الذي دعا فيه الخليل ان الله سبحانه وتعالى يكتب فيه، إن يكون الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقها إن دايما في تعظيم لهذا البيت في القلب، إن في تعظيم شديد جدا في قلبي تجاه هذا البيت، إن دايما مش مجرد إن أنا والله نفسي حج، لا لا لا، فهتكلم معاكم في سلسلة رحيق البيت العتيق ممكن 4-5 مجالس عن حاجات، الحاجات دي اللي يرزق اللي ربنا يرزقه الحج، أرجو أنه يعيش الحج قلبا وروحا قبل أن يحتك به جسدا. واللي مش هيحج ولم يكتب له الحج أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزق الحج بإذن الله شوقا، ولا يحرم الأجر، ولا يحرم الأجر، أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه أن يكون من أهل الأجر ده، وأني أن يكتب له إن شاء الله على حسب ما ملأ الله قلبه. رحيق البيت العتيق، الكتاب ده يعني خرج باستعجال شوية لكن إن شاء الله يكون فيه خير. الهدف من الكتاب ده زي ما قلت لكم، احنا اتكلمنا في كتاب التحليق عن العمرة، خلاص حلقنا ما عادش بقى إلا الرحيق، فجي كتاب رحيق البيت العتيق. رحيق البيت العتيق هو كتاب التحليق لكن أضفنا لي الحج في حوالي 130 صفحة هكلمكم فيها عن ملامح الحج، ملامح الحج. هنتكلم فين؟ هنتكلم إيه اللي هنتكلم فيه؟ هنتكلم في فهرس. الفهرس ده بدايته وأذن في الناس بالحج، نبقى مدركين كويس قوي الناس اللي بتلبي دي يا جماعه جايه بس مجرد ان هي تروح، لا الناس دي هي استجابه، الناس دي استجابه لدعوه الكبير، دعوه الخليل، دعوه الخليل اللي ربنا سبحانه وتعالى اتخذه خليلا هنيئا لام ابراهيم، زي الراجل اللي كان لما سمع معاذ وهو بيقرا واتخذ الله ابراهيم خليلا قال قرت عين ام ابراهيم يا بختها. واذن في الناس للحج، هنتكلم عن الرؤيه العباديه للحج، ايه المفترض ان يكون جوه قلبك. هنتكلم كيف لا نشتاق للحج، هو ازاي انت ما بتشتاقش للحج يا جماعه؟ اشتياقك للحج من علامات تعظيمك للرب سبحانه وتعالى، يعني انت عاوز تعرف قد ايه انت بتعظم ربنا، من المؤشرات تعظيمك لعباده الحج بتعظمها تعظيم كبير قوي. انا ربنا خلقني عندي احتياجات يوميه، احتياجات بشريه، احتياجات ربنا خلقني محتاج، هو الصمد وانا الفقير سبحانه وتعالى، هو الغني وانا فقير، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، احنا فقراء، والفقير دايما عنده احتياجات عنده خلل، فربنا قدر علينا اشياء من الحاجات دي تظبط محتاجينها عشان تظبط تظبط الانسان وتظبط الاطار ده. طيب انا عشان اتظبط محتاج يوميا، يوميا واجب عليا 5 مرات اصلي، لو ما صليتش في نقص هيبقى في جسمي في حياتي في روحي، في نقص في خلل ما مش عارف اعيش. طيب محتاج سنوي في السنه، محتاج كل سنه ان انا اصوم شهر، لو ما صمتش الشهر ده في خلل هيبقى سنوي انا بقابله، ولو ربنا رزقني مال ما وعد عليه سنه في خلل هيكون عندي، حله الوحيد ان تطلع 2.5%. في خلل بقى عندي ربنا خلقني عندي خلل، الخلل ده عشان يتحل لازم تحج مره في العمر لو كنت مقتدر، لو كنت مقتدر هيكون عندك خلل، الخلل ده حله الوحيد انك تحج مره في العمر. فده معناها ايه؟ ان مره في العمر كفيله ان هي تظبطك طول حياتك، واخدين بالكم؟ فده ملمح هتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله. الصالحون المشتاقون وكثرة الحج، وهنتكلم في الموضوع ده نتكلم ان شاء الله من الناحية الفقهية، ويمكن النهاردة ايه اقولها بسرعة عشان في ناس كتير بتسألني، اقولها ان شاء الله النهاردة ايه بسرعة في 5 دقائق 10 دقائق كده. الحفاوة بالتلبية، وهنتكلم على منى وما ادراك ما منى، وهنتكلم على عرفة، وهنتكلم على تجهيزات عرفة، نتكلم على التهيئة للتهنئة، ثم هنتكلم على الاقتراب رويدة من مزدلفة، وبعدين نرجع تاني نتكلم على يوم العيد وما أدراك يوم العيد. ده يوم النحر، ده أعظم أيام عند ربنا سبحانه وتعالى. وهنتكلم على ساحات الكرم، نرجع تاني نتكلم في منى. أنا أعدكم من سيتعرض لهذا الكلام، لا أعني كلامي لكن أقصد مضمونه، فكرة أنك تتعرض لهذه المشاعر والكلام ده ستجد تقوى في قلبك، لأن هذا من علامات التعظيم، ومن يعظم شعائر فهتلاقي أن الشعائر دي هي سبب في تفعيل القلب ده إن شاء الله بإذن الله. هل في يوم من الأيام وقفتم أو وقفتي قدام غرفة، الغرفة دي فيها مولود جديد وبيقول لك مبروك ربنا سبحانه وتعالى رزق أختك مولود جديد، عدى عليكم المشهد ده كلكم ما شاء الله لقتنا بالله، المولود ده هل ربنا سبحانه وتعالى لو ما انت تتأمل فيه كده وتبص فيه كده شوية، كم سيئة اتكتبت في صحيفته؟ اما تشوفه كده هو لسه كده ملفوف وجاي وبيصرخ، كان كم كتب في صحيفة الطفل ده من ذنب؟ ولا حاجة. طيب اتكتبت في ايده كم كبيرة في صحيفته؟ ولا كبيرة، يعني صفحته بيضة بيضة. ده اللي رايحين يحجوا كده يا جماعة اذا قدر الله سبحانه وتعالى، هم ده الناس دي راجعة صفحة بيضاء وضيئة ليس فيها خطيئة ولا ذنب، عاد من خطيئته، الله الله، كيوم ولدته أمه، يا الله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. رجع ما يعني خلاص صحفته وإيه وحسناته زي ما هي. هل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين إلا المجاهدين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ فما أدراك بتلبية الملبين وأمين التائبين ومناجاة المنكسرين في الحج لرب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا الله. ابن الجوزي هو بيعلق على الآية دي بيقول لنا كلام جميل قوي. يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يقول إيه بقى؟ كان ليه سجع كده جميل قوي كده ولغة الأديبة لذيذة. يقول أمر الله نبيه الخليل بعد بناء بيته الجليل أن ينادي عبيده إلى الفضل الجزيل ليحط عنهم مولاهم كل وزر ثقيل. فقال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يا إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم وأزعجهم بندائك من بلادهم وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم فليقصدوا بابي مسرعين عجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يا غافلا عني أنا الداعي يا الله. كأن ابن الجوزي يقول لك أنت مش منتبه وأذن في الناس مين اللي بيدعي. يا غافلا عني أنا الداعي يا متخلفا عن زيارتي أنا ألقى الساعي يا مشغولا عن قصدي لو عرفت اطلاعي أنا أقمت خليل يدعو إلى سبيلي وأقبلت بتنويلي على محبي إقبالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يا الله. وبدأ يقول لله در أقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم وآثروا غبارهم وطهروا أسرارهم يدعون عند البيت قريبا سميعا ويقفون بين يديه بالذل جميعا ويسعون في مراضيه سعيا سريعا وقد ودعوا مطلوب شهواتهم توديعا فأفادهم مولاهم أن رجعهم كيوم أخرجهم أطفالا هجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا وحذروا الرد وخافوا الجفا وتعلقت آمالهم بمن هو حسبهم وكفى. الله الله الله. الحج وما أدراك ما الحج. الحج حرفين اثنين حاء وحي وجيم. الحاء فيها حلم الرب والجيم فيها جرم العبد فكأن من قصد البيت أدخل صغير جرمه في عظيم حلمه. فأبشر وتفاءل يا من قصدت الحج. فلذلك التابعي عامر الشعبي لكلمة جميلة أوي بيقول إنما جعل الله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم. الله الله. عشان كده الحج إيه هو الحج بقى؟ الحج العلماء لما قوم قالوا على الحج قالوا استزارة المحبوب لأحبابه. استزارة المحبوب لأحبابه يعني هنا عاوز يقول لك يعني ان الحج ده الحج في اللغة يعني القصد. فدول ناس قصدة ناس بتحب رحلة القصد إلى المعظم في القلب. الله أكبر. رحلة إلى الحمى دراجع. عشان كده يعني كنت بقول في الكتاب ده مهم انه يحملك في الرحلة اكثر مما تحمله انت. انك تاخد الكتاب ده المعاني دي مهمة. مش فاكر ان الموضوع مجرد بس انا اعرف اللقطة الفقهية ايه وهعمل هنا ايه. لا لا لا لازم تعيش وتتذوق. الحج ده استعراض بشري خاضع للواحد القهار. شوف البشر دول كلهم خاضعين لله سبحانه وتعالى. الحج انك بتقرر فيه العودة الى الله، بتدفن كل الأنانية اللي جواك وكل حب لذاتك في أرض الميقات، خلاص انتهى، أنا مش راجع. ناس كده تحس ان هم لسه طلع دلوقت زي كده المطر، حديث عهد بربه. يا الله، كان أحد الحجاج يحكي عن نفسه وهو كان يعني مبتلى بنفس ليبرالي علماني وكان أقرب للإلحاد، وبعدين في لقطة كده يعني أنس وسكينة كتب الله لهذا القلب أن يهتدي، وبدأ خاض تجربة النحج. بيقول بقى، يقول أثناء الرحلة، يقول تحولت، أنا تحولت يا جماعة، والله اتغيرت، أصبحت لحياتي معنى، أدركت المعاني الدقيقة لنداء لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدركت معنى الله أكبر. يعني بيقول لك أنا يا جماعة حسيت إن أنا نزلت ويندوز جديد، أنا خلاص كانت التطبيقات كلها ما كانتش شغالة في الموبايل، خلاص أنا نزلت بقى اللي شغل كل حاجة. كذلك أنت لما بتعيش، شوفوا كل العبادات، كل العبادات ليها روح، الروح دي لو زي الفيشة كده، عارفين في البيت في سخان، في تلاجة، في تكييف، في أجهزة كتير، صح؟ في لوحة كهرباء بره البيت، وأول ما تفتح الشقة كده في لوحة كهرباء، اللوحة دي لما أنت تروح قفلها كل الكهرباء كل الأجهزة هتقف، صح؟ فالسخان هيقف، التلاجة هتقف، التكييف هيقف، كل الأجهزة الكهربية وقف. ليه؟ لأن الحاجة اللي بتسري جواها وقف. هو كل عبادتك كده، عبادتك لما لازم تبقى مدرك كويس قوي إن في روح جواها، في روح جواها. الروح دي هي الذكر. الذكر باللسان؟ لا، الذكر باللسان ده هو أحد التراجم المؤشرات إن الذكر جوه قلبك. فلما يحضر يعني يقول لك امبارح واحنا قاعدين كده تذكرت محمد خيري، تذكرت يعني وقع في قلبي شيء يخصه فتذكرته. فانت النهارده الذكر يعني فهو العبادات كلها كده، انك تذكر المعاني دي لازم تدنك حاضر فيها. فهو بيقول ايه بقى، كنت منقبضا فاصبحت منشرحا، كنت أخشى الحياة وصرفها، أنا كنت خايف الحياة وأصبحت أهزأ منها ومن أحابيلها، كنت أهوى نفسي وأتمر بهواي، أضحيت صحيت كده أضبط جناحها وأسعى لضبط جناحها. يا الله، كان الهوى. أنا سبحان الله يعني كنت بقول خلاص بقى أنا أكتفي الكتاب، والكتاب لسه يعني ربنا كرمنا بيه من يومين، قلت خلاص بقى الناس تعيش مع اللي عاوز يحب، بس قلت لا، لازم الناس اعيشها المعنى دوت، اعيشها المعاني ديت ولو في لقاءين ثلاثه، ان لازم يدوقوا الكلام ده حتى لو ما حجوش، ان هم يدونوا كده في قلوبهم وينووا في الايام الجميله اللي جايه دي. يا رب اطلع ربك، اشهد ربك على النيه الجميله دي، قل له يا رب اشهدك اني ان استطعت سبيلا العام القادم أو هذا العام لأكون حاجا معتمرا، جدد انت المعنى ده. فهو بيقول كان الهوى يثبت العظيم يثبت العظيمة ويفت من الإرادة. فأحد بقى يحس بالتثبيط وبتاعه وإن هوايا ده كل شوية تثبيط، فبيقول بقى قاعد يثبط العظيمة ويفت من الإرادة، كانت غشاوة ترين على ذهني فلا أبصر، أنا الغشاوة راني، انجلت الغشاوة خلاص، كنت مقحما كالبعير، عامل زي البعير المكبلة التي ترفع رأسها في شمم وإباء، كنت متكبر وترفض أن تكرع من الماء، أنها تشرب من الماء، انحنيت بلا تأفف. بقول خلاص بقى، يا الله الكلام ده يا جماعة أنتوا لازم كلكم تعيشوه عشان تشتاقوا للحج، كيف لا تشتاق؟ ده لو ما فيهوش الا حديث ابن عبد الله بن عمر، والله العظيم كان كافي جدا انك تجري، مش تشتاق، تجري للحد. يقول عبد الله كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. طبعا في ناس كتير دلوقتي بيقولي طب ممكن تقول لنا ايه هو الحج؟ ان شاء الله بعد الحديث ده اقول لكم ايه بقى هو الحج، يعني ناس بتعمل ايه في الحج ده. ناس كتير راحت عملت عمره في ده بالحج اللي مش عارف، هقولها لكم كده ان شاء الله في يعني في اخر 5 دقائق في اللقاء ان شاء الله، 10 دقائق كده. في 2 راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين دول واحد من الانصار وواحد من ثقيف، سلم ثم قال يا رسول الله جئنا نسالك، احنا جئنا نسالك على سؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ ان شئتما لو حابين اخبرتكما بما جئتمان تسالان عنه فعل. لو انتم حابين ان انا ابداكم من ده، وده سبحان الله من علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ان يطلعه الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء اتوا لكذا، وان شئتما ان امسك وتسالاني فعل براحتكم يعني. فمن جمال انهم عاوزين يشوفوا ايه يزدادوا ايمان اكتر، فاختاروا اللي يزود ايمانهم. قالوا له خلاص يا رسول الله قل لنا، اخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للانصاري الاثنين مع بعض، قال له سال اسال انت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقولوا البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام. انت جاي تسألني انك لو خارج تأم، يعني تقصد البيت الحرام، لو انت رايح البيت الحرام وما لك فيه، جاي تسأل عن الأجر لي وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، برضو جاي تسأل انه راح تروح البيت. طب يا رسول الله وانا هصلي ركعتين بعد الطواف، يعني انتوا عارفين بعد ما بتطوف بتصلي ركعتين خلف المقام، فجاي تسأل عنه وعن الطواف بين الصفا والمروة اللي هو السعي وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. الراجل سمع الكلام ده قال له ايه؟ والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. يا سلام على جئت، بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه. بس واخدين بالكم من ملمح ان الصحابة شاغلهم ايه؟ مش شاغلوا يقولوا يا رسول الله هو الحج ايه اجره، لا، كأنه حبوه قوي، حبوا الحج وعظموه قوي لدرجة عاوزين يسألوا عن كل تفصيلة، كل صغيرة عاوزين يسألوا عنها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يا الله، الله أكبر. طبعا عما تيجي تقرأ كيف لا تشتاق للحج، لازم تقرأ لا كيف لا تشتاق للعمر عشان تجمعهم هما الاثنين مع بعض فتزداد نورا على نور. أنا بس هتكلم عن ما يخص الكتاب الجديد، وإلا الباقي بقى إيه؟ اللي معاه الكتاب يقرأه، واللي مش معاه يسمع السلسلة اللي اتكلمنا فيها قبل كده في التحليق. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كده، قال لهم بقى امسك قلبك بقى عشان انا بعده هدخل ايه اوقف، ما مش هنفع اقول كله ورا بعده. موضوع الشوق ده ان لازم ايه قلبك ده مع الرحيق، مش هينفع تاخد، انت لازم تستمتع بالرحيق. اللي بيشم حاجه كده بيحب انها كده ايه في انفه فتره. فقال لعن هذا جئت اسالك، قال فانك اذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يقول له ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدخله المشهد، يقول له ايه؟ انت لو خرجت من بيتك، الحساب منين يا جماعة؟ لو تطلع من البيت، يعني انت ساكن في بورسعيد رايح تحج، من اول ما طلعت، اول ما تطلع من الحي بتاع بورسعيد بتاعك ده، انا ساكن في التجمع الاول، اول ما تطلع من التجمع، ساكن في اي مكان انت ساكن فيه، شوف بقى تخيل كده انت طالع من التجمع بتحط رجلك كده بتفتح الباب، اذا خرجت من بيتك طالع يلا على طول الحساب بيبدا. ايه ده؟ هو مش هيبدا بعد يوم عرفه؟ لا لا لا لا لا لا، انت مع الكبير، انت مع الجميل، انت مع الودود، انت مع الشكور. اذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، طب ما تقصد لا تضع ناقتك خفا، الدبه اللي انت راكبها، راكب عربيه بقى، راكب دبه، راكب حصان، كل خطوه بتتحاسب بكل لفه، دي لفه كوتش العربيه ده بتتحاسب، تركب الطياره بتتحاسب. ايه ده يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اصل انت رايح فين؟ دي رحله للمعظم. لا، حسبتك مختلفه، حسبتك لازم تكون مختلفه، ما انت اصل انت رايح رحله مختلفه، انت رايح ما ان بعض الناس اصلا بيكون بيتعامل مع رحلات الصيف والحاجات دي اكتر بكتير كده. لا انت مش رايح انت تصيف، انت رايح تجعل الروح دي يعني ربنا سبحانه وتعالى ينعشها تحييها. لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله. من اللي بيكتب؟ الله. إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وشوف بقى حسنة دي، حسنة طلعة الحج وجماعة الحسنة دي يعني ما تتأوعى أوعى. أما تتعامل مع لغة الحسنات والكلام ده تحسبها إزاي؟ بلغة الأرقام، انك تحسبها بالحساب، لا مع الله بالاحتساب. الحسنة من الكبير مختلفة، الحسنة من الرب مختلفة. فانت تقول حسنة انا خدت كده حسنة، وهنا قلنا كذا يبقى كده 100 حسنة. 100 حسنة دي بتعمل معهم ان هي حاجة اكبر من الدولار، بحاجة بسيطة كده يعني عشان بقى جنة وكده يعني. لا يا نجم، دي حاجة تانية خالص. الله أكبر. إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. الله الله الله الله، الدنيا راحت في حتة تانية بقى خالص. دخلنا بقى إيه في عتق الرقاب، عتق رقبة. طب أنتوا عارفين أصلا اللي بيعتق رقبة، الواحد مثلا اللي بيعتق أسير ده، اللي بيعتق عبد ده اللي إيه؟ له بكل عضو يطلع من النار. يعني ايه الكلام ده؟ النبي بيخبرنا انك واحد اعتق حد، فانا اعتقد ايدك تطلع، لو ايدك مثلا مفترض تعذب، ليه؟ سرقت، عملت اي حاجة، الايد دي مفترض تعذب. الايد دي بسبب انك اعتقت، فتعتق يدك باليد الذي اعتقت بها، وقدمك بالقدم باللي انت اعتقد. عمليا جسمك كله هيعتق، ليه؟ لانك اعتقت واحد كامل الاعضاء. فشوف بقى ركعات الطواف، طول خلصت طواف، طفت 7 اشواط، يلا بقى صلي ركعتين. اما ركعتك بعد الطواف كأننا بيقول له الركعتين دول كعتق رقبة من بني اسماعيل. واما طوافك بالصفا والمروة، لا لا لا لا لا، ده موضوع كبير بقى. كعتق 70 رقبة. 70 رقبة، 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة، على الوقفة دي بقى، دي مش وقفة كمان، ده صعود. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. لا بص، في حاجات كده ما يعني من جمالها انت بتخاف تعلق عليها، سيبها كده، عارف كم ما تفرقهاش، سيبها تشم منها الجمال كله. فإن الله يهبط نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزوله شيء، ليس كمثله شيء. يباهي بكم الملائكة، يباهي الله أكبر، ربنا بيباهي بي أنا لأن أنا رزقت الحج، بيباهي بيك. يباهي بكم الملائكة، طب ربنا لما بيباهي بكم الملائكة هيقول لنا إيه يا رسول الله؟ قال يقول عبادي، دول عبادي، دول عبادي جاؤوني. إيه ده؟ ده الرحلة فين؟ رحلة إلى الله، جاؤوني، هم مجيين لأي حد. عبادي جاؤوني شعثاء، ما حدوش بقى ينشغلوا خالص بالناس، لدرجة ان شعره عادي جدا، عليه شوية تراب ومن الزحمة وبتاع، ما عادش بيتزين للخلق، هو انقطع للحق سبحانه وتعالى، ما عادش فارق. فمن علامات ان ما عادش فارق معهم، ولذلك فلسفة المحظورات، ما تقصش ضافر، ما تحطش عطر بتاع، ليه؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول له بقى انسى الدنيا دي بقى خالص، بقى ركز بقى، تعالالي كده ايه، خلاص تعالالي وانت عشان ارجعك اصل خلقتك. يا الله، ما انت اول ما اتولدت ما كانش في عطر، ما انت اول ما اتولدت ما كانش فيه، هي لفه كده كانت ستراك، ما كانش في حاجه ايه على الايه متخيطه على العضو، انما في حاجه تتخيط كده على اعضائك، وانك تلبس لبس لسه صغنن خالص، ما فيش حاجه. يا ربي سبحان الله،
10: ولسه بقى شعرك ولسه في ضوافر وما فيش حاجة، فإحنا بنرجعك عشان ترجع كيوم ولدتهم. وأما وقوفك، يقول النبي عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق، جاي من طرق بعيدة قوي. ليه دول؟ ربنا يقول للملائكة إيه؟ يرجون رحمتي. دول بقى جايين إيه؟ عايزين الرحمة. دول يرجون دول يرجون رحمتي. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، تخيل كده نفسية ملك، انت ملائكة هم بتسمع وشايف الرب سبحانه في علوه وجماله ووده يقول هذا لذرية آدم، وهم بقى شايفينك بقى يا ربي، شوف بقى كمية وهم بيسمعوا. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. على لغفرتها. وبعد كده يقول لهم ايه؟ أفيضوا عبادي، يلا توكلوا على الله، أفيضوا اتحركوا، مغفورا لكم. عارف يا جماعة، واحد ماشي متقلوا اتحرك مغفور لك، بس لا، انت بقيت حاجة كبيرة بقى، انت بقى مش اسمه طواف الإفاضة، صح؟ اسمه طواف الإفاضة. بعد ما هيخلصوا عرفة ويباتوا في مزدلفة هيروحوا بقى عشان ايه؟ يوم العيد يطوفوا طواف الإفاضة. ايه طواف الإفاضة ده؟ طواف الإفاضة هيجي معانا من الشهود الجميل ان انت بقيت انسان عندك خير وجمال وعطر ورحيق ستفيض على البشرية. ده المفترض انك فهمت الإسلام بقى ورجعت حاجة هتفيض على البشر. أفيض عبادي مغفورا لكم، بس كده؟ لا، من جمالك ولمن شفعتم له. خلاص دول بقى عدوا، دول ناس بقى معهم كارنيه بيطلعوا الناس. ولمن شفعتم له، إن عاوزين تشفعوا لمين؟ وأما رمي، تخيلوا كده عين الثقفي وعين الأنصار اللي راحوا سألوا النبي، الدهشة اللي جوه عينيهم إيه وهم رايحين يسألوا عن الأجور والنبي بيقول لهم الكلام ده. تتخيلوا بقى ان دول قصروا في الحج. قال واما رميك الجمار، على رميك الجمار بقى، فلك بكل حصات رميتها، كل حصة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات اللي تجيبك، من الحاجات اللي توبق النار وتدخل النار. نعدي لك واحدة. طب واحنا هنرمي كم حصة؟ هنشوف انت بترمي كم واحدة. بترمي اول يوم 7 وبعد كده 3 في 21. ده الدنيا، ده انت داخل ايه ده كل دي؟ كل دي، وفي كل مشهد من المشاهد دي لينا وقفه تانية. هنرجع تاني بقى في الجمرات نشهد ايه، وعند الافاضه نشهد ايه. ربنا يوفقنا ونتكلم في الحاجات دي. واما نحرك، الذبح بقى اللي انت ذبحته، فمدخور لك عند ربك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا، ده بقى في حاجات احنا مش هتستوعبوها، انتوا الأجور اللي في الحتة دي انت مش هتستوعبها. ولذلك العلماء والذبح، احنا جماعة احنا بنذبح ليه؟ لماذا نذبح؟ اقتداء بالنبي وحاجات كتير قوي، بس في معنى نفيس جدا. ليه؟ لان الذبح في ناس بتذبح لغير الله، صح؟ في ناس بتذبح للقبور والاصنام والكلام ده، نحن نذبح لله. انهار الدم، عبادة وانحر الذبح لله، من اجل صور التوحيد، من العبادات اللي ربنا بيحبها جدا. دي عبادة ربنا بيحبها، انك تذبح لله، لان المخلوق ده مين اللي خلقه؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لو ذبحنا بدون ما نسمي يقولك الاكلة دي ما ينفعش تاكلها. واحد جاب فرخة وراح ذبحها بدون ما يسمي، ما ينفعش تاكلها. ليه؟ خلاص. ليه ما سمي؟ لان الله الذي خلقها وهيئها ان هي تكون غذاء ليك شرط ان الحلال ده تاخده ايه؟ امتى؟ انك تستحضر من خلقها واذن لك ان تنهر هذا الدم، ان الدم ده يذبح كده ويبقى قدامك كده. فمين اللي اذن لك؟ الله. فلازم تسمي الله، تقول بسم الله، كأنك بتستأذن ربنا سبحانه وتعالى وتستعين به. واخدين بالكم؟ عشان الموضوع يبقى مناسب. فانت لما بتذبح لله دي حاجة كبيرة قوي. ولذلك العلماء يقولوا يا ترى سبع البقرة أفضل ولا ان انا اجيب شاه؟ كتير من الناس يقولك السبع افضل يا شيخ عشان اللحمة اكتر، ودي لمصلحة الفقير. كلام جميل، لكن صح ان الشاه افضل. طيب ليه؟ اولا اقتداء بهدي رسول الله، والحاجة التانية اننا يا جماعة ان الذبح الشاه، انا لو ذبحت 6-7 شياه فعملت 7 مرات ذبح، 7 مرات عبادة لله، لكن البقرة مرة واحدة، صح؟ فالعلماء يقولوا يبقى ان الذبح فيه توحيد الخالق. طب وتوزيع اللحمة فيها احسان للمخلوق، والتوحيد الخالق لابد ان يسيطر على القلب اكتر من مجرد انك بتحسن للمخلوق. اصل في 5 هياكلوا يا شيخ زيادة لحمة. حبيبي التوحيد اللي هيقع في قلبك وتنشره في الأمة أعمق بكتير من اللي انت بتدور عليها دي. فهمتوا بقى الفقهاء عما بيقولوا كده ليه؟ الملامح دي مهمة قوي، ان يقع في قلبك هذا المعنى. وفي كل خير، عشان كده عما تلاقي كلمة وأما نحرك الذبح فمدخور لك عند ربك، ده بقى أجره ما هنقول لك ايه، هنقول لك ايه، ده سيبه هناك. ده حسنة التوحيد غالية قوي، حسنة التوحيد غالية قوي. طب وإيه كان بقى؟ يقول النبي وأما حلاقق رأسك، التقصير أو الحلق بتاع الرأس، فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. بس كده؟ لا، وتمحى عنك بها خطيئة. الشعر اللي بيهفهف ده، الشعر ده دلوقتي هتلاقيه زي اللي السفنجة اللي قاعد بيمسح على السبورة قاعد بيمسح في الصحيفة بتاعتك، عشان ده هتلاقوا كده في الكتاب ان احنا هنتكلم ونقول ان الايام دي موسم الاكتتاب في البياض، موسم انك تتكتب في البيض في الورقة البيضة. واما طوافك بالبيت بعد ذلك، خلاص بقى طواف الافاضة بقى، خلاص طفنا وحلقنا وذبحنا وقصدي رمينا الجمر ووقفنا في عرفة وعملنا كل حاجة، هنروح بقى طواف الافاضة. اسمع بقى بقلبك، النبي بيقول له أما طوافك أي الإفاضة بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. الله أكبر، إيه ده يا جماعة؟ أحب يطوف ولا ذنب لك، ولا ذنب لك، أحب ما فيش حاجة عنده، إيه ما عندوش الراجل ده يا جماعة؟ إيه ويجي له إيه بقى؟ يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفيك يقول له إيه؟ فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. ده انت جاي لك واحد مخصوص، جاي لك ملك مخصوص من السماء يقول لك إيه؟ يلا اشتغل بقى، اللي فات مات. اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك، اللي فات خلاص. يا الله الجمال. عارفين الناس دي رايحة فينا يا جماعة؟ ده رايح منا، رايح يقعد في منا بقى، ده راجل بقى نجم النجوم، ده مش عنده حاجة، ده رايح بس رايح بقى في منا عشان يفرح بقى. عشان كده أيام منا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. دول رايحين يأكلوا بقى ويشربوا ويذكروا ربنا، ما رايحين يفرحوا، ده عيد بقى، ده العيد. الناس كده دي بتعيد. ليه بيعيد؟ ما هو عيده يوم إيه؟ يوما علم أن الله قد غفر له، خلاص. عشان كده بقى يروح بقى ايه، يقعد في خيام اللي ايه، اشرف خيام على الارض، خيام منا بقى، يروح بقى للمنى ويقعد بقى هناك، على ايام الهنا دي بقى، دي اللي هنتكلم فيها بقى. نتكلم في ايام الهنا ديت ايه اللي هيحصل فيها وايه الجمال اللي فيها. طيب الناس دلوقتي اللي بتسأل، خلونا بقى نكتفي كده بالشوق ونقول لكم هو ايه هو الحد، هقول لكم الصورة الكاملة للحد، الصورة الكاملة للحد، وبعد كده هبقى ايه لو في وقت كده هقول لكم ايه انواع الحد. هتكلم على كأنك اول مرة يعني تسمع عن الحد، وعمرك في يوم من الايام ما لا في حد شرح لك ولا حد حكى لك. انا النهاردة عاوز اعرف البداية للنهاية، انا ما اعرفش الحد ده ايه، وانا حسيت اصلا ان الدرس ده كأنه مش ليا. لا، هيبقى ليك ان شاء الله. عاوز تعرف الحد؟ احنا بنيجي هنا، انت جيت اهو لسه نازل من الطيارة اهو من البداية، تعمل ايه؟ طبعا هنتكلم عن اللي انا وصفه ده اسمه الحج الايه؟ المتمتع. نوع اسمه المتمتع. خلاص الحج انواع، في نوع اسمه المتمتع، في افراد، في اقران، في تمتع، وده هنتكلم فيه ان شاء الله. هو الخلاف بينهم حاجات بسيطه قوي. انا جيت طياره رحت الحرم، خلاص طبعا ايه، انتوا اللي منكم عارفين العمره وشرحنا فيها العمره، الموضوع بسيط خالص. بتنزل عند الميقات بتحرم، تبدا تقول لبيك اللهم ايه حج او عمره متمتعا بها بحج، وتبدا تدخل عند الميقات. خلصت الميقات تروح عند الحرم، هنطوف، خلاص طوفنا، خلصنا الطواف نروح عند المقام نصلي المقام، وبعد كده نشرب زمزم، بعد كده بنسعى سبع أشواط، وبعد كده بنحلق أو نقصر، وكده تبقى العمر إيه انتهى. خلاص كده العمر دي كلها كوين عارفينها. نبدأ يوم 8 ذو الحجة اللي هو قبل يوم عرفة بيوم، نعمل إيه؟ إحنا في مكة، نطلع من مكة على منى، نطلع مكة على منى، يبدأ يتجه إلى منى قبل صلاة الظهر. نقعد الفجر، خلصت الفجر قلت أذكارك بتصليت الشروق، يلا بقى تتحرك على منى. حركنا على منى يوم 8، لما نيجي نتحرك، بس ده الشركة بتاعتنا ما بتروحش يوم 8 وتطلع على عرفة على طول والكلام ده، هنبقى نقول الكلام ده إن شاء الله. لكن عموما القاعدة إن كل أفعال الحاج يوم 8 هي بالإجماع سنة، أفعال الحاج يوم 8 سنة، طبعا غير الحاجات اللي هي غير تتعلق بالحج زي الصلاة وكده. فوصل يوم التروية راح يوم 8، هيقعد في منى يعمل ايه؟

تطلع بقى على عرفة، تقف الوقفة، وقفة الهنا، خلاص بقى هنا التهنئة. هتروح في حتة تانية خالص بقى، رحت عرفات تقعد هناك، هتصلي في عرفات، هتصلي الظهر والعصر، صليهم ايه؟ هتصليهم قصر وتجمع. بعد كده تعمل ايه؟ تتحرك على طول بعد غروب الشمس، لانك قاعد بقى وتدعي لغاية غروب الشمس. جاء الغروب، اتحرك بقى ليه؟ الى رويدا رويدا، الى مزدلفة. شوفوا مزدلفة فيها حروف زلفة، الاقتراب، انت خلاص بتقرب، خلاص قربت من السعادة كلها. يا الله، تحرك ورحت هناك مزدلفة، تصلي المغرب والعشاء، تصليهم ايه؟ قصر ودم. تعمل ايه بقى بعد ما صليت؟ مش اي حاجة، دي الليلة الوحيدة، دي الليلة الوحيدة اللي في التراث وفي كتب السنة لم يذكر فيها أن النبي قام الليل. أخذين بالكم؟ كأن الليلة دي أنت نام بس، أنت خلاص ده نوم، نوم كأن نوم من دخل الجنة، خلاص ما عايز منك حاجة، نام بقى. وصلت المزدلفة، بتنام وتبدأ تصحى الفجر، وبعد الفجر ويبدأ يبدأ النهار يظهر، تبدأ تتحرك، ما تستناش شروق الشمس، تبدأ تتحرك. طب لو اتحركنا بالليل بعد نص الليل عشان احنا معنا ناس عواجيز وبتاع والكلام ده، جائز ان شاء الله لو خرجتم بعد نص الليل. العودة طبعا اللي عنده ايه، اللي عنده عذر يعني. نرجع بقى من مزدلفة، نرجع منها، هنعمل ايه في منها؟ في حاجة ثلاث جمرات، في جمرة اسمها جمرة العقبة الكبرى، هنعمل فيها ايه؟ طبعا واحنا في مزدلفة ممكن ناخد الحصى منها او معاد ناخده مننا، ناخد سبع حصات ونبدأ نرجم. نرجم بقى ونتشبه بمين بقى؟ بصاحب الرحلة الاول اللي ندانا من توفيق من الله، الخليل. ونبدأ طبعا، خلي بالك انت في المكان ده، سيدنا ابراهيم ده اللي كان اضجع ولده اسماعيل وكان هيذبحه في الوقت ده، لكن نجاه الله في المكان ده. فجمرة العقبة الكبرى ترميها، وبعد كده خلاص بقى تقصر وتحلق، وانت بتبقى موكل حد يذبح لك، ودبحت بقى وخلاص وربنا كرمك. ده حاجة اسمها التحلل الاول. يعني التحلل الاول يعني الراجل يقلع بقى ملابسه عادي جدا الاحرام، ويروح وطبعا هو قاعد امال يلبي يلبي يلبي عند الجمرة، اول ما يجي خلاص يرمي، خلاص بقى خلص التلبية. التلبية بتبدأ من أول ما تنوي لغاية ما ترجم، رجمت جمرة العقبة بنوقف تلبية ونبدأ التكبير بقى، نبدأ نقول الله أكبر الله أكبر، تبدأ تخوئي خلاص بقى كبر بقى، أنت نقلت لقيتك تلبي تلبي تلبي، دخلت مرحلة تانية خالص. ده يوم العيد بقى، يوم العيد رميت الجمرة، تبحت، قصرت، تلبس بقى لبسك العادي وتتحلل التحلل الاول، يبقى ليك كل حاجه من محظورات الاحرام ما عدا ايه؟ قضاء الوتر. بعد كده نعمل ايه؟ نطلع على الحرم. ليه؟ عشان نطوف طواف الافاضه، وبعدين نسعى ونرجع تاني. خلاص بعد السعي يبقى في تحلل تام بقى، يجوز كل شيء حتى قضاء الوتر. نرجع لمنى بقى، نعمل ايه منى؟ نقعد بقى، اما نقعد اليومين او التلاته، وكل يوم بعد الظهر لغاية غروب الشمس نطلع نرجم. ده سبعة وده سبعة وده سبعة، 21 يوم، 11 و12 و13، دي أفضل أيام الدنيا عند ربنا، اللي هي من أول يوم النحر لغاية أيام التشريق. وبعد كده بقى دنك قاعد لغاية ما تيجي تروح، طواف الوداع بقى. طواف الوداع، وما أدراك ما الوداع؟ الوداع ده كأنك الوداع ده كأنك بتمضي عقد مراجع، وبعد كده ايه؟ النهاية، تروح تاني. ده الصورة المجملة، في تفاصيل كتير، في تفاصيل كتير، في بقى ناس مش هتذبح وفي ناس تذبح، وفي فرق بين ده والنوع ده والنوع ده، في أنواع كتير، لكن ده الصورة الأشمل للحد. حكيتها للي منكم مش عارف، فيبقى تخيل كده الحجاج دول بيعملوا ايه. وبكرة ان شاء الله، يعني اصلا مش بكرة، بكرة يعني ان شاء الله لينا عودة تاني، ان احنا نرجع تاني ونتكلم معاكم في بعض المشاعر اللي موجودة في الكتاب، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بينا وينفع بكم.

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويقبل بنا وبكم ويجعل هذا الكتاب إن شاء الله يكون من الصدقات الجارية، وأسأل الله أن ينفع به، وإن كان فيه من خير فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك مني ومن الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
4: للمدينة يخفق القلب.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. السؤال الذي يطرح نفسه دائما، ما هو برنامج المسلم أو ماذا يصنع المسلم في هذه العشر، يعني اليوم الأخير من القعدة والتسع الأول من ذي الحجة إلى يوم عرفة، ما الأفضل، ما أفضل الأعمال التي أصنعها؟ أولا والله أنا دائما أركز على المشاكل أو العقبات أو الثغرات أو الآفات التي تملأ القلوب، يعني أنا أصفي قلبي الأول، يعني كيف تأتي مناسبة وراء مناسبة وأيام وراء أيام وهي أيام سبحان الله ذكر وفضل وقرب من الله وأنا ما زال قلبي يحمل حسدا وحقدا. طيب أنت أيها الحاسد، أنا أكلمك بيني وبينك، أنا لا أعرفك وأنت قد تسمعني، يعني ما الذي كسبته من الحسد؟ تعيش سنوات تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، هل قلل هذا الحسد عطاء الله إليهم؟ هذا الحسد الذي قمت به هل دمرهم؟ لا أبدا، لم يدمره، دمرك أنت. لماذا؟ لأن يعني أنت كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، فما الذي كسبت من الحسد؟ والله ما كسبت شيء. إذن الشيء الذي لم تكسب منه بل تكتسب سيئات انتهي عنه في هذه الأيام، هذا أفضل الأعمال. الإنسان الحقود الذي لا يحب أن يأتي للناس خير، بالله عليك يعني سبحان الله، يعني ما الذي كسبته من حقدك على الناس؟ وكلما بلغت أن الله أنعم على أحد بشيء يعني مفرح، يعني تثور ثائرتك وتغضب وكأن سبحان الله سلب، يا أخي هذا عطاء الله، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني أنت لم يعني تكتسب أهلك، يعني أنت لم تكتسب بكسبك كتبت جدا صالحا أو أبا صالحا أو أما صالحا، لا، هذا عطاء الله وفضل، فتعقد على الناس ليه ولماذا؟ أيضا الذي ملئ قلبه بالغل على الناس يتمنى أن من يعاديه أو من يقارب فكرته أن يجد من يدمره، طب ما الذي تكسب من تدميره؟ هذا الحقد الدفين الذي عندك، أو الغل الدفين الذي عندك، ماذا تكسب منه؟ إذا توقف. وهكذا أيضا أنت أيها البخيل، هل كسبت ببخلك؟ أنت كسبت كراهية أولادك لك، كراهية زوجتك لك، وكراهية أهلك، وكراهية الناس. فالبخيل ده والعياذ بالله لا يحبه أحد، لأنه سبحان الله كأنما هو شجرة في النار، وهو قريب والعياذ بالله، البخيل هذا قريب بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من النار. ما الذي كسبته أيها البخيل؟ هل أصبحت أكثر غنى؟ لا والله، أنت عايش معيشة الفقراء وتحاسب حساب الأغنياء. فأفضل الأعمال التي أصنعها أتخلى عن هذه المثقلات التي تحجب قلبي عن الله سبحانه وتعالى. أيضا ابحث في العشر أيام هذه عن أين ذهب خشوعك في الصلاة، أين ذهب تأثرك بالقرآن. والحكاية أنا أوصي نفسي وإياكم، أنا حقيقة أنا لا أستطيع أن أقرأ لمدة 3 دقائق القرآن في الشاشة الضوئية هذه، سواء المحمول أو الكمبيوتر أو الحاسب الآلي أو لا أستطيع. لماذا؟ لا أستشعر الرحمة، لا أستشعر خشوع القرآن، كأنما أكلم روبوت مصنوع. لا يا أخي، أنا عايز أمسك المصحف وأرى الكتابة مكتوبة أمامي، وأرى سبحان الله الآيات وهي تترى أمام عيني، وأقلب الصفحات، المصحف فيه من البركة وفيه من الرحمة. فأنا أرى الله أعلم لا داعي لأن تقرأ، لأن أنت وأنت تقرأ تأتيك رسالة، تنقطع القراءة وترى أن الرسالة هذه قد يكون فيها شيء مش تمام. فأنا أرى الله أعلم لتكن قراءاتنا من هذه الأيام وبعد ذلك يعني من المصحف وليس من اللوحة الإلكترونية أو هذه الآلات. أيضا الأعمال الفاضلة، يا سلام لو وصلنا رحمة مقطوعة، يعني ما الذي أكسبه من قطيعة عمي وابن عمي وخالي وابن خالي وجاري وأخي وأختي، ما الذي أكسبه إلا أن غل وأمراض وسبحان الله، أين الرحمة؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. فأنا أرى والله أعلم
كثرة الذكر، كثرة التخلي عن الأخلاق الذميمة، كثرة التحلي بالأخلاق الحميدة. فسبحان الله العظيم، ما الذي يجعلك لا تبتسم في وجه أولادك وزوجتك؟ فحاول أن تخرج ويعني تولد ولادة جديدة في هذه الأيام، يعني في هذه الأيام الكريمة لتكن ولادتك الجديدة. الله أعلم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

وعدت عبادك بالاستجابة لدعائهم، وها قد جئنا نطرق باب مغفرتك، نسألك ونسترحمك، فاغفر لنا يا الله واقبل دعوتنا. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، وجهت وجهي لك فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا خير الناصرين، يا عزيز ويا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد، وليس لها من دونك كاشفة. الله الله الله، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، برحمتك أستغيث وأطلب منك العفو والمغفرة عن ذنوب ملأت الأرض والسماء، ملأت الكون، لكنك أنت الرحيم، أنت غافر الذنوب كلها. اللهم اغفر لي مغفرة عامة، واجعلني كما ولدتني أمي. يا رحمن يا رحيم، سبحانك يا الله، يا رب العالمين. ربي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. وقال الرئيس ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها أنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. جاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب عقد اجتماعا صباح الجمعة مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب مع إيران. ونقل الموقع عن مصدر مقرب من ترامب قوله إن الرئيس ترامب يفكر بجدية في شن ضربات جديدة على إيران إذا لم يحدث اختراق بالمفاوضات. وقالت مصادر لأكسيوس إن فريق ترامب للأمن القومي أطلعه على وضع المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة أن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني. وأضاف المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها الدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. أوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. في الأثناء قالت الخارجية

0: القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في الاتصال مع وزير الخارجية السعودي تنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة التوصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات. وأضاف أن الخلافات مع واشنطن كبيرة، أنه ليس مقررا حاليا مناقشة الملف النووي، وأن التركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأتوقع بقائي عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة في هذه المرحلة في حال الإصرار على مناقشة تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات في الجنوب. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان. نعود مرة جديدة إلى شبكة مراسلينا في واشنطن، مدير مكتب الجزيرة هاشم أهل برا، وفي طهران محمد البقالي. هاشم، نبدأ معك مع هذه التصريحات الأخيرة وما نقلته أكسيوس، إلى ماذا تؤشر؟
1: جلال، مؤشر واضح على أن الساعات القليلة القادمة قد تكون حاسمة في سياق توضيح مسار الذي سوف تذهب إليه الأمور. اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي كان مؤشرا واضحا على أنه يبحث عن فرصة سريعة للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سوف يتوجه إلى الخيار الثاني، وهو خيار القصف العسكري على إيران. لكن يبدو أنه لا توجد إلى حد الآن أي مؤشرات واضحة بشأن حدوث اختراق بشأن القضيتين الخلافيتين، موضوع السيادة على مضيق هرمز وكذلك موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر الولايات المتحدة الأمريكية على الشرطين الصارمين في هذا المجال، وتنتظر ردا إيرانيا يقول بأنها مستعدة للتنازل، خصوصا فيما يخص بموضوع اليورانيوم عالي التخصيب. في ظل كذلك السياق العام، وهو أن الرئيس الأمريكي بدأ يفكر كذلك بشكل كبير في السياق الثاني، وهو سياق توجيه ضربة عسكرية إلى إيران إذ لم يكن هناك اختراق، وهو ما يفسر مثلا تصريحاته اليوم قائلا لن نسمح على الإطلاق لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح بأن التقدم الذي تم إحرازه إلى حد الآن لا يزال طفيفا للغاية، وبأنه ينتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع الإيرانيين.
0: ضربة عسكرية واستئناف هذا العمل العسكري المتداول الآن هاشم، في ظل اجتماع رئيس دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، خصوصا التسريبات تشير إلى ضربة كبيرة قوية أخيرة ينهي فيها الرئيس دونالد ترامب الحرب وينسحب بعدها.
1: السبب يا جلال أن ترامب يدرك اليوم أن العودة إلى الحرب من جديد سيضعه أمام بعض التحديات الأساسية، من أهمها الأسئلة هنا في الشارع الأمريكي وضغط الكونغرس بشأن أمد هذه الحرب ونتائجها. لذلك يفضل أن يتوجه بضربة سريعة خاطفة مدمرة كبيرة واسعة النطاق في إيران، ثم يعلن من جانب واحد هنا في واشنطن أن الحرب قد انتهت وأن إيران قد انهزمت. لكن هناك محاذير أساسية فيما يخص هذه الخطوة إذا ما أقدم عليها ترامب، وأعتقد أن الساعات القليلة القادمة خصوصا في سياق تطورات الأحداث على الصعيد الدبلوماسي بحضور وفد قطري وكذلك رئيس الجيش قائد الجيش الباكستاني في طهران، واضح أننا بصدد الدفع بالحصول على أجوبة سريعة من الجانب الإيراني وتقديمها في أسرع وقت ممكن للجانب الأمريكي، حيث لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لن يسافر على أكبر تقدير، وهو مؤشر على أنه يريد أن يتابع تفاصيل الأمور ساعة بساعة لكي يتخذ قراره الأخير.
0: هاشم، من هذه المحاذير كما تفضلت هو توسيع رقعة الحرب، وتابعنا قبل قليل أيضا تهديدات عسكرية بأنه إذا اتخذ الرئيس دونالد ترامب هذا القرار استئناف الحرب هناك تكتيكات جديدة وضربات خارج المنطقة. هذا العامل تحديدا كيف تقاربه الإدارة الأمريكية في سياق رغبتها في ضربة عسكرية خاطفة؟
1: تأخذه بعين الاعتبار، لكن جلال كما تعرف سيظل القرار في آخر المطاف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القادة العسكريون يضعون خططهم العسكرية، لديهم كذلك بعض الانشغالات فيما يخص السياق العام للجولة الثانية من القصف العسكري على إيران، بنك الأهداف الإيرانية، ما الذي يجب أن يتحقق ولم يتحقق في الماضي، وما هي الشروط الأساسية لكي يقول ترامب لقد أنجزت ما كان علي أن أنجزه، وبالتالي يتقدم للشعب الأمريكي ليقول هذه المرة أكملت مهمتي وأنجزتها. من بين هذه الانشغالات هي توسع هذه المدار هذه المعركة في مضيق هرمز، ولكن كذلك في المنطقة بصفة عامة، وخصوصا مع وجود الوكلاء وتوسعها كذلك في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، وهذا موضوع تأخذه الإدارة الأمريكية بعين الاعتبار. لكن ترامب كذلك تحت ضغوط هائلة في الحزب الجمهوري، حزبه وأنصاره، وكذلك في الكونغرس، لذلك أعتقد أن القرار الذي سوف يتخذه سواء كان بحصول اختراق في، ولكي يكون هناك اتفاق دبلوماسي جلال لا بد أن يكون هناك اختراق كبير، أي أن أحد الطرفين يجب أن يقدم على بعض التنازلات التي قد تكون مؤلمة، وهو ما يبدو مستحيلا إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، أو العودة إلى الخيار العسكري. إذا ما حدث ستكون خطوة بالغة الحساسية بالنسبة لترامب، وقد تلقي بظلالها بشكل كبير على مستقبله السياسي.
0: شكرا لك هاشم في واشنطن. محمد في طهران، على ضوء الدينامية التي تشهدها العاصمة طهران من وفود لإمكانية التوصل إلى اتفاق أو إعلان نوايا واتفاق إطاري كما يسمى الآن، يبرز طبعا التهديد العسكري بتكتيكات جديدة واحتمالية أيضا توسيع المواجهة والحرب إلى خارج المنطقة، كيف نفهمها في هذا التوقيت؟
2: هي رسالة ردع جلال، رسالة ردع تتكرر بشكل مستمر وبصياغ مختلفة، وهذا الأمر تقوله طهران خلال على امتداد الشهرين الماضيين، ولكنها كثفت رسالة التهديد هذه خلال اليومين أو ثلاثة أيام الأخيرة في سياق أيضا ردت على التهديدات الأمريكية. من جهة تقول إنها مستعدة للحرب، ولكن تؤكد بأن الحرب هذه المرة إذا شنت عليها فإن الرد سيكون قاسيا، سيكون قاسيا على الأقل على ثلاثة مستويات وفقا لما نقرأه في التصريحات التي تصدر من الجهات العسكرية، سواء من الحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء أو الجيش الإيراني أو ما نقلته وكالة تسنيم قبل قليل عن مصدر عسكري لم تذكره، قال بأن الرد الإيراني سيشمل من جهة أساليب وتكتيكات واستراتيجيات جديدة، هذا الأمر يتم التأكيد عليه، وتقول طهران إنها أعدت العدة خلال فترة وقف إطلاق النار لتكون المواجهة قوية وقاسية، وتقول حتى إذا أرادت الولايات المتحدة أن تنفذ ضربة سريعة ومحدودة فإن الرد سيكون ممتدا وطويلا. والمسألة الأخرى وهي الأهم ربما هي التهديد بنقل الحرب خارج المنطقة، أي أن الحرب هذه المرة لن تتم فقط في المنطقة والحيز الجغرافي الذي تمت فيه في المرة الماضية في الحرب الأخيرة، ولكنها ستنقلها خارج هذه المنطقة، وتقول أيضا إنها ستفتح جبهات عديدة، وهذا الأمر فيه إشارة واضحة إلى أن حلفاء إيران في المنطقة سيتدخلون، نتحدث عن لبنان، عن العراق، عن اليمن، وهناك إشارات أخرى أن الحرب لن تكون فقط عسكرية، ولكن أيضا احتمالات إغلاق مضيق باب المندب بما يخلق أزمة أخرى ويعمق أزمة ممرات الطاقة وممرات التصدير والاستيراد في سياسة معروفة الآن تقولها إيران ولا تخفيها، هي سياسة توزيع الألم، تقول إذا كنت سأتألم فليتألم الجميع، وبقدر درجة ألمها فإن العالم سيتألم وخاصة الولايات المتحدة وحلفاؤها. وهي في الحقيقة تشير إلى احتمالات كثيرة، بعضها يبدو ربما في هذه اللحظة بعيدا أو غير متوقع، ولكن مجرد بداية طرحه يثير احتمال أنه يمكن أن يكون ضمن الأهداف المحتملة. على سبيل المثال كابلات الأنترنت التي تمر تحت مدينة هرمز، لا أحد من الرسميين قال هذا الأمر، ولكن بدأ يتم تداول هذا الأمر. مسألة استهداف الموانئ، موانئ تصدير النفط، مسألة استهداف حقول النفط، كل هذا يبدو ضمن الأوراق التي تقول طهران. البعض بعض هذه الأمور تقولها بشكل واضح ومعلن على لسان المسؤولين، البعض طيب. يتم تداوله في الصحافة القريبة من المسؤولين الرسميين، بما يعني أنها لديها جزء من المصداقية.
0: حمد، بالجانب الدبلوماسي كيف ينظر في طهران إلى وصول وفد قطري إلى طهران، لقاءات رفيعة، وهذا الدور القطري المدعوم إقليميا وهو مساند للوساطة الباكستانية، كيف ينظر إليه وإلى النتائج التي يمكن أن تتحقق من خلال هذا التحرك الإقليمي إذا صح التعبير؟
2: بترحيب كبير في الحقيقة. هذا الأمر سمعناه من المصدر الذي تحدث للجزيرة وقال إن الدور القطري المساند للوساطة الباكستانية وصفه بأنه مهم ومركزي وأساسي، ووصفه في مرحلة أخرى بأنه دور نبيل. هناك تعويل على هذا الدور، من جهة لأن قطر تحظى بثقة إيران كما أنها تحظى بثقة الولايات المتحدة، هذه الثقة المزدوجة تمثل عنصرا أساسيا وعنصر دفع في تقدم المفاوضات. ثم أيضا بالنظر إلى خبرة قطر الممتدة في إدارة الوساطات المعقدة في قضايا معقدة كثيرة، وكثيرا ما تمكنت من إيجاد حلول وتقريب وجهات النظر. بشكل عام هناك ترحيب في الحقيقة واضح ومعلن بهذا الدور، ولكن في نفس الوقت دون أحلام كبيرة ودون دعني أقول جلال دون أوهام كبيرة بأن هناك عصا سحرية ستحل المشكلة الآن، لأن الفجوة كبيرة. والمتحدث باسم الخارجية قالها بشكل واضح، قال بأن المشاكل التي توجد الآن والتي يتم مناقشتها هي كثيرة وجدية مع الولايات المتحدة، معقدة للغاية رغم أنها قد تكون محدودة. هناك طبعا مسألة اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، هذا يطرح إشكال كبير البالغ نسبته 60%، لا أحد مستعد للتزحزح عن موقفه. الولايات المتحدة تريد تسلم هذا اليورانيوم، وإيران تقول إن ذلك دونه كما يقال خرط القتاد حتى تسلم مثل هذا المخزون من اليورانيوم للولايات المتحدة، تبدي انفتاحا على احتمالات أخرى تسليمه لدولة ثالثة، ولكن لحد الآن الأمر ما زال معقدا. نعم. ثم مسألة مضيق هرمز، إيران تبدو وقد حسمت أمرها بشأن مضيق هرمز أنه لن يعود إلى حالته السابقة، وهذا الأمر بطبيعة الحال ترفضه الولايات المتحدة.
0: شكرا لك محمد البقالي في طهران.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بوتيرة متسارعة، وإعلان حزب الله أنه قصف بالصواريخ والمسيرات تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الحدود. من جهتها أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انفجار طائرة مسيرة في قاعدة برانيت العسكرية، ما أدى إلى وقوع إصابات ورصد تحليق مروحيات فوق منطقة الحدود الشمالية بعد الانفجار. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. البداية بالتطورات معك على الميدان صهيب العصا.
4: روعة، لازلنا نتحدث الآن عن يمكن القول مرحلة جديدة، لأن الحزب بدأ يضرب بشكل أكثر في داخل إسرائيل. بطبيعة الحال دوت صفرات الإنذار طبعا، كما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل في مناطق واسعة من المنطقة الشمالية من إسرائيل، ولكن في المجمل لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان محيط صيد صور والنبطية، والمنطقة الشمالية من إسرائيل محيط نهارية. لكن دعونا نذهب مباشرة إلى الخبر الأهم الآن، وهو استهدافات حزب الله داخل الأراضي في إسرائيل، أي تخطي الحدود بهذه المسيرات الانقضاضية التي يقول عنها حزب الله نوع أبابيل من هذه المسيرات. الأهم من استخدام هذه المسيرات هو الموقع المستهدف. يجري الحديث عن استهداف برانيت، هذه الثكنة العسكرية على الحدود مباشرة، التي تطل على الحدود مباشرة، مرتفع خفيف نسبيا يطل على منطقة رميش وعلى منطقة عيتا الشعب. هذه النقطة العسكرية تستخدمها الفرقة 91، الفرقة المكلفة بالسيطرة على الحدود، مراقبة الحدود مع لبنان، العمل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهذه الفرقة كان عليها الضغط الكبير منذ 8 من أكتوبر عام 2023 بعد أن دخل الحزب معركة إسناد قطاع غزة كما قال حينها، وبالتالي تتعرض هذه المنطقة للضغط. الآن الحزب يقول بأنه استهدف هذه السكنة بمجموعة من الاستهدافات، أهمها كان استهدافها بصواريخ بمسيرات أبابيل الإنقضاضية، هذا بالإضافة أيضا لاستهداف المواقع الملاصقة أو القريبة من إبرانيت، وكان الياس الكرام قبل قليل يتحدث عن انطوعة في هذه المنطقة وأيضا عن منطقة عن مستوطنة زرعيت. هذه أهميتها في هذه المنطقة بالإضافة للأهمية العسكرية للجيش بمعنى أهمية الفرقة العسكرية التي تقاتل، هي أنها تطل على هذه المناطق في جنوب لبنان وتحديدا أكثر على منطقة عيت الشعب. دعونا نذهب إلى عيت الشعب التي تعتبر إحدى أهم النقاط في عمليات القتال، ونلاحظ عمليات التدمير الكبيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في عيت الشعب ودمر مساحات واسعة من هذه القرية المهمة المرتفعة المطلة على الحدود. وبالتالي بالمجمل نحن نتحدث عن هذه النقطة صحيح، ولكن أيضا لازلنا نتحدث عن القطاع الغربي أو الجليل الغربي من الحدود من رأس الناقورة إلى شلومي وصولا إلى نهارية. هذه منطقة أيضا تتعرض لضغط من حزب الله سواء بالصواريخ أو المسيرات. بالإضافة إلى ذلك كله أيضا الحزب لا يزال يضرب كما يقول نقاط تجمع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة في هذه المنطقة في الشريط الأصفر المعروف. طبعا هذه ليست كلها منطقة احتلال، هي منطقة سيطرة بالنار، هي منطقة إخلاء قرى، منطقة نازحين. هذه القرى في هذه المناطق حوالي 60 قرية لبنانية مخلاة بشكل كامل. في بعض النقاط يتمركز الجيش الإسرائيلي ويقوم بعمليات ضغط على هذه المواقع. أيضا في البياضة كان هناك استهداف من قبل حزب الله لنقطة لتجمع قوات الاحتلال. وبالتالي الآن أصبحنا نتحدث عن ضربات حزب الله على جانبي الحدود، سواء نقاط الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتجمعات الجنود الإسرائيليين أو النقاط العسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. هذا كله تحت سقف الضغط العسكري الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان، وشاهدنا العواجل قبل قليل التي تتحدث عن استهدافات تطال مناطق واسعة من صور، بالإضافة للقصف المستمر على كامل منطقة الخط الأصفر أو ما يعرف إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي روعة. وبالتالي نحن نتحدث عن ضغط عسكري إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان. الحزب الآن يرد بهذه المسيرات بهذه الصواريخ قصيرة المدى.
3: شكرا جزيلا لك صهيب. العميد الياس حنا، كيف نقرأ عسكريا هذا التصعيد من جانب حزب الله؟
5: روعة، هناك استراتيجيتين لحزب الله ولإسرائيل. اعتمدت إسرائيل بعد عملية الإسناد أو ما شابه، اعتمدت على أن تخلق منطقة عازلة بعمق أساسي وهي تقاتل على كذا محور، منها محور الطيبة، محور بنت جبيل، والبارحة كانت حداتها هي المعركة الأساسية، محور القوزح، وأخيرا وليس آخرا محور الساحلي. فإذن هو يقاتل على هذا المحور، تعتبر بنت جبيل على أنها الأساس، حداتها تكمل هذه المرحلة على أساس أنه إذا سيطر على هذه المنطقة سيحمي المستوطنات، وبالتالي يدفع بحزب الله إلى الداخل مع العمل على تدمير هذه المنطقة وتقريبا إخلاء هذه المنطقة. من هنا في المنطقة الصفراء روعة 90% من التدمير حصل بين هذه المنطقة ونهر الليطاني تقريبا 75%. طب ماذا فعل حزب الله؟ حزب الله عاد إلى القتال العصابات، يعني عاد إلى ما يسمى باستراتيجية أو عقيدة المزيك، يعني لا قيادة مركزية، القدرة على التنقل، معرفة الأرض وهو ابن الأرض، واعتمد على المثلث المسيرة مضاد للدروع وبالتالي أيضا الصاروخ. كان الهدف دائما كما قلت من هذه المنطقة أن تحمي الداخل الإسرائيلي من المضاد للدروع. ماذا فعل حزب الله؟ أتى بالمسيرة، وبالتالي بدأنا نرى بهذه المسيرة أن حزب الله يجبر جيش الاحتلال لأنه ليس مستعدا على تتحمل أعباء المسيرة، خاصة الFPV وهي التي تعمل بالألياف الضوئية. أهميتها روعة أنها لا يمكن رصدها، لا يمكن التشويش عليها، ويقال بعد التجربة الأوكرانية أنها جعلت مسرح المعركة ترانسبرنت، يعني شفاف. ما المقصود بالشفاف؟ يعني لا يمكن لك أن تختبئ، المسيرة تبحث عنك بعكس القذيفة التي فعلا تعطيها إحداثيات وتذهب عمياء. هذه تبحث عنك، وبالتالي لا يمكن لك تماس، لا يمكن الحشد. من هنا دائما حزب الله يستهدف رمزية المركبة. على سبيل المثال في جل العباد في هذه المنطقة قام حزب الله بعملية سوارمينج، يعني أربع مسيرات في نفس الوقت. فلنتأمل السيناريو التالي: سوارمينج المسيرات بالإضافة إلى الصاروخ، يعني استهداف القبة الحديدية، وبالتالي إرسال صاروخ يتبع المسيرة إلى منطقة كان من المفروض للقبة الحديدية أن تحميها. هذا الأمر ماذا يفعل؟ يضرب كل الاستراتيجية الإسرائيلية في هذه المنطقة.
3: أسراب المسيرات التي تتحدث عنها، هل هذا ما استخدمه اليوم في برانيت؟
5: لم يستخدم، حسب ما قال صهيب استخدم أبابيل، أبابيل انتحارية ليست الFPV، وبالتالي هذا لا يمنع أنها من ضمن الأسلحة. يعني أنت عندما يقاتل حزب الله أو حتى يقاتل جيش الاحتلال، إنما هناك ما يسمى الويبن سيستم، يعني منظومة الأسلحة التي تقاتل فيها. حزب الله ابتكر طريقة جديدة، وبالتالي مفاجأة تكتيكية لجيش الاحتلال. بدأ جيش الاحتلال يوزع الشبك، يعني 115 ألف متر مربع لكل لواء يستلزم 15 ألف متر مربع من لتأمين الحماية، وهي ليست كافية. يعني هذه إحدى الحلول السريعة المرتجلة، ولكن هذا الأمر يجبر جيش الاحتلال على تغيير كل التكتيكات الخاصة به. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ يذهب إلى بدلا فعلا استهدف المناطق الأساسية وأحدث ما يسمى عقيدة الأنقاض، يعني الربل دوكترين. كنا نتحدث عن عقيدة الضاحية، اليوم نتحدث عن عقيدة الربل الأنقاض. اليوم أهم ما استهدف حزب الله هو برانيت. برانيت هي قاعدة مهمة، قيادة وسيطرة للفرقة 91، تبعد عن الحدود اللبنانية تقريبا 500 متر، وتبعد عن الداخل الإسرائيلي الداخل اللبناني تقريبا بحدود 3 كيلومتر عن رميش بالحد الأدنى أيضا. فإذن اليوم أنت أمام تكتيك جديد. إذا استطاع حزب الله أن يثبت هذه المعادلة ويأخذ هذه الخبرات، سيكون هناك ألم رأس كما يقال لجيش الاحتلال.
3: محاولات أو تجارب كما ذكرت الجيش الإسرائيلي لمواجهة هذا التكتيك الجديد، ما وزنها مقابل وزن هذا التكتيك؟ هل قلب حزب الله المعادلة أم أنها مسألة وقت قبل أن يجد الاحتلال الحلول للمسيرات؟
5: خلق وضع لا تماثلي. ما المقصود بذلك روعة؟ الوضع اللا تماثلي عندما يخلق، يعني أنت تمنعين جيش الاحتلال من أن يستعمل أفضل ما يملك مقابل أن تستعملي أفضل ما تملكين. عندما يتأقلم جيش الاحتلال يذهب اللا تماثل. حتى الآن ليس هناك فعلا من دواء أو من حل سريع. الشباك هي جزء أساسي، 2 المسيرة ضد المسيرة، 3 الشوتجن التي استخدمت من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ولكن دائما السلاح الجديد روعة يستلزم 3 مراحل: أولا التصميم، ثانيا التجربة، ثالثا الانخراط بالمنظومة. ولك هذا الأمر حتى لو كان شهر أو شهرين أو 3، وإسرائيل قادرة لأنه لديها شركات هايتك متقدمة جدا، ولكن حتى الآن ليس من حل لهذه المسيرة.
3: من جانب حزب الله هو أيضا يعني يطور منظوماته مقابل هذه المسيرات. هناك المسيرات الإسرائيلية التي لا تتوقف في سماء جنوب لبنان وفي كل لبنان. ما هي المعلومات
5: المهمات
3: التي
5: المهمات مختلفة. المهمات يعني المسيرات الإسرائيلية هي أكثر أوبريشنال كما يقال، هي ليست تكتيكية، هي عملانية تغطي مساحات أكثر. فإذن هي تهدف إلى استهداف قيادات من حزب الله، وهذا ما شاهدناه على الشوارع اللبنانية على طريق الدمور والسعديات على سبيل المثال. وهي أيضا تجمع المعلومات، الداتا ريكونيسنس، يعني هي فعلا تأخذ المعلومات وبالتالي تضعها بمكان ما، داتا سنتر داخل إسرائيل لحوسبتها وباستعمال الذكاء الاصطناعي. هي ليست تكتيكية. اليوم حزب الله هو تكتيكي، وإذا فعلا أرادت مسيرات جيش الاحتلال أن تستهدف حزب الله، تستهدف من؟ يعني هو يقاتل بطريقة حرب العصابات، هو شبح لا مركزية، لا يعرف. يكفي أن يكون لديك هذه المسيرة، وبالتالي من أي مكان يمكن إطلاقها. حسب جيش الاحتلال مدى هذه المسيرة التي يستعملها حزب الله تقريبا يصل إلى 15 كيلومتر.
3: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيوم أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد، مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسيه وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au، أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644 8727.
4: قول دواء قول
3: يا سلام.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع دروس الموسم، وتكلمنا المرة اللي فاتت عن قصة بناء البيت والتي ذكرت في سورة البقرة. الله عز وجل أنزل سورة كاملة باسم الحج، سورة الحج. وفي أثناء هذه السورة بعض الآيات التي تتحدث عن الحج، والعجيبة إن هي عدد آيات قليل، يعني ما هيش معظم السورة مثلا عشان السورة تتسمى الحج. والأعجب إن هي برضو ما تكلمتش عن المناسك، يعني ما هياش أكتر سورة أسهبت في ذكر المناسك، لا ذكرت يعني كم موقف كده وخلاص أو كم مشهد. فكان السؤال الأول هو يعني لماذا، أو ما هي السمة الغالبة على سورة الحج، وإيه علاقة السمة دي بالحج عشان تتسمى سورة الحج. احنا يا جماعة لو تأملنا سورة الحج هنلاقي حاجة عجيبة شوية، او عدة حاجات عجيبة، ولما نربطها ببعض بقى هنفهم القضية. اول حاجة ان سورة الحج فيها مشاهد صعبة والفاظ صعبة، يعني لا تكاد تجدها في القرآن كله، بداية من أول آية في سورة الحج، مش كده؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. شوف، شايفين المشهد عامل ازاي؟ مشهد صعب. ومش بس المشهد ده، يعني عندنا المشهد بتاع ايه، حد يقول حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. مشهد برضو تخيله مشهد صعب. فهي صورة فيها ألفاظ صعبة ومشاهد صعبة، دي أول حاجة، أول ملاحظة في السورة. الملاحظة الثانية، وهي بقى ده أساس الدرس النهاردة، أن سورة الحج هنجد في أكثر من موطن في سورة الحج بتتكلم عن قضية العقل مع النقل. يعني إيه؟ يعني عندنا نقل، عندنا شرع، عندنا نصوص، كيفية تعاطي العقل مع هذه النصوص. فهنجد ان سورة الحج في اكثر من موطن، ومواطن كثيرة، مش موطن ولا اتنين، بتذكر معنى العقل الذي يصطدم مع النص، يرد النص، يجادل في النص. يلا نبتدي السورة، هتلاقي مع بداية السورة كده يذكر الله صنفين من الناس. فقال سبحانه وتعالى في أول السورة خالص: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وتمر آيات وتيجي: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. شايفين هنا الـ الكلام في ايه؟ جدال
4: في الشرع في النصوص، وذكر صنفين من الناس: صنف يجادل وهو تابع، وصنف يجادل وهو متبوع. الآية الأولى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم منها ويتبع. يبقى ده صنف تابع مقلد. الصنف الثاني: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يبقى ده صنف يجادل وعنده كبر، ثاني عطفه وهو متبوع ليضل عن سبيل الله. وتمر طبعا تعاطي القرآن مع الصنفين مش واحد، خلي بالكوا يا جماعة قبل ما نشوف، يعني دي طبعا برة. احنا النهاردة مش تدبر سورة الحج، فبرة درس النهاردة اللي هقوله كمان شوية ده، احنا بنتدبر آيات الحج وعلاقتها بسورة الحج، فمش هنقف مع سورة الحج تدبرا، لكن عاوزين نفهم الجو العام للسورة ايه، عشان نفهم ايه علاقة الحج بالجو العام للسورة، عشان نفهم ليه السورة تسمي سورة الحج مع ان آيات الحج ما هياش معظم السورة ولا حاجة. فهمتوا الترتيب بالعكس كده؟ لكن لو بره بقى شوية الدرس هتلاقوا يا جماعة القرآن لم يتعامل مع الصنفين نفس التعامل. عندنا صنف بيجادل لكنه تابع، وصنف بيجادل ليضل. هذا الصنف المتبوع، الرؤوس في الضلال. فهتلاقي القرآن حاجة عجيبة جدا. الصنف الأول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الصنف ده القرآن تعمل معه ازاي؟ أتاه بأدلة تثبت صحة النص، أدلة عقلية. وإحنا بنتكلم من سورة الحج الجو العام ليها عقل مع نص، فهتلاقوا أن معظم أدلة سورة الحج أصلا لإثبات السمعيات الغيبيات، إثبات وجود الإله، هتلاقوها أدلة عقلية. يبقى الصنف ده القرآن تعامل معه ازاي؟ قال الله عز وجل بعدها: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم في آيات بقى. طيب الصنف الثاني الذي يجادل في الله أيضا لكنه ثاني عطفه ليضل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هنا القرآن تعالى معه ازاي؟ مفيش جدال، مفيش مناقشة. قال الله عز وجل: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وبعدين دخلنا على صنف ثالث: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فالقرآن هنجد منهج القرآن شدة وحزن وتهديد ووعيد لهذا الصنف من الناس الذي يجادل وهو ثاني العطف ليضل. إنما الصنف الأول اللي هو جادل لأنه مقلد ويتبع كل شيطان مريد، القرآن تعامل معه معاملة أخرى، قال له: لا ده في أدلة عقلية هو على إثبات البعث، خد عندك. وسرد أدلة العقل على إثبات البعث، لأن هذا الصنف يحتاج إلى هذا التوجيه. وكأن الصنف الثاني لا ده هو فاهم بيعمل إيه كويس، وفاهم إنه ضال، وفاهم إن اللي قدامه ده على حق. فكان منهج القرآن معه الوعيد، هو ده مش محتاج أدلة. فهمنا؟ إحنا مش بنقول إن الصنف التاني ده مش هيسلم، أو لا مش بنقول كده. بنقول المنهج القرآني معاه مش إن يقوله تعالى أقول لك أدلة البعث، هو أصلا عارف أدلة البعث وعارف أنه غلط، هو عاوز يضل. ده صنف متكبر لا يخضع لحق ولا يخضع لدليل وعارف انه على خطأ، فما فيش معنى تقول له ايه تعال اقول لك أدلة البعث، ما فيش معنى لكده. هذا يهدد، فقال الله عز وجل فيه له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يلا نكمل بقى اللي ابتديناه، إن سورة الحج سورة جاءت علشان تعمل إيه؟ علشان تضبط قضية العقل مع النقل، وإن العقل فيه عقل هو كده يصادم النقل، عاوز يبطل النقل، يبطل الشرع، يجادل. فدي هو لفظين مجادلة جم في أيتين. طب يلا نكمل، هتلاقوا بعديها هذان خصمان اختصموا في ربهم، شايفين لفظ الجدال لفظ المخاصمة، اختصموا في ربهم. طيب لفظ النزاع، قال سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. يبعدين لفظ جدال لفظ مخاصمة لفظ نزاع، وبعدين لما تعرف سبب نزول الآية برضو، هذه الآية لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك. إيه سبب نزول الآية؟ قالوا إنه لما نزل التشريع على أمة الإسلام إن هم يذبحوا بهيمة الأنعام ويأكلوا وما مات حتف أنفه لا يؤكل، يعني اللي مات ما يتاكلش واللي ذبحناه يبقى ده مزكى شرعا ويؤكل، قال الكفار ما للمسلمين يأكلون ما قتلوه ولا يأكلون ما قتله الله. واضح هنا، واضحة جدا المسألة هنا، شرع نص كله ده وما تاكلوش ده، فأعمل العقل لإبطال النص وضربت الأمثال لإبطال النص. إيه المسلمين دول؟ يأكلوا اللي قتلوهم وما يأكلوش اللي قتلوا ربنا؟ شو يا جماعة الكلام، الكلام عامل إزاي؟ وخلي بالكوا هذا الكلام سيجد من يقتنع به ويروج له، ومش بس كده سيجد من يقتنع أن هذا هو مقتضى العقل، أن هذا أولى بالأكل من هذا. ليه؟ هذا قتلناه نحن وهذا قتله الله. عقل ده ولا مش عقل يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ هيجد من يروج له ومن يقتنع به. فماذا قال الله عز وجل؟ قال لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وإوعى اللي بيحصل ده يعطلك عن وظيفتك، تسيب الدعوة بقى وتقعد لدول، لا. فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك، ما يشغلكش دول، ما تتعطلش طريق الدعوة، ما يقفش عشان نقعد بقى لدول نقنعهم بالعقل ازاي ومش ازاي. هو نص نزل، خلونا ده هنيجي له بعدين. احنا دلوقتي عمالين بنشوف المشاهد او الالفاظ اللي اتت بها السورة في هذا الايه السياق، سياق الجدال، سياق المخاصمة، سياق النزاع، وكل ده ليه؟ عشان عقل مع نص، خلاص. وفي المقابل هنجد السورة أثبتت أو أتت بألفاظ أخرى على العكس بقى، يعني دول بيجادلوا، دول بيخاصموا، دول بينازعوا، وأتت السورة بألفاظ للفريق المضاد، فقال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. اللي هيعظم حرمات ربنا سبحانه وتعالى فلا يعارضها بعقل هو خير له عند ربه. وهتجد هذا تكرر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا من لا يعظم الشعائر فيذهب يعارض تلك الشعائر وتلك النصوص وذلك الوحي بعقله ويعمله كنص، احفظوا بقى، لا قدسية له. مهم أوي اللفظ ده، لأن ده لفظ أو يعني هيكشف لكم فئة من الناس موجودة بيننا دلوقتي، يهجمون على نصوص الشرع على أنها نصوص لا قدسية لها، إما بإطلاق كده يقول لك إن الوحي أو النص الشرعي نص غير لا قدسية له، نعمله زي أي نص تاريخي، ويساوون في هذا بين القرآن والسنة، أو بعضهم يفرق، وكل دول ضلال. والفرقة الثانية دي هي الأشد خطرا، لأن الأولى بينبذوا الشرع جملة، يقول لك لا قرآن ولا سنة، ده نص تاريخي نحاكمه للقواعد. الفئة الثانية هي الأشد خطرا لأنها تنطلي على كثير من المسلمين اللي هم يدعون زورا وبهتانا ان هم يقدسون القرآن وان ده نص مقدس، لكن يلعبون بالسنة لعبا زي شحرور وأتباعه، يلعبون بالسنة لعبا ويعاملون نصوص السنة بهذه القاعدة ان ده نص غير مقدس فنحاكمه لقوانين الايه العقل، وهيجي بقى كلام على ده ان شاء الله. طيب ليه دول بيعملوا كده؟ ربنا قال، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لو حصلوا التقوى ما فعلوا ذلك. يا جماعة احنا لسه قايل لكم من شوية اللي قال ايه المسلمين بيأكلوا اللي قتلوهم وما يأكلوش اللي قتلوا ربنا، ده احنا بنسميه ضرب الأمثال. ضرب الأمثال يعني هو النص جه كل ده وما تاكلش ده، يوم يقعدوا يضربوا لك الأمثال بقى، يعني ناكل اللي قتلنا احنا وما ناكلش اللي قتلوا ربنا. في نص قرآني آخر أثبت الله عز وجل هذه الحيلة ورد عليها. مين شاطر يقولها؟ ها؟ الربا والبيع، مش كده؟ قالوا إيه هما؟ لا مش أحل الله، ده الرد. قالوا إنما البيع مثل الربا. إيه الرد؟ أحل الله البيع وحرم الربا، بسيطة. هم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجاء الرد وأحل الله البيع وحرم الربا. ما ناقشناش في إيه مثل ولا هو مش مثل، طبعا هو مش مثل ولا حاجة، بس هبه كذلك، هبه كذلك، وأحل الله هذا وحرم هذا، ما انتهت خلاص. ولذلك احنا بعض يعني العلماء لما تكلموا قالوا احنا هنعمل العقل في اثبات الاله واثبات النبوة واثبات ان هذا النص من عند الرب سبحانه وتعالى، وشكرا على كده. بعد كده نسلم لكل حاجة جاءت في النص، وطبعا هذه المقدمات انما نفعلها مع من لا يؤمن. الواحد مش مؤمن خلاص، تعال نثبت ان في اله، ما احنا مش هنقول له القرآن بيقول ان في اله، ما يقول لك القرآن، ما يقول لك اصلا ما فيش اله، وبعدين نثبت له بالعقل أن هذا النص من عند الإله، وبعد كده نسلم بقى لكل حاجة، ولله المثل الأعلى. تخيلوا دلوقتي عندنا جبت لك ورقة وانت راجل مثلا مهندس معماري مثلا، واقف كده ايه عطلان على احط قد ايه اسمنت في الايه في ال وقد ايه زلط وقد ايه في الخلطه مثلا، فرحت جايب لك ورقه وقلت لك اهو ده الكود بتاع الايه المرجع الفلاني اللي كتبه مجموعه العلماء الفلانيين في الايه في الهندسه المدنيه. خلي بالك احنا ما بنهزرش، الخلطه غلط يعني عماره وقعت وناس ماتت. طيب فراح المهندس ده واخد الورقه واشتغل، ايه رايكم في فعله؟ فعل ده غلط، ده فيه أرواح ناس، ما هياش لعبة. إنما المهندس ده لازم يسأل سؤالين. أول حاجة اثبت لي إن الورقة دي من المرجع الفلاني قبل ما يشتغل. يعني انت جيب لي ورقة دلوقتي او من على النت من على جوجل، والراجل ده ما بنهزرش، احنا دي عمارة هتتبني وناس هتسكن. فاول حاجة هيقول لك ايه؟ اولا تعالى نثبت ان الورقة دي من المرجع ده فعلا. ما احنا مش اي حاجة جوجل هيقول لنا دي من الكذا، ولا الاي اي يقول لنا دي من كذا، هنروح نلعب بارواح البني ادمين. اثبت لك ان فعلا الورقة دي من الكتاب الفلاني، بقي ان يقال اثبت لي بس ان اللي كتبوا الكتاب ده فعلا ناس دكاترة في او بلاش، ان هذا المرجع معتمد. خلاص انا اثبتت الورقة فعلا من الكتاب الفلاني فعلا، انما الكتاب ده هل ده فعلا معتمد؟ ده الستاندرد اللي ماشيين عليه بتوع مدني. اثبتنا الاثنين دول، ساعتها المهندس هيعمل ايه؟ هيحط الخلطة وهو مغمض عينه، مش هيناقش في الخلطة بقى. خلاص مش هيقول لك ايه ده نسبة واحد لواحد، طب لا ده شكله بالعقل كده ما تنفع. المهندس مش هيعمل كده، هيحط اللي مكتوب وهو مغمض، مجرد انه اثبت ان الكتاب ده فعلا بتاع الفئة الفلانية اللي هم الدكاترة والناس الخبراء في المجال، وانه اثبت ان الورقة من الكتاب او ان هذا النص من الكتاب ده. بعد كده هيتبع النص وهو مغمض، مش هيعمل عقله مع النص. حد معترض على اللي بقوله؟ اهو ده اللي احنا ببساطة عاوزين الملاح ده، وعاوزين الشحروريين بتوع منكر السنة، هو ده ببساطة شديدة اللي عاوزينهم يعملوه. مجرد ما اثبتنا ان هذا النص من عند الله سبحانه وتعالى، خلاص هنتبع اللي في النص واحنا مغمضين. ومجرد ما اثبتنا ان هذا النص من عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، خلاص هنتبع النص واحنا مغمضين. طبعا هي مش بالبساطه دي، فيها نقاشات وكده يعني، عشان انما ده خلاصه الموضوع. فربنا سبحانه وتعالى في نص قراني اثبت هذه الايه المعضله ورد، والرد عجيب. قالوا انما البيع مثل الربا، احل الله البيع وحرم الربا، خلصت. وعندنا مثال في السنه، ويمكن قلناه هنا قبل كده، حديث ابي هريره لما قال توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار حديث. وهذا الحديث الحكم بتاعه أن هو إيه؟ منسوخ. إنما منسوخ يعني خلاص ما بقاش يعمل به. إنما تعالوا للحديث في وقت ما أبو هريرة بيروي الحديث، بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فقام واحد قال له يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني إيه؟ أبو هريرة بيقول النبي قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، يعني أي حاجة تمسها النار اتوضوا منها. راح واحد قام قال له طيب جميل، في الشتاء الجو برد والمية ساعة، هنقوم عاملين إيه؟ هنسخن المية عشان نتوضأ، المية دافية هنسخنها بإيه؟ بنار. فالمية اللي دافية دي اللي هي الحميم بقى، ماشي، الحميم ده اللي هو الماء الساخن، روحنا توضينا منه، وانت بتقول لنا توضأوا منا مسة النار. يبقى بعد ما نتوضى المفروض نعمل ايه؟ نتوضى، لان احنا توضينا بالايه؟ بمية مستها النار. فهمنا نرجع تاني بقى. ابو هريرة بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مسة النار. فقال رجل افلا نتوضأ من الحميم؟ فغضب ابو هريرة واخذ قبضة من حصى وقال يا ابن أخي أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. هنا يا جماعة نهي أبي هريرة عن ضرب الأمثال إنما هو عن نوع من ضرب الأمثال، اللي هو نضرب الأمثال لنرد النص. ممكن واحد يضرب مثلا ليفهم النص، مش أنا من شوية يا جماعة ضربت لكم مثلا وقلت لكم بتاع مهندس مدني وصح، ما هو ده ضرب مثل، لكن احنا بنضرب الأمثال لإفهام النص، ماشي الحال. طب نضرب الأمثال حتى لو كانت متعارضة مع النص علشان نفهم الإشكال منين، يعني إزاي نجمع بين هذا وذاك. برضو ماشي، وهذا يفعله الفقهاء أصلا في كتبهم. إنما أحدثك حديثا، وهنا يا جماعة ما فيش بقى يعني ده أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقول لي بقى حديث ضعيف، ولا تقول لي أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتروح جاي ضرب لي مثل تريد به هدم النص. طيب، فهنلاقي سورة الحج تاني بقى فيها ألفاظ الجدال، وبينت لنا صنفين من الناس بيجادلوا، صنف تابع وصنف متبوع، وزي نعمل مع كل واحد، والمخاصمة والمنازعة، وفي المقابل تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر. ولذلك هتجد سورة الحج أكدت على معنى إرادة الله ومشيئته. فهنلاقي سورة الحج قالت إيه؟ قال سبحانه وتعالى إن الله يفعل ما يريد. شوفوا يا جماعة هنا اللي هو إيه؟ الله عز وجل يفعل ما يريد، الآية الثانية، وأن الله يهدي من يريد، الآية الثالثة، إن الله يفعل ما يشاء. وكأن المعنى الله يفعل ما يريد، الله يفعل ما يشاء، وأنت عليك الإذعان. شوفوا يا جماعة سورة الحج كلها جو واحد إزاي؟ حتى قلنا لكم أمثلة سورة الحج أمثلة عقلية. يعني في الأول خالص، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ها فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في إلى آخر المثال. وتمر الأمثال، أمثال السورة معظمها على فكرة عقلية، ليأتي ختام السورة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ده مثال إيه؟ عقلي، مش كده؟ ومعظم بقى الأمثلة، يعني لو رجعت الصورة هتلاقوا معظم أمثلة الصورة أصلا أمثلة تخاطب العقل، أمثلة تخاطب العقل. ولذلك المفاجأة بقى كان من خصائص صورة الحج أنها الصورة الوحيدة اللي فيها إيه؟ سجدتين. وما معنى السجود؟ الخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك السجدة الأولى أصلا معنى السجود فيها الخضوع، مش السجود اللي احنا عارفينه اللي هو أن تضع الجبهة على الأرض. خلي بالكم، هو السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض هو غاية الخضوع والاستسلام لله، ده غاية الخضوع. إنما آية السجود الأولى في سورة الحج مش هو السجود اللي هو وضع الجبهة على الأرض أصلا، وإنما هو معنى الخضوع. قال الله عز وجل ألم ترى أن الله، وخلي بالكم قبل ما نقول، ودي آية السجود الوحيدة في القرآن كله اللي فيها هذا التفصيل. يعني في آية في آية سجود ذكرت أن الله عز وجل يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، بس إجمالا كده الآية الوحيدة اللي فصلت هي الآية دي في كل آيات السجود. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هنا السجود اللي هو إيه؟ الخضوع، يخضع له من في السماوات ومن في الأرض، خاضعون له، منقادون لأمره سبحانه وتعالى. وهنا لم يستثني إلا من مين؟ البعدة، مش كده؟ قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والباقي وكثير حق عليه العذاب. فجو السورة العام بتاع سورة الحج هي سورة جاءت، سورة جاءت لضبط تلك العلاقة، لتوجيه تلك العلاقة بين العقل وبين النص، بين العقل وبين الشرع. فده الجو العام لسورة الحج. طيب ايه علاقة ده بقى اصلا بالحج؟ يعني ليه تسمي سورة الحج؟ ما احنا آيات سورة آيات الحج في سورة الحج هي نص صفحة تقريبا. فايه علاقة ده بالحج؟ لان يا جماعة الحج هو الفريضة، الفريضة الأشد إثباتا لتلك القضية، قضية إيه؟ التسليم والإذعان والخضوع، هي الحج. مش عارف قلنا ده المرة فاتت ولا لا، احنا كنا أشرنا المرة فاتت بس مش فاكر قلنا إيه، يعني قلنا إيه ده المعنى الكبير في صوت الحج، هنخليه المرة الجاية. دلوقتي في الحج يا جماعة انت بتروح علشان تطوف بحجر وتستلم حجرا وتقبل حجرا، تطوف بحجر اللي هو الكعبة، حجارة عبارة عن حجارة مش كده، وتستلم حجرا الركن اليماني والحجر الأسود، وتقبل حجرا الحجر الأسود، وتصلي خلف حجر مقام إبراهيم حجر، وتسعى بين حجرين صفا والمروة، وترجم حجرا بحجر مش كده. ودين الإسلام أصلا جاء ليهدم عبادة الأحجار، والكفار بتوع مكة كانوا بيعبدوا إيه؟ شوية حجارة مش كده؟ أصنام. فدين الإسلام جاء ليهدم عبادة الأحجار، وتروح أنت مناسك الحج كلها وتقف على حجر في الدعاء اللي هو عرف، تلاقي العبادة عبارة عن كده، مناسك الحج كلها عبارة عن كده. وده تحدي كبير جدا، خلي بالكم تحدي كبير للعرب يا جماعة. احنا عشان مش عايشين النفسيات دي، خلي بالكم عشان مش عايشين النفسيات دي فمش فاهمين قوي فين التحدي. لا هو تحدي، هو تحدي انك تيجي لواحد عربي معظم للأحجار وانت عاوزه من جواه تسقط من داخله تعظيم الأحجار، وبعدين تقول له طوف بالحجر ده وبوس الحجر ده واسعى من الأحجار دي وإياك أن تعظم الأحجار. ده سهل علينا دلوقتي لأن احنا أصلا ما عشناش حقبة تعظيم الأحجار، فاهمين دي؟ ولذلك سيدنا عمر كان بينطق بده بصوت عالي. ما هو سيدنا عمر معظم حياته أضاها كافر معظم للأحجار، وقل مثل ذلك على كل الصحابة، فيعلي صوته والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. الكلام اللي بيعدي على أذهاننا ده وعلى آذاننا ده كده يا جماعة، ده نزاع داخلي عند البعض في وقتها، نزاع شديد، لأن هم قضوا معظم حياتهم يعتقدون في الأحجار إنها تنفع وتضر، فيعلي صوته والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهنا نلمح في فعل عمر رضي الله عن عمر هذا المعنى، معنى تعظيم النص، لأن ممكن العقل يقول هنا إيه، مش وقت نقول للناس بوسوا حجر، مش وقته، ليه؟ الناس دي حديثة عهد بإيه؟ بشرك وبتعظيم للأحجار، فالمصلحة دلوقتي تقتضي إن إحنا ما نقول لهمش بوسوا الحجر. مش ممكن العقل يقول هذا يا جماعة؟ ولو قلنا ده هنجد من يصدق ومن يروج لهذا. سيدنا عمر هنا بيعلي تلك القاعدة، أنا هبوسك، مع اني ممكن عقلي يكون بيقول مش وقته. طب ليه؟ عشان شفت النبي بيقبلك عليه الصلاة والسلام، فانا هاعمل النص، هاعمل النص ولن اقدم العقل عليه. انتوا فاهمين بقى يا جماعة الحج جه ليه؟ الحج اصلا جه بكل تلك العبادات. وخلي بالكم طبعا العلماء تكلموا واجتهدوا في ذكر بعض الحكم والأسرار لتلك العبادة العظيمة الجليلة. لكن معنى ان احنا نبحث عن حكمة والسر في تلك العبادات مش معناها انها العلة التي من اجلها شرعت تلك العبادة، فتظل كثير من مناسك الحج هي عبادات او افعال تعبدية غير معقولة المعنى، يعني غير معقولة المعنى، يعني ملهاش علة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لا، مش هتلاقوا كده، ماشي. فالحج جاءت تلك الشعيرة، جاءت تلك العبادة ليه؟ علشان تروح وترجع وقد طأطأت رأسك لله عز وجل، وقد أخضعت عقلك لنصوص الوحي، وإلا مش هتعرف تحج، مش هتعرف. وقد سمعناها من بعض الناس ممن طمس الله على قلوبهم ان هم ما راحوش يحجوا لانهم مش فاهمين حاجه من اللي بيحصل هناك ده. ما هو احنا اصلا الحج عشان كده. بل لو دخلنا في تفاصيل تانية يا جماعه هتلاقوا حاجات عجيبه. يعني مثلا كل مناسك الحج في الحرم، او كل مشاعر الحج في الحرم الا عرفات في الحل، وهو اعظم الحج. طب ليه؟ يعني عرفات حل مش حرم؟ وش معنى عرفات اللي حل ما تبقى الجمرات اللي حل مش عرفات؟ ده الحج عرفه. فتلاقوا ملهاش برضو، يعني اقصد ان العقل يقتضي تعظيم هذا الجبل تعظيما زائدا، وان يكون في حدود الحرم تجد لا مش كده. طب ليه هنا اصلا يعني البقعه دي؟ اشمعنى البقعه دي؟ والبقعه دي في اولها ما كانتش، احنا هندخل بقى ان شاء الله نقرا ايات الحج دلوقتي ونشوف بقى المعنى ده اصلا، معنى العقل، ان العقل مثلا لا يقتضي ذلك ويؤمر ابراهيم بذلك. فاشمعنى البقعه دي؟ طب انت هتسيب مراتك وابنك في حتة هنا ليه؟ مفيش عقل يقتضي ده. طب هسيبهم في حتة، هسيبهم في حتة قريبين من قبيلة حتى؟ لا، ما يحصلش كده. طب حتة فيها بير مية؟ لا مفيش كده. طب حتة فيها شجرة؟ مفيش كده. بواد غير ذي زرع، لا في مية ولا في شجرة ولا في أي حاجة، في صحراء كده. طب ليه هنا؟ هو كده. والمرأة الصالحة فهمت ده لما ولى إبراهيم وراحت له ثلاث مرات. عندنا درس اسمه إني مهاجر، ودرس اسمه قصة الذبيح. في واحد منهم هتلاقوا القصة دي، مش فاكر بقى في أنهي فيهم يعني. المهم تمشي وراه وتقول له إيه؟ إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، وهي تحب الإنس وهي تحب الأنس، روايتين. فما يردش عليها. الحديث صحيح البخاري. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. كأني يا جماعة مقتضى العقل ما ينفعش سيبنا هنا، ما ينفعش بالعقل، ما ينفعش سيبنا هنا المين وفين ده امرأة نفساء لسه والدة ضعيفة، هعمل ايه؟ ده العقل. وبعدين المرأة تفهم إبراهيم ما بيجاوبش، كأنه بتراجعه عشان يرجع ياخدهم، فمرجعش ياخدهم ثلاث مرات. تقوم تفهم هو في شرع، هو في نص. الله أمرك بهذا؟ في نص في المسألة دي؟ قال نعم. خلاص إذا لن يضيعنا. طب إزاي مش هيضيعك؟ ما أعرفش إزاي مش هيضيعني، مش شغلتي. بالعقل إحنا هلكين، ده بالعقل. إنما في نص خلاص سمعنا وأطعنا، إذا لن يضيعنا، خلصت. فالحج كله من بدايته أصلا، من بداية اختيار البقعة، من بداية اختيار المشاعر وان ده في الحل وده في الحرم، إلى أفعال الحج، تجد الموضوع أنه صراع مع العقل، إن صح التعبير، صراع مع العقل. طب ليه الحتة الحر؟ سيبكوا بقى من زمان ومش عارف إيه وبتاع، ليه الحتة الحر؟ ما الطيف جنبنا هي وجو لطيف وحلو يبقى اللي رايح يحج ولا رايح يعتمر يروح يقعد في جو حلو. ليه الحته الحر دي اللي معظم السنه حر؟ احنا في صراع مع العقل في كل شيء في هذه العباده، صراع مع العقل. ليه؟ عشان تخضع، عشان عقلك يخضع. انت جاي هنا عبد، جاي هنا عبد، والله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، الايتين، وانت مالكش دعوه، انت عبد. فده الجو العام بتاع سوره الحج، وده المعنى العام اللي عاوزين نوصل له من سوره الحج، والذي في تضاعيفه جاءت ايات الحج لياتي الامر العجيب لسيدنا ابراهيم واذن في الناس بالحج. وده لفظ الحج اللي جه في السوره. ايه ده بقى يا جماعه؟ عيشوا ده عشان تفهموا المعنى. سيدنا ابراهيم دلوقتي امر ببناء البيت، واحنا اتكلمنا عن بناء البيت الدرس اللي فات، ماشي؟ طب ايه بناء البيت؟ فين؟ قولين، تيجي ريح تعمل التراب، تسف التراب، فيظهر ايه؟ اساسات البيت اللي هو اصلا كان مبني. او تيجي سحابه تقف ظلها على قدر البيت، ثم يسمع صوتا من السحابه ابن البيت على قدري، يعني ابن الايه؟ الحته المتضلله دي، ايا كان. المهم عرف، واذ بوانا لابراهيم مكان البيت، عشان الايه دي، واذ بوانا لابراهيم مكان البيت. وبعدين ابراهيم يؤمر بثلاث حاجات: الا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي، واذن في الناس. لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، قلناهم المره اللي فاتت. واذن في الناس بالحج، ويجي لفظ الحج بقى في الايه دي.

هو بيستفسر يعني بيستفسر أن يبلغ صوتي. يأتي الأمر يا إبراهيم عليك النداء، ليس لك من الأمر شيء، عليك النداء وعلينا البلاغ. أي أن يبلغ صوتك مش بتاعتك، أتاك نص شرع أذن في الناس، قم فأذن انتهت. طب أن يبلغ صوتي يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم ونادى أيها الناس إن الله قد أمركم أن تحجوا بيته فحجوا، أو كما قال إن الله قد بنى بيتا وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا. تقول الرواية فبلغ صوته كل كائن ممن يجب عليه الحج في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات إلى آخر ما كان. يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، وهو ده الدرس الأعظم أصلا في سورة الحج. أذن في الناس بالحج، ها يأتوك رجالا، رجالة يعني صح، مال ماشين، رجالا جمع راجل، برضو مش راجل، راجل يعني ماشي على رجله يعني ماشي. فيأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، على كل ضامر يعني البعير الايه الهزيل من كتر من طول السفر، يأتين من كل فج عميق. ونجد برضو حاجة عجيبة جدا في آيات الحج، يعني وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وده احنا قلنا بقى المرة اللي فاتت في درس بناء البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في حاجة عجيبة جدا يا جماعة هنا، أن الله عز وجل أعاد ذكر بهيمة الأنعام كثيرا في آيات الحج هنا أصلا. يعني بهيمة الأنعام دي اتذكرت مش مرة ولا اتنين، أكتر من كده في آيات الحج في سورة الحج. بس برضو انتبهوا بقى هنا لمعنى آخر، ومعنى في أول آية قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. خلي بالكم يا جماعة، عشان تصير بهيمة الأنعام رزقا لازم كم حاجة؟ لازم ثلاث حاجات عقلا كده عشان يبقى اسمها رزق. فلازم ثلاث حاجات، أول حاجة إنها تتخلق، تبقى موجودة أصلا يعني تبقى مخلوقة مش كده. تاني حاجة إنها تبقى مباحة لينا، ما هو لو مخلوقة وحرام تاكلها ما بقتش رزق لك صح. فيبقى أول حاجة إنها تخلق أصلا، وتاني حاجة إنها تكون مباحة لينا، ودول أساسيين. وفي حاجة تالتة ما هيش أساسية قوي لكن تكمل بها النعمة، وهي إنها تكون مسخرة لك. يعني مسخرة لك، تشدها تتشد، تنزلها لتحت تقعد، تربطها تستناك، دي معنى إنها إيه مسخرة لك. والألفاظ الثلاثة دول ربنا ذكرهم في سورة الحج في الأنعام. بس تعالوا الأول بس نفهم يعني إيه، يعني الأولى واضحة والتانية واضحة، إن هي تبقى مخلوقة لازم تبقى رزق زي ما مش موجودة في الدنيا، لازم موجودة، ولازم تبقى مباحة يعني ما تبقاش حرام. يعني الأسد ما نقدرش نسميه رزق لك، ليه؟ ما هو حرام تاكله، يبقى زي رزق لك. وقلنا الثالثة ما هيش ضرورية قوي إنها تبقى مسخرة، ليه؟ لأن إحنا عندنا مثلا بعض الوحوش حلال ليك انك تاكلها، الوحوش اللي تستوحش من الانسان يعني وتجري منه وكده تنفر منه حلال انك تاكلها، بس ما تتمش بها النعمه. ليه؟ لان صعب قوي انك ايه تتروضها وتجيبها وتمشي معاك لغايه ما تاخدها وتذبحها. احنا يا جماعه الجمل بيبقى واقف، الجمل ده اللي هو اكبر بهيمه الانعام خلقه، الجزارين عارفين الكلام ده، هو اسهلهم في ازهاق الروح، لان هو مش بينحر عفوا، هو مش بيذبح هو بينحر ماشي. فما قلتش تذبح عشان كده، ممكن يذبح يعني عادي، بس هو السنة في الجمال النحر مش الذبح. النحر ده الجزارين عارفين الكلام ده، الجمل الذبح ده بيبقى مستعرض، يعني ما تيجي تذبح خروف بتذبحه كده، تيجي تذبح بقرة أو جاموسة بتذبحها كده،

الجمل بينحر بيتغذى كده بالطول ماشي، في حته بيسموها ثغره النحر ماشي، لان الوداجين ورا بعض عند الجمل مش بالعرض زي بهيمه الانعام. على كل حال فبعض الجزائر يعملوا كده، عارفين كده، يبقى معايا حاجه كده ايه، الجمل بقى بينحر قائم. يعني انت عشان تذبح جاموسه ولا عجل بالخلقه لازم اقول تنايمها على جنبها عشان تذبحها. الجمل مش كده، الجمل وهو واقف كانوا يعملوا ايه، ينحروا قائما معقول اليد اليسرى، يعني الرجل اللي قدام الشمال يربطوها كده وبعدين ينحروا هو قائم. عشان كده ربنا قال ايه، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني ايه، سقطت في الايه اللي معانا، فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبه، انه بينحر قائما. نرجع بقى تاني فكره التسخير، انه سخر لك بهيمه الانعام، سخرها لك وانت تقودها لحتفها لذبحها لنحرها. حد تامل المعنى ده قبل كده يا جماعه؟ انت ايه في الجمل؟ انت يعني لو الجمل ده ما كانش مسخر فانت ايه في الجمل؟ هي خبطه واحده من راسه ولا من رجله انتهيت ماشي. انت ايه في البقره ولا الجاموسه؟ ده بس البقره والجاموسه لو بس ايه حرنت شويه كده ولا بتاع تموت لها خمسه سته بس بالايه او لو جريت يبقى قابلني مين يجيبها. لكن ربنا خلقها مسخره. يعني ايه مسخره؟ يعني في كل وقت انت بتجرها بتتجر، الا بس لو عينت الموت بقى ان يعني اختها بتموت قدامها ولا بتاع ما ماشي، ما طبيعه الايه الحيوان انه يهرب من الموضوع ده، انما لغايه ما جبتها هي مسخره لك. وبعض الجزارين الشطار يعرف ينيمها بالمسيسه، يعني مش محتاج ايه معفره. حد عمره تامل فكره التسخير دي؟ ربنا ذكرها على فكره، انا قلت لكم ربنا ذكر الخلق اللي هو الجعل، وذكر كونها مباحة لك وكنها مسخرة، لكن لفظ التسخير أين جاء؟ قال سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير إلى آخر الآية، قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالكلام على بهيمة الأنعام جه كتير، وجاء أنه خلقها وجاء أنه أباحها وجاء أنه سخرها لك. نرجع تاني، سخرها لك يعني أن تخضع لك، أن تكون طوعا لك، وانت سحبها لإيه؟ لحتفها لقتلها. وكأن المعنى والله أعلم، والله أعلم إنه في تنبيه لمعنى إن أنت أيها الإنسان نريد منك ذلك ونحن نقودك إلى نجاتك. بهيمة الأنعام سخرناها لك تقودها، وانت رايح تذبحها هي مسخرة لك، فكن كذلك مع ربك وهو يقودك سبحانه وتعالى او يسوقك او يرشدك الى ما فيه نجاتك ما فيه حياتك. ولذلك هتلاقوا برضو المعنى ده موجود في سورة العاديات، مش كده؟ المعنى ده بقى واضح في سورة العاديات، والعاديات ضبح فالموريات قدح فالمغيرات صبح فأثرن به نقع فوسطن به جمع. كل الصفات دي صفات للإيه؟ للخيل، عارفين كده ولا لا؟ كل الصفات للخيل. وقت الإيه؟ الحرب. قل لي بالله عليك، نتخيل كده معلش، نتخيل إن أنت راكب بني آدم زيك، تخيل كده، والبني آدم ده يعني إيه مالوش فيها، ما الحرب دي ولا تعنيه في حاجة أصلا، ما تعنهوش في شيء، وعملت له اقدم خش بيا مش هيخش بيك في حتة. هو الحرب لا تعني في شيء، يا عم انا مال انا ادخل فين انا عمر ما يعمل كده بني ادم. الفرس عمل كل ده بيك، والعاديات ضبح فالموريات قدحة، الحجارة اللي عليها نار تدوس عليها وانت راكب عليها مفيش مشكلة. وبعدين فوسطنا به جمعا، في وسط الحرب تقتحم بيك.
ده كله الخيل عملته معاك ليه؟ لمجرد انك بتحسن ان بتاكلها وتشربها ومش كده. الايه بعدها على طول ايه؟ ان الانسان لربه لكنود كفور. ايه علاقه الدب ده اللي احنا بنقوله بقى من شويه؟ الخيل لما احسنت اليها اكلتها وشربتها اقتحمت بك المهالك، وانت ايها الانسان نعم الله عز وجل نازله لك ليل نهار، عملت ايه؟ كفرت بالله. فقل مثل هذا هنا ذكر بهيمه الانعام وذكر تسخير بهيمه الانعام لك. يبقى واحنا بنذبح كده يا جماعه في العيد، واللي هيسافر منا الحج ويرى ما يذبح ويهلل الله عز وجل هناك يقف يتفكر في هذا المعنى، معنى التسخير. وقل والله العظيم احنا لو فعلا قل سبحان الله، ايه الجمل ده؟ اللي عيل صغير روح الهرم، روح الهرم عيل 7 سنين يقود ايه كتيبة من الجمال، وينزل ويطلع ويركب ويعمل، عيل 7 سنين. سبحان الملك اللي يخلي الخلق ده بالحجم ده ينقاد للطفل ده. طب وايه المعنى يعني غير بقى ده غير ايه المعنى؟ المعنى كن كذلك، كن كذلك مع ربك عز وجل. ولذلك ذكرت كثيرا بهيمة الأنعام هنا. طيب نشوف الأسئلة عشان إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. إني أحبك فلا أحبك الله. حاولوا ما تكتبوش اسم ربنا في الورق. بحاول استخدم كل الوسائل عشان اصحى لصلاة الفجر، لكن بيكون في ثقل اني اقوم من النوم. يعني صلاة الفجر احسن في يومك، وبعدين يعني الاستيقاظ لصلاة الفجر مش بس بما تعده من اسباب للاستيقاظ، بل الاستيقاظ لصلاة الفجر يبدأ من امتى؟ من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر. حد فهم حاجة؟ يبدأ من بعد صلاة الفجر لأنهي فجر؟ الفجر اللي بعده. أنت مقضي يومك إزاي؟ حينها عادي جدا بنشوف ناس ما بتزبطش منبهات أصلا. أنا ناس أعرفها كده ما بتزبطش منبه، وبتصحى في نفس يعني نام الساعة 12 هيصحى 3، نام 2:30 بيصحى 3 وما بيظبطش منبه. فالاستيقاظ لصلاة الفجر الاستعداد له يبدأ من بعد صلاة الفجر السابقة. خلاص موضوع مهم جدا. هو واضح انه مهم بس انا مش عارف اقرا خطك صعب. القريبة في الصلاة، حاجة القريبة في الصلاة مش عارف ايه، على الحاجة برضو مش عارف ايه، كقوله حاجة يعني ماشي. السلام عليكم يا شيخ، بحبك في لو بموت فيك. وانا والله بموت فيك، بموت فيك في الله يعني. طب بحرق يا خبر، ايه ده دخلت بتحرق؟ بحرق عمان عشانك يا شيخ، ايه ده؟ ولا انا يا جماعه مش كده؟ مش عارف اقرا. كيف الواحد يبدا في طلب العلم؟ ان شاء الله هعمل درس عن طلب العلم ان شاء الله، عشان السؤال ده بتساله كتير يعني. ودي لك اتجوزها، انت عاوز ايه بالظبط؟ انت متاكد بتموت فيا انا؟ يعني اسال الله ان يقدر لك الخير. يسرني أن أطلب العلم على إيد حضرتك. وأنا كمان بعد أنا بقسط شقة مع بنك، القسط لو قسط ربوي يبقى تحاول تخرج منه في أول وقت تعرف تخرج منه فيه وما تكملش.
يعني لا تعجل كله وتقلل الربا كده يعني. دقيقتين وهنخلص عشان الأذان. ماشي. واحد بيسأل عن جماعة التبليغ والدعوة. السؤال ده برضو بتسأله كتير. جماعة التبليغ إخواننا طبعا وبنحبهم، ناس عندهم بذل شديد وحرص شيء، ونحسبهم عندهم إخلاص، ونحسبهم أنهم يعني هذا نراه في أحوالهم، يعني إحنا مش بنتألى على الله، لكن من أحوالهم نحسبهم مخلصين، ونحسبهم عندهم هم، عندهم هم يعني اللي يسيب بيته وليخرج يدعو إلى الله عز وجل، وبعدين ممكن يتعرض لمضايقات، ممكن يبقى راجل كبير في السن، ممكن يبقى منصب كمان، فنحسبه عنده هم ونحسبه مخلص، فيتعلموا اللي هم رايحين يدعو إليه، يتعلموه ويتعلموا أحكام، طبعا يتعلموا ما لا يسعى المسلم جهله أولا، ده مهم، ويتعلموا الأحكام اللي بيتعرضوا ليها، بس بعد كده يدعو إلى الله طبعا. يبقى يتعلموا اللي ما لا يسعى المسلم جهله، دي أول حاجة. تاني حاجة بيعملوا حاجة بيعرفوا أحكامها، مش بقول هما ما بيعرفوش ده، أنا ما يعني بقول اللي مش عارف يعرف ده، ليه؟ علشان لما يجي يعمل حاجة يعملها بعلم، ما يعملهاش بجهل. ماشي. واحد بيقول نومي تقيل وبنام كتير في اليوم وما بعرفش أصحى. طبعا السؤال العام قوي، يعني ممكن يبقى أنواع أكلك بتتقلك، أو أوقات أكلك بتاكل قبل النوم على طول مثلا، أو بتسهر، ده كله في أمور الدنيا، أو عندك خلل مثلا معين في جسمك محتاج علاج، وممكن يبقى الذنوب بتقيدك وتمنعك الخير. فالنصيحة الشرعية التوبة والاستغفار، زي ما قلنا إيه لأخوك من شوية، من بداية اليوم يكون يومك لله عز وجل، فربنا يعينك انك تقوم. واحد بيقول كنت بركب دش وبعدين سبته ويعمل تلفزيونات يعني صلحها، الاثنين مش واحد يعني، يظهر ان دش اسوأ والله اعلم.

هل اللي ذكرته في الدرس ده سؤال مهم، انه احنا من نخضع ونسلم وعدم معرفة الحكمة ده يتنافى مع مقاصد الشريعة؟ لا، ما يتنافيش مع مقاصد الشريعة. احنا قلنا العقل نعمله فيه معرفة الحكمة، انا قلتش ما نعرفش الحكمة دي، ما قلتهاش. وقلت لكم حتى ان العلماء تكلموا في اسرار العبادات، اسرار الحج والحكم من تلك، لكن ما هياش علل. الفرق بين الحكمة والعلة معروف بقى في اصول فقه، مش هنديكم اصول فقه دلوقتي، انما عادي العلماء تكلموا في الاسرار والحكم، انما ما وصلناش للحكمة، يعني قعدنا نبحث وما لقيناش حكمة. يبقى احنا من الاول موطنين انفسنا ان كده كده الامر هيمتثل، كده كده مفيش نقاش، كده كده هنعمل ماشي. فبالضبط حاجه زي ايه، زي واحد بيقول لك ايه، قوم دلوقتي اطلع قدام المسجد، اطلع بره وقف قدام المسجد. فقلت له ايه، من عنا الاثنين لو انت معظم لهذا الشخص يعني هتعمل ايه؟ حاضر، من عنا الاثنين وتطلع تقف بره قدام المسجد. طيب انت مش معظم من الشخص، فيقول لك قوم دلوقتي اطلع بره المسجد. فتقول له ليه ان شاء الله اطلع؟ يقول لك لا، بدل واحد بيوزع على اللي معديين كل واحد 10,000 جنيه. هتعمل ايه؟ انت هنا لم تمتثل الا لما عرفت حكمة الامر. فاهمين الفرق يا جماعة؟ انما الاول ما مش فارق معاه حكم، هو الاول ده هو امتثل لتعظيمه للآمر، الثاني امتثل لانه معظم لعقله هو، فلما عقله اقتنع بالحكمه. لان ممكن لو انا نفس الشخص ده قلت له ايه، لا ابدا في واحد بيوزع 10 جنيه على كل واحد، ممكن يفضل قاعد، لان عقله ما شافش ان مجهود المروح مناسب مع الايه، المكافاه اللي هيحصل عليها ال 10 جنيه، قال لك لا هفضل قاعد. فده معظم لعقله مش معظم للآمر. ها، فاحنا مش بنقول ما نعرفش حكم، لا نعرف حكم، والحكم دي بتحببنا في ربنا وبتخلينا نعرف يعني نعرف شيئا من عظمته وحكمته سبحانه وتعالى. انما لو ما عرفناش موطنين انفسنا سمعا وطاعه، سمعنا واطعنا، وفرانك ربنا واليك المصير. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك متواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: إخوتنا في الإيمان.
1: عن زاذان قال: مرض ابن عباس رضي الله عنهما مرضا شديدا، فدعا ولده فجمعهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرم. قيل له: وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة 100,000 حسنة. رواه ابن خزيمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه الترمذي وابن خزيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجة وابن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى.

0: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
1: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. وقال الرئيس ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها أنها تعتقد بأن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. جاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب عقد اجتماعا صباح الجمعة مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب مع إيران. ونقل الموقع عن مصدر مقرب من ترامب قوله إن الرئيس ترامب يفكر بجدية في شن ضربات جديدة على إيران إذا لم يحدث اختراق بالمفاوضات. وقالت مصادر لأكسيوس إن فريق ترامب للأمن القومي أطلعه على وضع المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها. من جانب آخر، قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة أن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم. وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. كما أكد المصدر للجزيرة أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية. وشدد المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة على أن دور دولة قطر المساند والداعم للوسيط الباكستاني حيوي ومهم وجوهري. من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني. وأضاف المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة. وقال المصدر إن دولة قطر تؤكد تقديرها الدور المحوري لباكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. أوضح المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في الاتصال مع وزير الخارجية السعودي تنسيق الجهود لخفض التصعيد. وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة التوصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات. وأضاف أن الخلافات مع واشنطن كبيرة، أنه ليس مقررا حاليا مناقشة الملف النووي، وأن التركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وتوقع بقائي عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة في هذه المرحلة في حال الإصرار على مناقشة تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات في الجنوب. من جانبه، قال حزب الله إنه استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان. نعود مرة جديدة إلى شبكة مراسلينا في واشنطن، مدير مكتب الجزيرة هاشم أهل برا، وفي طهران محمد البقالي. هاشم، نبدأ معك مع هذه التصريحات الأخيرة وما نقلته أكسيوس، إلى ماذا تؤشر؟
1: جلال، مؤشر واضح على أن الساعات القليلة القادمة قد تكون حاسمة في سياق توضيح مسار الذي سوف تذهب إليه الأمور. اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي كان مؤشرا واضحا على أنه يبحث عن فرصة سريعة للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سوف يتوجه إلى الخيار الثاني، وهو خيار القصف العسكري على إيران. لكن يبدو أنه لا توجد إلى حد الآن أي مؤشرات واضحة بشأن حدوث اختراق بشأن القضيتين الخلافيتين، موضوع السيادة على مضيق هرمز وكذلك موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر الولايات المتحدة الأمريكية على الشرطين صارمين في هذا المجال، وتنتظر ردا إيرانيا يقول بأنها مستعدة للتنازل خصوصا فيما يخص بموضوع اليورانيوم عالي التخصيب. في ظل كذلك السياق العام، وهو أن الرئيس الأمريكي بدأ يفكر كذلك بشكل كبير في السياق الثاني، وهو سياق توجيه ضربة عسكرية إلى إيران إذ لم يكن هناك اختراق، وهو ما يفسر مثلا تصريحاته اليوم قائلا لن نسمح على الإطلاق لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح بأن التقدم الذي تم إحرازه إلى حد الآن لا يزال طفيفا للغاية، وبأنه ينتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع الإيرانيين.
0: ضربة عسكرية واستئناف هذا العمل العسكري المتداول الآن هاشم في ظل اجتماع رئيس دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، خصوصا التسريبات تشير إلى ضربة كبيرة قوية أخيرة ينهي فيها الرئيس دونالد ترامب الحرب وينسحب بعدها.
1: السبب يا جلال أن ترامب يدرك اليوم أن العودة إلى الحرب من جديد سيضعه أمام بعض التحديات الأساسية، من أهمها الأسئلة هنا في الشارع الأمريكي وضغط الكونغرس بشأن أمد هذه الحرب ونتائجها. لذلك يفضل أن يتوجه بضربة سريعة خاطفة مدمرة كبيرة واسعة النطاق في إيران، ثم يعلن من جانب واحد هنا في واشنطن أن الحرب قد انتهت وأن إيران قد انهزمت. لكن هناك محاذير أساسية فيما يخص هذه الخطوة إذا ما أقدم عليها ترامب، وأعتقد أن الساعات القليلة القادمة خصوصا في سياق تطورات الأحداث على الصعيد الدبلوماسي بحضور وفد قطري وكذلك رئيس الجيش قائد الجيش الباكستاني في طهران، واضح أننا بصدد الدفع بالحصول على أجوبة سريعة من الجانب الإيراني وتقديمها في أسرع وقت ممكن للجانب الأمريكي، حيث لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لن يسافر على أكبر تقدير، وهو مؤشر على أنه يريد أن يتابع تفاصيل الأمور ساعة بساعة لكي يتخذ قراره الأخير.
0: هاشم، من هذه المحاذير كما تفضلت هو توسيع رقعة الحرب، وتابعنا قبل قليل أيضا تهديدات عسكرية بأنه إذا اتخذ الرئيس دونالد ترامب هذا القرار استئناف الحرب هناك تكتيكات جديدة وضربات خارج المنطقة. هذا العامل تحديدا كيف تقاربه الإدارة الأمريكية في سياق رغبتها في ضربة عسكرية خاطفة؟
1: تأخذه بعين الاعتبار، لكن جلال كما تعرف سيظل القرار في آخر المطاف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القادة العسكريون يضعون خططهم العسكرية، لديهم كذلك بعض الانشغالات فيما يخص السياق العام للجولة الثانية من القصف العسكري على إيران، بنك الأهداف الإيرانية، ما الذي يجب أن يتحقق ولم يتحقق في الماضي، وما هي الشروط الأساسية لكي يقول ترامب لقد أنجزت ما كان علي أن أنجزه، وبالتالي يتقدم للشعب الأمريكي ليقول هذه المرة أكملت مهمتي وأنجزتها. من بين هذه الانشغالات هي توسع هذه المدار هذه المعركة في مضيق هرمز، ولكن كذلك في المنطقة بصفة عامة، وخصوصا مع وجود الوكلاء وتوسعها كذلك في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، وهذا موضوع تأخذه الإدارة الأمريكية بعين الاعتبار. لكن ترامب كذلك تحت ضغوط هائلة في الحزب الجمهوري حزبه وأنصاره وكذلك في الكونغرس، لذلك أعتقد أن القرار الذي سوف يتخذه سواء كان بحصول اختراق ولكي يكون هناك اتفاق دبلوماسي جلال لا بد أن يكون هناك اختراق كبير، أي أن أحد الطرفين يجب أن يقدم على بعض التنازلات التي قد تكون مؤلمة، وهو ما يبدو مستحيلا إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، أو العودة إلى الخيار العسكري. إذا ما حدث ستكون خطوة بالغة الحساسية بالنسبة لترامب، وقد تلقي بظلالها بشكل كبير على مستقبله السياسي.
0: شكرا لك هاشم في واشنطن. محمد في طهران، على ضوء الدينامية التي تشهدها العاصمة طهران من وفود لإمكانية التوصل إلى اتفاق أو إعلان نوايا أو اتفاق إطاري كما يسمى الآن، يبرز طبعا التهديد العسكري بتكتيكات جديدة واحتمالية أيضا توسيع المواجهة والحرب إلى خارج المنطقة، كيف نفهمها في هذا التوقيت؟
2: هي رسالة ردع جلال، رسالة ردع تتكرر بشكل مستمر وبصياغ مختلفة، وهذا الأمر تقوله طهران خلال على امتداد الشهرين الماضيين، ولكنها كثفت رسالة التهديد هذه خلال اليومين أو ثلاثة أيام الأخيرة في سياق أيضا ردت على التهديدات الأمريكية من جهة تقول إنها مستعدة للحرب، ولكن تؤكد بأن الحرب هذه المرة إذا شنت عليها فإن الرد سيكون قاسيا، سيكون قاسيا على الأقل على ثلاثة مستويات وفقا لما نقرأه في التصريحات التي تصدر من الجهات العسكرية سواء من الحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء أو الجيش الإيراني أو ما نقلته وكالة تسنيم قبل قليل عن مصدر عسكري لم تذكره، قال بأن الرد الإيراني سيشمل من جهة أساليب وتكتيكات واستراتيجيات جديدة، هذا الأمر يتم التأكيد عليه، وتقول طهران إنها أعدت العدة خلال فترة وقف إطلاق النار لتكون المواجهة قوية وقاسية، وتقول حتى إذا أرادت الولايات المتحدة أن تنفذ ضربة سريعة ومحدودة فإن الرد سيكون ممتدا وطويلا. والمسألة الأخرى وهي الأهم ربما هي التهديد بنقل الحرب خارج المنطقة، أي أن الحرب هذه المرة لن تتم فقط في المنطقة والحيز الجغرافي الذي تمت فيه في المرة الماضية في الحرب الأخيرة، ولكنها ستنقلها خارج هذه المنطقة، وتقول أيضا إنها ستفتح جبهات عديدة، وهذا الأمر فيه إشارة واضحة إلى أن حلفاء إيران في المنطقة سيتدخلون، نتحدث عن لبنان عن العراق عن اليمن، وهناك إشارات أخرى أن الحرب لن تكون فقط عسكرية ولكن أيضا احتمالات إغلاق مضيق باب المندب بما يخلق أزمة أخرى ويعمق أزمة ممرات الطاقة وممرات التصدير والاستيراد والتصدير والاستيراد في سياسة معروفة الآن تقولها إيران ولا تخفيها، هي سياسة توزيع الألم، تقول إذا كنت سأتألم فليتألم الجميع، وبقدر درجة ألمها فإن العالم سيتألم وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها، وهي في الحقيقة تشير إلى احتمالات كثيرة بعضها يبدو ربما في هذه اللحظة بعيدا أو غير متوقع، ولكن مجرد بداية طرحه يثير احتمال أنه يمكن أن يكون ضمن الأهداف المحتملة، على سبيل المثال كابلات الأنترنت التي تمر تحت مضيق هرمز، لا أحد من الرسميين قال هذا الأمر ولكن بدأ يتم تداول هذا الأمر، مسألة استهداف الموانئ، موانئ تصدير النفط، مسألة استهداف حقول النفط، كل هذا يبدو ضمن الأوراق التي تقول طهران، البعض بعض هذه الأمور تقولها بشكل واضح ومعلن على لسان المسؤولين، البعض طيب. يتم تداوله في الصحافة القريبة من المسؤولين الرسميين بما يعني أنها لديها جزء من المصداقية.
0: حمد، بالجانب الدبلوماسي كيف ينظر في طهران إلى وصول وفد قطري إلى طهران، لقاءات رفيعة، وهذا الدور القطري المدعوم إقليميا وهو مساند للوساطة الباكستانية، كيف ينظر إليه وإلى النتائج التي يمكن أن تتحقق من خلال هذا التحرك الإقليمي إذا صح التعبير؟
2: بترحيب كبير في الحقيقة، هذا الأمر سمعناه من المصدر الذي تحدث للجزيرة وقال إن الدور القطري المساند للوساطة الباكستانية وصفه بأنه مهم ومركزي وأساسي، ووصفه في مرحلة أخرى بأنه دور نبيل. هناك تعويل على هذا الدور من جهة لأن قطر تحظى بثقة إيران كما أنها تحظى بثقة الولايات المتحدة، هذه الثقة المزدوجة تمثل عنصرا أساسيا وعنصر دفع في تقدم المفاوضات، ثم أيضا بالنظر إلى خبرة قطر الممتدة في إدارة الوساطات المعقدة في قضايا معقدة كثيرة، وكثيرا ما تمكنت من إيجاد حلول وتقريب وجهات النظر. بشكل عام هناك ترحيب في الحقيقة واضح ومعلن بهذا الدور، ولكن في نفس الوقت دون أحلام كبيرة ودون دعني أقول جلال دون أوهام كبيرة بأن هناك عصا سحرية ستحل المشكلة الآن، لأن الفجوة كبيرة، والمتحدث باسم الخارجية قالها بشكل واضح، قال بأن المشاكل التي توجد الآن والتي يتم مناقشتها هي كثيرة وجدية مع الولايات المتحدة، معقدة للغاية رغم أنها قد تكون محدودة. هناك طبعا مسألة اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، هذا يطرح إشكال كبير البالغ نسبته 60%، لا أحد مستعد للتزحزح عن موقفه، الولايات المتحدة تريد تسلم هذا اليورانيوم، وإيران تقول إن ذلك دونه كما يقال خرط القتاد حتى تسلم مثل هذا المخزون من اليورانيوم للولايات المتحدة، تبدي انفتاحا على احتمالات أخرى تسليمه لدولة ثالثة، ولكن لحد الآن الأمر ما زال معقدا. نعم. ثم مسألة مضيق هرمز، إيران تبدو وقد حسمت أمرها بشأن مضيق هرمز أنه لن يعود إلى حالته السابقة، وهذا الأمر بطبيعة الحال ترفضه الولايات المتحدة.
0: شكرا لك محمد البقالي في طهران. نبدأ النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، من فلوريدا الدكتور كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، هنا في الاستوديو يتابع معنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جديد ولمن انضم إلينا الآن في هذه التغطية. سيد عباس خميار في طهران، ما هو التقييم الإيراني الآن لهذه المرحلة الحساسة؟ نحن أمام 24 ساعة حاسمة على ضوء تهديدات متبادلة من الرئيس دونالد ترامب وأيضا من قيادات عسكرية في إيران.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل الضيوف جميعا وللمشاهدين. الحقيقة هذه هي أحدى ربما 24 ساعة التي تحدث عنها الجانب الأمريكي، هي هو تهديد مبطن واستمرارية للمهل السابقة التي كانت تعطى ومن ثم تؤجل. إيران لا تعول كثيرا على هذه المهل، ولكن في نفس الوقت أتصور هذه المرة بما نشاهده من دبلوماسية حثيثة ومن اتصالات كثيفة بين كافة الأطراف الإقليمية، وهناك الدعم المتواصل السعودي والقطري وحتى الصيني للوسيط الذي يعتبر الوسيط الوحيد المباشر وهو باكستان. كل هذا تشير بأن نمر في مرحلة حاسمة بالفعل يعني، ولكن نحن دخلنا هذه المراحل في دخلنا هذه الظروف في المراحل السابقة، سواء في عمان وفي جنيف، وكانت الأمور قد انتهت، من المفترض أن تكون نهايات تلك الجولات، ولكن وكانت هناك رسائل واضحة أمريكية.
0: سيد عباس لنفهم أكثر، حضرتك تؤكد بأن هذه 24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة، بالنسبة للجانب الإيراني ستكون حاسمة عسكريا أم دبلوماسيا؟
3: هو راح سيكون من الجانبين يعني حاسم، إما دخول الحرب مرة أخرى أو إيجاد نوع من الصيغة، ورقة تمهد لمفاوضات ربما تكون مطولة. ولكن أنا ما أريد أن أقوله بأنه هذه الأمور قد شاهدناها في المراحل السابقة، ولكن كان الخيار العسكري الأمريكي واستخدام طاولة المفاوضات كخديعة تؤكد بأن هذه التجربة كانت تجربة مرة، والإيرانيون لا يطمئنون إلى الطرف الآخر. بالفعل هناك تشكيك كبير، ولهذا نأتي ونقرأ هذه المواقف التي اتخذتها القيادة العسكرية سواء في الحرس الثوري أو في الجيش، والمدعومة سياسيا من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. يجب أن لا ننسى بأن قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني الحقيقة كما المرات الماضية أعطيت هناك تفويضات وأعطيت صلاحيات للجيش وللحرس الثوري أن يقدم بسرعة وبشجاعة على ما يرونه مناسبا إذا ما هجمت إيران للمرة الثالثة. لذلك هناك تشكيك بالفعل، هذا البيانات تأتي في هذا السياق. يعني صحيح الآن القادة العسكريين الباكستانيين والوفد القطري متواجدين في طهران، وهذا لا يعني بأننا أمام مشهد نهاية هذه الأزمة ومبادرة جديدة لفتح أفق الخيار السلمي، لأنه التجربة كما قلت مع الأمريكان تجربة مرة وربما
0: ومشكلة ثقة. ابقى معنا سيد عباس. دكتور كاتسمن، على ضوء طبعا خلاف الأولويات والتمسك بالشروط، ما إمكانية تحقيق أي خرق في 24 ساعة مقبلة؟
4: شكرا على الاستضافة وتحياتي لزملاء الضيوف وللمشاهدين. أعتقد أنني أحسست أننا كنا على حافة الاختراق ما يوم أمس، لكن يبدو وكأن هنالك تصريحات من إيران رفضت، وجاء تصريح باسم المرشد الأعلى الذي لم يظهر، مر 3 أشهر منذ تعيينه ولم يظهر بشكل علني، لم يره أحد ولم يقم بأي ظهور علني. بالتالي الشخص ربما تحت اسم المرشد الأعلى قال أن إيران لن تتخلى عن ولن تسمح لليورانيوم على التخصيب بإخراجه من إيران. الرئيس يبدو لي وكأن هذه نقطة خلاف كبيرة، ويبدو أنه يوم أمس ربما كنا سنوصل إلى اتفاق، وعلى كان هنالك اتفاق على أمور عديدة، مسألة إيقاف التخصيب ورفع العقوبات عند نهاية الحرب وفتح مضيق قرمز، كل هذه الأمور تم التوقف عليها، وأيضا رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لا يبدو وكأن هناك فصيل متشدد في إيران قرر أنه لا يريد أن يتخلى عن هذا اليورانيوم على التخصيب لكي يخرج من إيران، حتى لو وافقت إيران أنه قد يجب تخفيفه إلى نسبة 3%. ما الفرق إذا ما تم إخراج هذه المواد خارج إيران؟ لكن من الواضح أن الرئيس ترامب يحتاج أن يحصل على هذا اليورانيوم على التخصيب، أن يخرج من إيران لكي يتم التحقق منه وتخفيفه من أجل أن يتم التوصل إلى اتفاق.
0: دكتور عتيبي، قبل قليل السيد عباس خميار في إيران قال بأن التهديد بتوسيع رقعة المواجهة خارج المنطقة وتكتيكات جديدة هي رسالة ردع. الإقليم كيف ينظر إلى تبادل هذه الرسائل، رسائل التهديد، على ضوء الآن انخراط الإقليم من خلال دولة قطر في دعم هذه الوساطة الباكستانية في 24 ساعة حاسمة؟
5: أعتقد جلال هذه رسائل للداخل الإيراني بأن ما زالت إيران هي تمتلك اليد العليا في المفاوضات، هي من تدفع بالمفاوضات بناء على مصلحتها وإرادتها الخاصة، ولا يتم فرض أمور عليها من الجانب الأمريكي. لكن بالتالي أعتقد الإقليم يعلم هذا الشيء، ودول الإقليم تعلم بأن ما تريده الآن هو التهدئة، لا تريد هذا السجال في التصريحات بين الجانبين، لأنه لا ينفع في النهاية أي طرف. لكن موضوع توسيع الدائرة، أعتقد في هناك جزئية حدثت خلال الحرب، وهو استهداف دييغو غارسيا بصاروخين.
0: الجزيرة دييغو غارسيا التي تنطلق منها عادة الطائرات الاستراتيجية الأمريكية.
5: بالضبط، وهي موجودة على بعد ما يقارب أعتقد 4000. بالتالي مع القيام بحسبة أنها كانت في هنا في الجزيرة أيضا، بأنها قد تصل إلى منتصف أوروبا. إذا كانت إيران هي من أطلقت هذه الصواريخ، أعتقد قد تعلن إيران بأنها هي عندها القدرة أن تصل إلى نصف أوروبا أيضا، بالتالي قد تصل إلى قواعد لدول أخرى، أو قد تصل إلى مناطق مختلفة لدول أخرى، وبالتالي توسيع هذه الدائرة. بالتالي إذا أخذناها من ناحية أنها رسائل سياسية فهي للداخل، بالتالي الإقليم لا ينظر لها بأنها رسالة فيها تحدي أو بشكل كبير، بل ينظر لها أنها هي رسالة القصد منها هو للداخل الإيراني. لكن إن نظرنا لها من الجانب الأمريكي قد ينظر لها بأنها فعلا هي قد تصل إلى أبعد حدود، وهذا قد يصب في مصلحة الرئيس الأمريكي في دفع الناتو ممكن للتدخل، بأن الآن في حالة اشتعال الحرب مرة أخرى قد تجد أوروبا نفسها في مرمى نيران الإيرانية، بالتالي يجب على الناتو أن يتحرك قبل الوصول إلى هذه الأزمة. بالتالي قد تستخدم في عدة جماهير ومن عدة أطراف.
0: وهنا دكتور زويري، يتشكل في مقابل تشدد إيراني في مضيق هرمز وفرض رسوم وتراخيص وخارطة عبور، يتشكل تحالف دولي إذا صح التعبير في مجلس الأمن على الأقل يضم 137 دولة، والحديث عن استعداد دول عظمى للانخراط والمساندة في مضيق هرمز. كيف نقارب هذا الجانب في سياق التوتر الحاصل بين الأطراف؟
6: الحقيقة كنا منذ اليوم الأول لإغلاق المضيق الرئيس الأمريكي حاول بدعوة الناتو للتدخل وفشل، حاول بما يسمى عملية الحرية 1 وفشل، حاول أن يستنهض الأوروبيين بشكل فردي وفشل. في المقابل الرئيس الفرنسي قام بمحاولة مع الطرف الإيراني ووصل إلى صيغة معينة بعد حوالي 4 مكالمات هاتفية قادت إلى تشكيل أولا تحالف من 40 دولة تقريبا أوروبية، ثم تبين بعد ذلك بالجهود أن هذا التحالف الآن وصل 137 دولة. الحقيقة هذا التحالف دلالته في أمرين، الأمر الأول هو إظهار حالة النقد والانتقام الدولي من فكرة إغلاق المضيق، وهذه السابقة إن تكررت معنى ذلك عشرات المضائق الأخرى ستكون عرضة للإغلاق، فما الذي سيحصل للاقتصاد العالمي؟ وهذا طرح على الطاولة مفهوم ما يسمى عسكرة الأدوات. جلال، عسكرة الأدوات الولايات المتحدة بدأتها في موضوع العقوبات الاقتصادية، والآن أصبح بمقدور كل دولة لديها مضيق ولا ممر مائي أن تغلقه وتقول هذا تحت مبرر أمنها الخاص. وبالتالي نحن أمام خطر كبير فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين بأن تقوم الدول بعسكرة الأدوات. إيران قامت بعسكرة المضيق، والآن هذه الدول تريد أن تقول ما حصل خطأ ويجب أن تتوقف إيران. لكن الأمر الثاني في هذا السياق أن هذه الدول لا تمتلك مخالبا في قرارها، بمعنى آخر هذا القرار إن ذهب إلى مجلس الأمن وصوت عليه ولم يكن فيه الفصل السابع ولا الفصل السادس عمليا ستكون قيمته بسيطة جدا، سيكون معناه أن هناك انتقادا دوليا صحيح لكن بلا أدوات، وهذا معناه أن إيران وغيرها من الدول ستقول فيمكن أن نفعل ما نفعله. وهذا الأمر ينطبق على كل شيء الآن، أنه الولايات المتحدة تبرر مثلا فرض العقوبات على شخصيات معينة بأن تقول مثلا أنه هذه العقوبات نحن الدولار دولارنا ومن حقنا أن نقرر من يستعمله ومن لا يستعمله، فهذه العقوبات ليس لها قيمة. والإيرانيون يقولون إغلاق المضيق هذا مضيقنا وليس له قيمة بالنسبة للآخرين وهكذا. بعبارة أخرى نحن أمام منطق دولي الحقيقة أقرب إلى الفوضى منه إلى أي شيء آخر، وبالتالي الجهد الدولي الآن يحاول أن يوقف هذه الفوضى. لكن مرة أخرى هذه الفوضى في ظل علاقات ملتبسة بين أوروبا وبين أمريكا، جلال، علاقات ملتبسة أو على الأقل علاقات غير جيدة كثيرا فيما يتعلق بتحالفات أمريكا في العالم. أمريكا العالم الآن بدأت هذه الحرب، والأوروبيون والنيتو يقولون أن هذه الحرب ليست حربهم، الذي بدأها عليه أن ينهيها ودون تكلفة عارية على الجميع. وبالتالي أمام هذا الصراع الدولي، الصين دولة متحفظة في تدخلاتها، روسيا منخرطة في حربها في أوكرانيا، نحن أمام حالة من الفوضى في النظام الدولي. لا أحد يستطيع أن يحل الصراعات رغم أنه يمكنه أن يبدأها. الآن الصراع في أوكرانيا بدأ، كان المفروض أن ينتهي في شهر أو شهرين، الآن السنة الخامسة. هذه الحرب كان يقاس تنتهي في ساعات وفي أيام، نحن الآن اليوم اقتربنا من يوم ربما 65 أو أقرب. وبالتالي هناك حالة من السيولة في النظام الدولي، وأحد فصولها الآن هذا التدخل الدولي رغم أهميته باعتقادي لن يؤثر على الصراع. بالمحصلة سؤالنا الأساسي، هل هذا سيؤثر على منع عمل عسكري؟ هل هذا سيؤثر على إرغام إيران بالعودة عن قرارها؟ الإجابة لا.
0: نعم دكتور شرقاوي، هذه الفوضى التي أشار إليها دكتور خلقت نوع من البورصة، إذا بدنا نسميه بورصة التصريحات، تصريحات عن قرب التوصل، عن الاتفاق، إيجابية وبنفس الوقت تهديدات. مصدر أمريكي للجزيرة، رئيس الأركان شارك باجتماع مجلس الأمن القومي وقدم خيارات للرئيس في حال فشل مفاوضات إيران، دائما الحديث عن تقديم خيارات عسكرية. ما مغزى هذه التسريبات؟ أكسيوس، مصدر للجزيرة، ما مغزاها في هذا التوقيت؟
7: المغزى بسيط، دائما الصراعات أو الحروب تدار على جبهتين، هناك الجبهة الميدانية وقد توقفت منذ 7 أبريل، ظلت الجبهة الإعلامية أو الجبهة الخطابية، لذلك أصبح هناك هذا التقابل، سردية أمريكية باتجاه المفاوضات وأيضا باتجاه الحرب، أيضا سردية إيرانية باتجاه المفاوضات وباتجاه الحرب، بنوع من كما قلت المرايا المتقابلة. ولكن قضية الفوضى التي ذكرها الدكتور محجوب يعني تنطوي على كثير من المخاطر التي لا نقرأها الآن إذا ظللنا ننظر إلى واقع الصراع في حاضره وليس في استشرافه. بمعنى ماذا لو وصلنا إلى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل وحالة الجمود؟ إيران الآن تعتد بسردية توزيع الألم أو توزيع الصراخ، بمعنى ستنقل الحرب من حرب إقليمية في الخليج إلى حرب في منطقة أصعب، بمعنى قد تضرب أهداف أو ربما قد تضرب قواعد ومصالح أمريكية في دول أوروبية لها القدرة الصاروخية لأن تصل إلى هذه المرامي. هذا ليس يعني مستحيلا. إذا ماذا يحدث؟
0: أشار الدكتور عتيبي قبل قليل إلى دييغو غارسيا.
7: إذا ينبغي أن نفكر مع الإيرانيين بهدوء أعصاب، ماذا لو وصلنا في تطور الصراع إلى هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذا يخدم الوضع الاستراتيجي لترامب. لماذا؟ لأن طيلة شهر أبريل وماي ظلت العواصم الأوروبية تمتنع عن الاستجابة لنداءاته، بمعنى وحدة الغرب انكسرت بفعل حرب إيران، بل الشراكة الأطلسية بين أوروبا وأمريكا الشمالية لم تعد ذاك الحلف الاستراتيجي، وهناك نقاش الآن. لكن إذا طال أمد الحرب، وإذا خاصة أن الحرب لا ينظر إليه الآن أوروبيا على أنها حرب أمريكية إسرائيلية إيرانية بقدر ما هي حرب اقتصادية تفرضها إيران بحكم الأمر الواقع من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، إذن الاقتصاديات الأوروبية على المدى البعيد لن تتحمل تكلفة 140 والمئة وخمسين دولار للبرميل الواحد. بمعنى آخر سيخرج أو سيتفاجأ الإيرانيون أن إدارة الصراع ليست دائما هي بحتمية عسكرية أو بحتمية تفاوضية، ولكن أيضا قوة الاقتصاد الدولي الاقتصاد السياسي الدولي يفرض بثقله. فبالتالي قد لا أستغرب أن الأوروبيين كانوا فرنسيين أو كانوا بريطانيين أو غيرهم قد ينخرطون، وليس بالضرورة في تأييدهم لحرب إيران، وإنما فقط لحماية مصالحهم المتضررة من استمرار السيطرة أيا كانت على مضيق هرمز. إذا أرى أن رمزية هرمز وإمكانية أن يصبح هذا هو الفيل الضخم في الغرفة، بمعنى أن مسألة هرمز ما لم تدار بطريقة فيها نوع من الحكمة ونوع من التريد قد تجلب أطرافا غير مباشرة تصبح طرفا مباشرا هو الآخر إلى جانب إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة. فبالتالي أخشى ما أخشى أننا قد ننتقل بحكم الأمر الواقع من هنا إلى منتصف الصيف من حرب إقليمية محدودة، من ما نسميه باللو انتنسيتي كونفليكت صراع منخفض الوتيرة، إلى صراع لا يستطيع أي أحد أن يتحكم فيه لتعدد الأطراف تعدد الجبهات وتناقض المصالح بين ما هو عسكري ما هو نووي ما هو اقتصادي وما هو أيضا سياسي. وهنا يأتي ترامب ويبتسم أمام الجميع أنه في النهاية أنا لازلت قائد حلف شمال الأطلسي، أنا قائد المنظومة الغربية، ومن خلفه يبدي نتنياهو ابتسامة أكبر أنه الآن استطاع أن يطوع كل دول الغرب ضد ما يعتبره هذا المارد الخطر.
0: إذن سيد عباس، إيران يعني يقلقها هذا التحرك الدولي الآن باتجاه مضيق هرمز، وهذا التحالف الغربي إذا صح التعبير الذي بدأ يتشكل انطلاقا من مجلس الأمن، وأيضا إبداء دول عظمى الرغبة في المشاركة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، هذا كيف تنظر إليه إيران؟
3: الحقيقة إيران هي أبدعت وكانت براعة عندما استطاعت أن تنقل الأهداف الأمريكية التي كانت منذ البداية قد أعلنها الرئيس ترامب في ثلاث أيام الأولى بأنه سيقوي على النظام وسيقوي على وسيؤجج الشارع الإيراني، ومن خلال إقداماته العسكرية إيران استطاعت ببراعة أن تنقل هذه الأزمة من الداخل الإيراني إلى مضيق هرمز. والحقيقة كان إبداع في إدارة هذه،
0: ولكن دفعت ثمن هذا الإبداع كما تصفه سيد عباس. الاقتصاد الإيراني الآن في الحضيض، طبعا حصار أيضا على موانئ إيران قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
3: هذا حصار لحد الآن، لحد هذه المرحلة لن يمسها الشارع الإيراني، وهذه سردية أمريكية ورواية أمريكية. الأمور ليست في هذا الشكل. الإيرانيون لهم هم يعتمدون

0: الشكل. هذه سرديه امريكيه وروايه امريكيه، ولكن هذا لا يعني بان الامور تسير يعني نعيش بوضع. بالتاكيد الجانب الامريكي هو اكثر الما ما اصابه خلال هذه الازمه، لكن اريد ان اقول بان هناك طرق مختلفه، هناك طرق ملتويه، هناك موانئ في بحر قزوين، هناك اكتفاء ذاتي، هناك طرق فتحتها ايران اكثر مما كانت عليه.
1: ابقى معي فقط لانقل هذه النقطه للدكتور زويري،
0: ساعود اليك. هي تملك اكثر من 6000 كيلومتر حدود مع الدول المختلفه.
1: وضحت.
0: لكن في نفس الوقت نعم
1: سيد عباس، ساعود اليك. دكتور زويري، ايران دائما تلعب على عامل الوقت في هذا الجانب، الجانب الاقتصادي، ويقول السيد عباس بان يعني ايران تجيد اللعب وان هناك اكتفاء ذاتي. هذا العامل ايضا كيف يضغط عفوا على ايران في سياق هذه الحرب؟
2: بلغه الارقام، الموانئ التي محاصره الان هي تورد داخل ايران تقريبا 89% من احتياجاتها. في الوقت الطبيعي كانت ايران بدون دمار الحرب كانت هذه المواد الاوليه ضروريه لصناعاتها وضروريه لاستمرار اقتصادها، خاصه في موضوع الحديد والصناعات البتروكيماويه الى غير ذلك. الآن معظم هذه الصناعات تم تدميرها بالهجمات الأمريكية، وهي تحتاج إلى بنية وأدوات جديدة. الموانئ مغلقة، وبالتالي بالتأكيد سيكون في ابتكار، لكن المطلوب لاقتصاد دولة ب 93 مليون تسارع كبير لإعادة العجلة الاقتصادية لتلبية حاجات الناس مع تضخم عالي، مستوى بطالة عالية، إضافة لتحديات اقتصادية أخرى. 15 دولة المحيطة بإيران أيضا لديها مشكلة في التعاون مع إيران اقتصاديا. هناك عقوبات دولية يمكن أن تدخل هذه الدول في مسؤولية قانونية مع الأمم المتحدة، وبالتالي هذه الدول لا يمكنها المخاطرة في اقتصادياتها بالتعامل مع إيران. ضيفك ذكر الطرق الملتوية وهو معروف، الدول تلجأ إلى ذلك بالتأكيد، لكن تكلفة هذه أيضا عالية جلال. بعبارة أخرى، إيران كانت تبيع النفط خارج الحظر الاقتصادي ب البرميل أعلى من السعر العادي، لكن أيضا يذهب أموال هذه من أجل الحماية، من أجل الشركات التي تقوم بذلك. بعبارة أخرى، العقوبات والظروف الاقتصادية التي تعيشها دولة مثل إيران الآن هي لعنة من اقتصادية حقيقية تفرض على الدول في حالة العقوبات الاقتصادية. مواجهتها بالتأكيد تكلف كثيرا عن النظام، فما بالك مع وجود حرب شنت بالطريقة التي شنت على إيران. لذلك بالتأكيد أن المسؤولين يعرفون كل هذا، يعرفون ما معنى مثلا تعطل الموانئ في جنوب إيران وهي موانئ حيوية، أضف إلى فرص العمل التي تضيع، أضف إلى الكم الهائل من المواد الأولية التي ستضيع،
1: تقليص إنتاج النفط،
2: تقليص إنتاج النفط بمعنى آخر العوائد المالية تخسرها إيران بشكل كبير جدا. يعني إيران كانت حوالي 1,400,000 برميل باليوم، الآن أقل من 300,000 برميل تبيع، تخيل حجم العائد المالي كم سيتضاءل.
1: طيب دكتور كاتسمن، أعود إلى التسريبات عن الخطط العسكرية التي تقدم للرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة، ودائما الحديث والتهديدات أيضا تبرز عندما يضع الرئيس ترامب سقفا عاليا للمطالب الأمريكية. كيف نقرأها وتأثيراتها على ما يريده الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة؟
3: أردت أن أضيف شيئا للأحاديث أن إيران أيضا تدمر مستقبلها، لأن ما يحصل أن دول الخليج والعراق سيقومون بتطوير وبناء أنابيب لتصدير النفط ولن يستخدموا المضيق مستقبلا، بالتالي الدولة الوحيدة مستقبلا والتي ستتأثر هي إيران وليس أي دولة أخرى. بالتالي إيران لا يبدو كأنها تدرك أنها ربما تقوض مستقبلها الاقتصادي عن طريق هذه الخطوات التي تتخذها في مضيق هرمز. أما فيما يتعلق بخيارات الرئيس ترامب، لديه خيارات عديدة، هو لديه مستويات عديدة من التصعيد متوفرة، هو لا يريد أن يستخدم التصعيد العسكري وأوضح هذا الأمر، هو سيفضل الاتفاق بدون عمليات قتالية أو صراع أو قتال أو ضربات جوية، لكن بالتأكيد سيكون هنالك متطلبات معينة.

0: جمعنا امتلكها الرئيس ترامب. وهذه المتطلبات تركز حول مسألة اليورانيوم عالي التخصيب الذي يجب أن يتم حلها، ولن يكون هناك اتفاق ما لم يكن حل هنا هذه القضية. بالتأكيد النظام الإيراني يريد أن يجوع شعبه وأن يكون يعاني من البطالة والمرض وأن لا يحصل على المواد لكي يقول النظام لكي يتمكن النظام الإيراني من الاحتفاظ بهذه المواد.
1: ولكن دكتور إذا سمحت لي، هو السؤال أكثر، لماذا يعتقد الرئيس دونالد ترامب بأن ضربة عسكرية محتملة قد تغير في المشهد، وما الذي يضمن بأن لا بدل أن تنهي الحرب بأن تساهم في توسيع رقعة الحرب إلى مناطق أخرى كما يهدد قادة عسكريون في إيران؟
0: إيران قد أطلقت صواريخ تجاه كل دولة في المنطقة من ضمنها تركيا، قاموا بأيضا إطلاق صواريخ عدة صواريخ على أذربيجان. ليس أمام إيران خيار للتصعيد، بإمكانها أن تطلق أكثر صواريخ أكثر عن السابق. هذا ليس تصعيدا، هذا استمرارا. هذه مضايقة وسبب بعض الضرر، ليس ضررا كبيرا، بإمكانهم أن يستمروا بذلك، لكن هذا ليس تصعيدا. رئيس ترامب باستطاعته أن يصعد، وأنا أعتقد أن أحد خياراته أن يكون هنالك هجوم بري ويبدأ بالسيطرة على الأراضي الإيرانية، والنظام في طهران لن يكون له رد فعل جيد ولن يكون قادرا على الرد على مثل هذا التصعيد. بالتالي إذا ما كان أراد المتشددون في النظام أن يذهبوا إلى هذا الاتجاه، قد يتجه إليه الرئيس ترامب، وهذا يمثل تحديا. بالتالي الأمر يعود للنظام، وما أستطيع أن أقوله أن الشعب الإيراني لا يريد أن يكون هذا الصراع فقط لكي يستمر النظام وأن يستمر بحيازة المواد عالية التخصيب، اليورانيوم عالي التخصيب. الأمر ليس ذي قيمة لكي يكون هنالك انخراط مع صراع في الولايات المتحدة.
1: دكتورة طيبي، الخارجية القطرية نقلت عن رئيس الوزراء وزير الخارجية تأكيده على ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق مستدام. المنطقة والإقليم يبحث عن اتفاق مستدام على عكس ما تريده إيران، تريد نوايا، يعني اتفاق نوايا وترحيل الأمور الخلافية إلى ما بعد. هذا يحل المشكلة إقليميا برأيك؟ هذه الرؤية الإيرانية؟
2: لا ابدا، لا الرؤيه الايرانيه ولا ايضا الرؤيه الامريكيه تحقق هذا
1: كل شيء او لا شيء.
2: بالضبط، يعني الجانب الامريكي كل شيء او لا شيء، وهذا امر صعب، لا يمكن الاتفاق على كل شيء في في في في غضون ايام. من الموضوع جدا صعب، وهذا يعود لشخصيه الرئيس الامريكي، لانه رجل اعمال يريد اغلاق هذه الصفقه بشكل سريع والانتقال الى ملف اخر، وغالبا سيكون ملف كوبا. الجانب الايراني مختلف، يريد تقسيم الملفات وابعادها بشكل مختلف، بحيث يقوم بتسويقها داخليا بأنه لم يتحدث عن أو لم يتفاوض على الملف النووي. بالتالي هذا الموضوع موضوع سيادي بالنسبة لإيران، وهي استطاعت ردع القوة الأمريكية وأجلت هذا الملف إلى وقت آخر ممكن يتم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة مثل ما حدث في 2015، يكون بعيد عن الأضواء وبعيد عن ويكون تنازلات بعيدة عن الجمهور ببساطة. ما معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية يتحدث عنه عن استدامة، هو ما تريده المنطقة. المنطقة تريد حلولا شاملة لهذه الملفات. الملفات جدا صعبة ومتشابكة، نحن نتحدث عن ملفات تتعلق بالوكالات، تتحدث بالصواريخ، تتعلق بالملف النووي، تتعلق بمضيق هرمز الآن أيضا، ملفات جدا كثيرة. ملفات أعتقد الذي يربطها كلها مع بعضها البعض هو التصور الإيراني نفسه، تصور النظام نفسه، لأن هؤلاء الوكلاء هم يعرضون سيادة الدول المجاورة للخطر، يعرضون أمن دول المنطقة للخطر. يعني ما نشهده الآن في لبنان، ما شاهدناه في سوريا من فترة من الفترات، ليس في صالح لا الشعب اللبناني ولا الشعب السوري ولا في صالح شعوب المنطقة بشكل كبير. بالتالي هي موضوع إدراك. أيضا البرنامج الصاروخي، لكل دولة لها الحق في تطوير برامجها التي تستحق، التي تنظر لها أنها تحقق مصالحها الداخلية ومصالحها ومصلحة الدفاع عن نفسها. لكن التصور عندما تستخدم هذه الصواريخ للإضرار بالدول المجاورة، فأعتقد أن ما يربط كل هذه الملفات ببعضها البعض هو التصور الإيراني. إذا تم التوصل أو تقريب وجهات النظر من خلال وسطاء وخصوصا الوسيط الباكستاني بأن يكون هناك توافق معين بين الطرفين على تصور معين بأن إيران تحترم سيادة الدول، تحترم هذا النظام الإقليمي كونها هي جزء أساسي في هذا النظام. يعني الضرر الاقتصادي الذي تعرضت له إيران ودول المنطقة أيضا تبع ضرر اقتصادي جد ثقافي جدا كبير. يعني الثقافة الفارسية والثقافة العربية جزء من نسيج هذا المجتمع. نعم. المجتمع الشرق أوسطي. بالتالي يجب الحفاظ على هذا النسيج من خلال أن يكون هناك تصور بأن المنطقة يجب أن تبنى على التعايش السلمي والتكامل.
1: سنحاول أن نختم بإيجابية دكتور، وأنت محاضر في تسوية الصراعات، دخول الآن الدور القطري المساند مدعوم إقليميا ومساند للوساطة الباكستانية، هل يمكن أن يغير في دينامية تسوية الصراع؟
3: عدة عناصر تجتمع الليلة وغدا في طهران. أولا مهلة الساعات 24 نافذة زمنية ضيقة جدا، ولا أعتقد أنه سيكون هناك اختراق. أيضا توقيت زيارة الوفد القطري إلى إيران في معية الوفد الباكستاني، هذا ليس فقط إسناد للوساطة الباكستانية بقدر ما هي محاولة لنفخ روح جديدة في مسار تفاوضي يتعطر يختنق أكثر ما يتنفس وينتج شيء. فبالتالي أرى أن وساطة قطر، خاصة وأن يبدو أن هناك تنسيق مع دول خليجية ومع تركيا، بمعنى يمكن القول أن الحاجة الآن بحكم الأمر الواقع تستبدل وساطة أحادية، وساطة باكستان، بوساطة إقليمية، مجموعة دول تدخل على الخط الآن، لعل وعسى أن تقنع الإيرانيين أكثر من الأمريكيين، بمعنى أن نقطة الجاذبية في المفاوضات هي الآن كما قلت إسلام أباد رقم 2 في طهران وليس في مكان آخر. لم نسمع أن وفدا باكستانيا أو وفدا قطريا يتوجه إلى واشنطن. في المقابل، بمعنى يعني سياسة أو وساطة الزيارات المكوكية أيام كيسنجر الذي اشتهر بها بين القاهرة وبين تل أبيب. باختصار الآن كنت متفائلا بداية الأسبوع أن نبرة ترامب تراجعت، الخيار العسكري في تراجع، الآن أعود إلى معادلة 50-50. غدا أحمل هم الحرب وآمل في أن التفاؤل بالمفاوضات.
1: حاولنا أن نختم بإيجابية لكننا لم نوفق. شكرا لكم الدكتور محمد الشرقاوي، الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الدكتور محجوب زويري هنا في الاستوديو، الدكتور كينيث كاتسمان في واشنطن، وسيد عباس خميار في طهران. شكرا لكم جميعا. التطورات الميدانية في جنوب لبنان مع تسارع وتيرة عمليات حزب الله ضد مراكز وثكنات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وعلى الحدود، نتابعها في العرض التالي.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بوتيرة متسارعة، وإعلان حزب الله أنه قصف بالصواريخ والمسيرات تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الحدود. من جهتها أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انفجار طائرة مسيرة في قاعدة برانيث العسكرية، ما أدى إلى وقوع إصابات ورصد تحليق مروحيات فوق منطقة الحدود الشمالية بعد الانفجار. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. البداية بالتطورات معك على الميدان صهيب العصا.
5: روعة، لازلنا نتحدث الآن عن يمكن القول مرحلة جديدة، لأن الحزب بدأ يضرب بشكل أكثر في داخل إسرائيل. بطبيعة الحال دوت صفرات الإنذار، طبعا كما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل في مناطق واسعة من المنطقة الشمالية من إسرائيل، ولكن في المجمل لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان محيط صيد صور والنبطية، والمنطقة الشمالية من إسرائيل محيط نهارية. لكن دعونا نذهب مباشرة إلى الخبر الأهم الآن، وهو استهدافات حزب الله داخل الأراضي في إسرائيل، أي تخطي الحدود بهذه المسيرات الانقضاضية التي يقول عنها حزب الله نوع أبابيل من هذه المسيرات. الأهم من استخدام هذه المسيرات هو الموقع المستهدف. يجري الحديث عن استهداف برانيت، هذه الثكنة العسكرية على الحدود مباشرة، التي تطل على الحدود مباشرة، مرتفع خفيف نسبيا يطل على منطقة رميش وعلى منطقة عيتا الشعب. هذه النقطة العسكرية تستخدمها الفرقة 91، الفرقة المكلفة بالسيطرة على الحدود، مراقبة الحدود مع لبنان، العمل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهذه الفرقة كان عليها الضغط الكبير منذ 8 من أكتوبر عام 2023 بعد أن دخل الحزب معركة إسناد قطاع غزة كما قال حينها، وبالتالي ستتعرض هذه المنطقة للضغط. الآن الحزب يقول بأنه استهدف هذه السكنة بمجموعة من الاستهدافات، أهمها كان استهدافها بصواريخ بمسيرات أبابيل الإنقضاضية، هذا بالإضافة أيضا لاستهداف المواقع الملاصقة أو القريبة من إبرانيت، وكان الياس كرام قبل قليل يتحدث عن انطوعة في هذه المنطقة وأيضا عن منطقة عن مستوطنة زرعيت. هذه أهميتها في هذه المنطقة بالإضافة للأهمية العسكرية للجيش بمعنى أهمية الفرقة العسكرية التي تقاتل، هي أنها تطل على هذه المناطق في جنوب لبنان وتحديدا أكثر على منطقة عيت الشعب. دعونا نذهب إلى عيت الشعب التي تعتبر وإحدى أهم النقاط في عمليات القتال، ونلاحظ عمليات التدمير الكبيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في عيت الشعب ودمر مساحات واسعة من هذه القرية المهمة المرتفعة المطلة على الحدود. وبالتالي بالمجمل نحن نتحدث عن هذه النقطة صحيح، ولكن أيضا لازلنا نتحدث عن القطاع الغربي أو الجليل الغربي من الحدود من رأس الناقورة إلى شلومي وصولا إلى نهارية. هذه منطقة أيضا تتعرض لضغط من حزب الله سواء بالصواريخ أو المسيرات. بالإضافة إلى ذلك كله أيضا الحزب لا يزال يضرب كما يقول نقاط تجمع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة في هذه المنطقة في الشريط الأصفر المعروف. طبعا هذه ليست كلها منطقة احتلال، هي منطقة سيطرة بالنار، هي منطقة إخلاء قرى، منطقة نازحين. هذه القرى في هذه المناطق حوالي 60 قرية لبنانية مخلاة بشكل كامل. في بعض النقاط يتمركز الجيش الإسرائيلي ويقوم بعمليات ضغط على هذه المواقع. أيضا في البياضة كان هناك استهداف من قبل حزب الله لنقطة لتجمع قوات الاحتلال. وبالتالي الآن أصبحنا نتحدث عن ضربات حزب الله على جانبي الحدود، سواء نقاط الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتجمعات الجنود الإسرائيليين أو النقاط العسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. هذا كله تحت سقف الضغط العسكري الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان، وشاهدنا العواجل قبل قليل التي تتحدث عن استهدافات تطال مناطق واسعة من صور، بالإضافة للقصف المستمر على كامل منطقة الخط الأصفر أو ما يعرف إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي روعة. وبالتالي نحن نتحدث عن ضغط عسكري إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من لبنان. الحزب الآن يرد بهذه المسيرات بهذه الصواريخ قصيرة المدى.
4: شكرا جزيلا لك صهيب. العميد الياس حنا، كيف نقرأ عسكريا هذا التصعيد من جانب حزب الله؟
6: روعة، هناك استراتيجيتين لحزب الله ولإسرائيل. اعتمدت إسرائيل بعد عملية الإسناد أو ما شابه، اعتمدت على أن تخلق منطقة عازلة بعمق أساسي، وهي تقاتل على كذا محور، منها محور الطيبة، محور بنت جبيل، والبارحة كانت حداتها هي المعركة الأساسية، محور القوزح، وأخيرا وليس آخرا محور الساحلي. فإذن هو يقاتل على هذا المحور، تعتبر بنت جبيل على أنها الأساس، حداتها تكمل هذه المرحلة على أساس أنه إذا السيطرة على هذه المنطقة سيحمي المستوطنات، وبالتالي يدفع بحزب الله إلى الداخل مع العمل على تدمير هذه المنطقة وتقريبا إخلاء هذه المنطقة. من هنا في المنطقة الصفراء روعة 90% من التدمير حصل بين هذه المنطقة ونهر الليطاني تقريبا 75%. طب ماذا فعل حزب الله؟ حزب الله عاد إلى القتال العصابات، يعني عاد إلى ما يسمى باستراتيجية أو عقيدة المزيك، يعني لا قيادة مركزية، القدرة على التنقل، معرفة الأرض وهو ابن الأرض، واعتمد على المثلث، المسيرة مضاد للدروع، وبالتالي أيضا الصاروخ. كان الهدف دائما كما قلت من هذه المنطقة أن تحمي الداخل الإسرائيلي من المضاد للدروع. ماذا فعل حزب الله؟ أتى بالمسيرة، وبالتالي بدأنا نرى بهذه المسيرة أن حزب الله يجبر جيش الاحتلال لأنه ليس مستعدا على تتحمل أعباء المسيرة، خاصة الFPV وهي التي تعمل بالألياف الضوئية. أهميتها روعة أنها لا يمكن رصدها، لا يمكن التشويش عليها، ويقال بعد التجربة الأوكرانية أنها جعلت مسرح المعركة ترانسبرنت، يعني شفاف. ما المقصود بالشفاف؟ يعني لا يمكن لك أن تختبئ، المسيرة تبحث عنك بعكس القذيفة التي فعلا تعطيها إحداثيات وتذهب عمياء. هذه تبحث عنك، وبالتالي لا يمكن لك تماس، لا يمكن الحشد. من هنا دائما حزب الله يستهدف رمزية المركبة. على سبيل المثال في جل العباد في هذه المنطقة قام حزب الله بعملية سوارمينج، يعني أربع مسيرات في نفس الوقت. فلنتأمل السيناريو التالي: السوارمينج المسيرات بالإضافة إلى الصاروخ، يعني استهداف القبة الحديدية، وبالتالي إرسال صاروخ يتبع المسيرة إلى منطقة كان من المفروض للقبة الحديدية أن تحميها. هذا الأمر ماذا يفعل؟ يضرب كل الاستراتيجية الإسرائيلية في هذه المنطقة.
4: استراب المسيرات التي تتحدث عنها، هل هذا ما استخدمه اليوم في برانيت؟
6: لم يستخدم، حسب ما قال صهيب استخدم أبابيل، أبابيل انتحارية ليست الأفبي، وبالتالي هذا لا يمنع أنها من ضمن الأسلحة. يعني أنت عندما يقاتل حزب الله أو حتى يقاتل جيش الاحتلال، إنما هناك ما يسمى الويبن سيستم، يعني منظومة الأسلحة التي تقاتل فيها. حزب الله ابتكر طريقة جديدة، وبالتالي مفاجأة تكتيكية لجيش الاحتلال. بدأ جيش الاحتلال يوزع الشبك، يعني 115 ألف متر مربع لكل لواء، يستلزم 15 ألف متر مربع من لتأمين الحماية، وهي ليست كافية. يعني هذه إحدى الحلول السريعة المرتجلة، ولكن هذا الأمر يجبر جيش الاحتلال على تغيير كل التكتيكات الخاصة به. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ يذهب إلى بدلا فعلا استهدف المناطق الأساسية وأحدث ما يسمى عقيدة الأنقاض، يعني الربل دوكترين. كنا نتحدث عن عقيدة الضاحية، اليوم نتحدث عن عقيدة الربل الأنقاض. اليوم أهم ما استهدف حزب الله هو برانيت. برانيت هي قاعدة مهمة، قيادة وسيطرة للفرقة 91، تبعد عن الحدود اللبنانية تقريبا 500 متر، وتبعد عن الداخل الإسرائيلي الداخل اللبناني تقريبا بحدود 3 كيلومتر عن رميش بالحد الأدنى أيضا. فإذن اليوم أنت أمام تكتيك جديد. إذا استطاع حزب الله أن يثبت هذه المعادلة ويأخذ هذه الخبرات، سيكون هناك ألم رأس كما يقال لجيش الاحتلال.
4: محاولات أو تجارب كما ذكرت الجيش الإسرائيلي لمواجهة هذا التكتيك الجديد، ما وزنها مقابل وزن هذا التكتيك؟ هل قلب حزب الله المعادلة أم أنها مسألة وقت قبل أن يجد الاحتلال الحلول للمسيرات؟
6: خلق وضع لا تماثلي. ما المقصود بذلك روعة؟ الوضع اللا تماثلي عندما يخلق، يعني أنت تمنعين جيش الاحتلال من أن يستعمل أفضل ما يملك مقابل أن تستعملي أفضل ما تملكين. عندما يتأقلم جيش الاحتلال يذهب اللا تماثل. حتى الآن ليس هناك فعلا من دواء أو من حل سريع. الشباك هي جزء أساسي، اثنين، المسيرة ضد المسيرة، ثلاثة، الشوتجن التي استخدمت من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ولكن دائما السلاح الجديد روعة يستلزم ثلاثة مراحل: أولا التصميم، ثانيا التجربة، ثالثا الانخراط بالمنظومة. ولك هذا الأمر حتى لو كان شهر أو شهرين أو ثلاثة، وإسرائيل قادرة لأنه لديها شركات هايتك متقدمة جدا، ولكن حتى الآن ليس من حل لهذه المسيرة.
4: من جانب حزب الله هو أيضا يعني يطور منظوماته مقابل هذه المسيرات. هناك المسيرات الإسرائيلية التي لا تتوقف في سماء جنوب لبنان وفي كل لبنان، ما هي المعلومات التي تجمعها؟
6: المهمات مختلفة. المهمات، يعني المسيرات الإسرائيلية هي أكثر أوبريشنال كما يقال، هي ليست تكتيكية، هي عملانية تغطي مساحات أكثر. فإذا هي تهدف إلى استهداف قيادات من حزب الله، وهذا ما شاهدناه على الشوارع اللبنانية على طريق الدمور والسعديات على سبيل المثال. وهي أيضا تجمع المعلومات، الداتا ريكونيسنس، يعني هي فعلا تأخذ المعلومات وبالتالي تضعها بمكان ما، داتا سنتر داخل إسرائيل لحوسبتها وباستعمال الذكاء الاصطناعي. هي ليست تكتيكية. اليوم حزب الله هو تكتيكي، وإذا فعلا أرادت مسيرات جيش الاحتلال أن تستهدف حزب الله، تستهدف من؟ يعني هو يقاتل بطريقة حرب العصابات، هو شبح لا مركزية، لا يعرف. يكفي أن يكون لديك هذه المسيرة، وبالتالي من أي مكان يمكن إطلاقها. حسب جيش الاحتلال مدى هذه المسيرة التي يستعملها حزب الله تقريبا يصل إلى 15 كيلومتر.
4: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم أن عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والحديث القدسي الذي أخرجه النسائي في سننه من حديث عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك يا رسول الله. قال إنه أتاني الملك فقال يا محمد، أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة؟ هذا الحديث القدسي أيها الإخوة ينقلنا إلى موضوع الصلاة على النبي، وأصل هذه الصلاة في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، في بالدين أفكار، عقائد، تصورات، نصوص، هذه ينبغي أن نستوعبها وأن نتمكن منها وأن نفهمها وأن نعتقدها وأن نتبناها. لكن في بالإسلام أحوال، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي كما قال عليه الصلاة والسلام لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. والذي أتصوره أن الذي يشدك إلى الدين هذه الأحوال التي تملأ جوانحك: هذا السرور، هذا البشر، هذا الشعور أن الله يحبك، هذا الشعور بالتفاؤل، هذا الشعور أن الله لا يتخلى عنك. ألم يقل الصحابي الجليل حنظلة: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أيها الإخوة، قضية يغفل عنها معظم الناس أنك إذا صاحبت مؤمنا، إذا اخترت مؤمنا راقيا قريبا موصولا بالله عز وجل وصاحبته فضلا عن الحقائق التي تتعلمها منه، إنك تشتق من أحواله الطيبة مع الله أحوالا تسعدك. يعني بشكل أو بآخر هذا معنى الصلاة التي وردت في هذه الآية. لو أنك مع رسول الله فاقتربت منه، عشت معه، تأملت في أخلاقه، تأملت في أحواله، تأملت في شمائله، لا شك أنك تتعلق به، وإذا تعلقت به ارتقت نفسك. هذا شيء آخر غير العلم، لذلك قال بعض علماء القلوب: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. وأنا متأكد أيها الإخوة أنك حينما تدخل بيتا من بيوت الله، أو حينما تدخل بيت الله الذي ألفته وتجلس في حلق الذكر، تشعر براحة. هذه الراحة غير المعلومات التي طرحت والتي فهمتها، راحة نفسية. هذا من فوائد الذكر. للتقريب، النبي عليه الصلاة والسلام مهبط تجليات الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، مهبط تجليات الله. فأي إنسان اتصل بهذا النبي الكريم أخذ من تجليات الله القدر الأكبر. على قدر محبته، وعلى قدر الاتصال به، وعلى قدر تصديقه يأخذ. هذا ينسحب أيضا على من ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الحق للناس. فحينما تكون مع الجماعة تشعر بسعادة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن معنى الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، بالرحمات، بالتجليات، بالأنوار، بالسكينة، بالسعادة. يا أيها الذين آمنوا إن أردتم هذه الرحمة فكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت حينما تنتمي إلى المؤمنين تكون معهم، هناك شيء غير أفكارك التي تستقيها منهم، غير معتقداتك التي تأخذها منهم، غير التصورات الرائعة التي في القرآن وفي السنة التي تشتقها منهم. هناك حال تشعر به معهم، هذا الحال هو امتزاج نفوسهم. فالنفس الأقوى تأخذ بالأضعف، الأقرب إلى الله يأخذ بيد من تعلق به. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر أو منافق. لماذا؟ إن جاءك الخير منه وتعلقت به اشتبكت نفسك بنفسه فمسك من أحواله. والدليل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن ركنت إلى ظالم، إن أحببته، إن أعجبك بيته، إن أعجبك منطقه، إن أعجبتك مركبته، إن أعجبكت دماسته، ركنت إليه مستك النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فلذلك المؤمن يلزم بيوت الله، يلزم المؤمنين، هو معهم، يحبهم، يتعامل معهم، يصغي إليهم، يشتق من أخلاقهم. هذا معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يعني كونوا مع المؤمنين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن كنت مع الصادق فضلاً عن الحقائق التي عرفتها من خلال لقائك به، هناك أحوال أنت في أمس الحاجة إليها. الناس حينما أغفلوا هذه الصحبة وقعوا في حالة اسمها التصحر، أفكار دقيقة جداً أما قلب متصحر. عين لا تدمع، قلب لا يخشع، أذن لا تسمع، في أفكار لكن ما في حب. والحب شطر الإسلام، ومؤمن من دون حب جثة هامدة، إسلام من دون حب ثقافة، عادات، تقاليد، تراث، فولكلور. والإسلام من دون حب يمل، بالكلمة الصريحة يمل. إسلام من دون حب تتناقص فيه الاتصالات، صادق أخا أقوى منك في الدين، صادق أخا موصولا برب العالمين، صادق أخا محبا لسيد المرسلين. إن محبته لهذا السيد العظيم قد تنتقل إليك. والدليل المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. اجلس أنت مع أناس معينين تشتهي أن تكون مثلهم، تقلدهم، تحب منهجهم في الحياة. اجلس مع أناس آخرين تشتهي أن تكون مثلهم. فإذا كنت مع المؤمنين تشتهي أن تكون مؤمنا. وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذن ينبغي أن يكون لك مسجد، ينبغي أن يكون لك مرجع، ينبغي أن يكون لك قدوة، ينبغي أن يكون لك مرشد معلم، ينبغي أن يكون لك قلب تؤوي إليه. هذا الحب في الله هو عين التوحيد، الحب في الله عين التوحيد. ينبغي أن تحب المؤمنين، ينبغي أن تحب الصادقين، ينبغي أن تحب أولياء الله العاملين. إن أحببتهم ارتقيت إلى أحوالهم، إن أحببتهم اشتققت من أحوالهم أحوالا تسعدك. هذا كله من قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله المعطي قال: وأنا القاسم. للتوضيح أكثر، كيف أن هناك محطة كهربائية تأتيها التيارات العالية جدا 20,000 فولت، وكيف أن هذه المحطة توزع على الناس الكهرباء؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل أو بآخر مهبط لتجليات الله عز وجل. كل من أحبه، كل من أحب من أحبه، كل من قدره، كل من قدر من قدره، كل من أطاع سنته، كل من أطاع من أطاع سنته، يأخذ من هذا الفضل وهذا الفيض وهذا النور وهذه السكينة وهذا التوفيق وهذا التأييد. الله يحبنا جماعة لا يحبنا متفرقين. يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. الله يحبنا مجموعة متعاونة. ألم يقل الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. فالحديث القدسي الذي أخرجه النسائي في سننه عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه 10؟ والحمد لله رب العالمين.
3: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الأفئدة التي تهوي إلى البيت العتيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف زيارة هذا البيت في أمن وأمان وعفو وعافية، وأن يجعلني وإياكم ممن يدمن الاختلاف بين الحج والعمرة، زي ما ابن عباس كان بيوصي أحد تلاميذه وأصحابه فبيقول له أدمن الاختلاف بين الحج والعمرة، فإن فعلت ذلك لقيت الله خفيف المحمل خفيف الظهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. يا ترى وهل ترى ما السبب اللي جعل ابن عمر يحج ويعتمر 32 مرة؟ الإمام الذهبي السير يقول: قال نافع: سافرت مع ابن عمر 32 حجة وعمرة. يا الله، الله أكبر. والحسن صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة. حج الحسن 15 مرة، وحج كثيرا منها ماشيا من المدينة إلى مكة. يا الله، ليه كان ده حالهم لدرجة إن هذا الشوق اللي كان مالي قلبهم ما منعش عبد الله بن الزبير بن العوام ان يعمل حاجة غريبة قوي الامام الذهبي بيحكينا عنها، عن مجاهد بيقول: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس الا تكلفه ابن الزبير، اي باب يغلق ابن الزبير ده كان يجيبه. يقول: لقد جاء سيل طبق البيت، يعني في سيل كان حوالين الكعبة، فطاف سباحة، لا يشغله عن الطواف ماء. عجيب يا جماعة، عجيب. ليه عملوا كده؟ ابن جبير لما في الرحلة بتاعته عشان يعني يستمتع خد سنتين وثلاث شهور ونص عشان يدون ليه ما دونه عن الحد. والأسود ابن يزيد النخعي يقول: أبي إسحاق حج الأسود 80، قصد البيت 80 مرة. عمرو بن ميمون 60 مرة، وفي رواية 100 مرة. يا الله. سعيد بن المسيب، سعيد اللي قصة سعيد ده رضي الله عنه في اختيار زوج بنته، ممكن أبقى أكلمكم عنها لأنها جميلة أوي. سعيد يقول: حججت 40 حجة. أنا حجيت 40. الناس دي يا جماعة كانت فاضية صح؟ الناس دي يا جماعة خلي بالكم ما كانوش بيروح يحجوا إيه؟ كان أنا في يوم من الأيام ربنا رزقني الحج، سافرت يوم ليلة 8 ورجعت ليلة 13، يعني 3-4 أيام. فهم الحج ما كانش كده عندهم، إنك خلال أسبوع تروح وتيجي، 10 أيام وتروح وتيجي. لأ، الناس دي كانت بتاخد شهور عشان يتحرك. ايه اللي يخلي بقى الناس دي تكون في العمق ده وعايشين البعد ده، لدرجة ان طاووس من عباد اهل اليمن من سادات التابعين كمستجاب الدعوة حج 40 حجة. وحتى سبحان الله في التخصص تلاقيهم كانوا، يعني ابو حازم بيحكي عن عطاء بن ابي رباح، عطاء ده حاجة كبيرة قوي، يقول: ما ادركت احدا اعلم بالحج من عطاء. كان عندهم طهاين بيحبوا قوي العمق ده. والمهم يعني ان العالم بالحج ده بقى عمل ايه؟ حج كم مرة؟ حج زيادة على 70 حجة. بالله عليكم لما تسمعوا الناس دي بيقولوا كده واخبارهم بيه، الناس دي يا جماعة يوم القيامة هتبقى صحيفتهم جنب الصحيفة بتاعتك. يعني انت كده يمسكي كده حاجة الصحيفة وهتمسكي هتلاقيهم زي بعض، انت هتمسك صحيفتك كده هتلاقي سفيان بن عيينة جنبك. سليمان بن ايوب بيقول سمعت سفيان بن عيينة يقول شاهدت 80 موقفة. يعني 80 موقف؟ يعني 80 مرة حضر عرفة. كان كل مرة يقول ايه؟ اللهم لا تجعله اخر العهد منك. في العام اللي مات فيه لم يقل شيئا، قال استحييت من الله، انا استحييت من ربنا سبحانه وتعالى. وما كانوش بتوع حج وبس، لا، عيسى بن يونس غزا 45 غزوة وحج مثلهما. وهارون الرشيد امير المؤمنين كان بيحج سنة ويغزو سنة، هي دي حياتهم. نفسي كنت اكلمكم كتير المقدمة دي عن السلف الصالح وهم قد ايه شغالين في كل اللي مناحي الحياة، لكن لعل اللي اتقال كافي قوي ان انتوا تعيشوا مع اللي انا قلته وتبدأوا ان شاء الله بقلوبكم كده تشتاقوا. ايه هدف السلسلة دي وناوي تكلمنا عن ايه؟ دروس ان شاء الله، الدروس اللي هنقترب منها في ليالي التعظيم وايام التعظيم الجميلة هنتكلم فيها ان شاء الله عن حاجتين. الحاجة الاولى الحاجات عن اللي تحرك القلب تجاه هذا البيت، هذا البيت الذي دعا فيه الخليل ان الله سبحانه وتعالى يكتب فيه، ان يكون الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقها ان دايما في تعظيم لهذا البيت في القلب، ان في تعظيم شديد جدا في قلبي تجاه هذا البيت، ان دايما مش مجرد ان انا والله نفسي حج، لا. فهتكلم معاكم في سلسلة رحيق البيت العتيق ممكن 4-5 مجالس عن حاجات الحاجات دي اللي يرزق ربنا يرزقه الحج، ارجو انه يعيش الحج قلبا وروحا قبل ان يحتك به جسدا. واللي مش هيحج ولم يكتب له الحج ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يرزق الحج باذن الله شوقا، ولا يحرم الاجر، ولا يحرم الاجر، ان الله سبحانه وتعالى يمن عليه ان يكون من اهل الاجر ده، واني ان يكتب له ان شاء الله على حسب ما ملأ الله قلبه. رحيق البيت العتيق الكتاب ده يعني خرج باستعجال شوية لكن ان شاء الله يكون فيه خير. الهدف من الكتاب ده زي ما قلت لكم احنا اتكلمنا في كتاب التحليق عن العمرة، خلاص حلقنا ما عادش بقى الا الرحيق، فجي كتاب رحيق البيت العتيق. رحيق البيت العتيق هو كتاب التحليق لكن أضفنا لي الحج في حوالي 130 صفحة هكلمكم فيها عن ملامح الحج، ملامح الحج. هنتكلم فين؟ هنتكلم إيه اللي هنتكلم فيه؟ هنتكلم في فهرس. الفهرس ده بدايته وأذن في الناس بالحج، نبقى مدركين كويس أو الناس اللي بتلب دي يا جماعة جاية بس مجرد أنها تروح، لا، الناس دي هي استجابة، الناس دي استجابة لدعوة الكبير، دعوة الخليل، دعوة الخليل اللي ربنا سبحانه وتعالى اتخذه خليلا. هنيئا لأم إبراهيم زي الرجل اللي كان لما سمع معاذ وهو بيقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا قال قرت عين أم إبراهيم، يا بختها. وأذن في الناس بالحج، هنتكلم عن الرؤية العبادية للحج، إيه المفترض أن يكون جوه قلبك. هيتكلم كيف لا نشتاق للحج، هو ازاي انت ما بتشتاقش للحج؟ يا جماعة اشتياقك للحج من علامات تعظيمك للرب سبحانه وتعالى، يعني انت عاوز تعرف قد ايه انت بتعظم ربنا، من المؤشرات تعظيمك لعبادة الحج بتعظمها

في نقص هيبقى في جسمي، في حياتي، في روحي، في نقص، في خلل، ما مش عارف أعيش. طيب محتاج سنوي في السنة، محتاج كل سنة إن أنا أصوم شهر، لو ما صمتش الشهر ده في خلل هيبقى سنوي أنا بقابله. ولو ربنا رزقني مال ما وعد عليه سنة، في خلل هيكون عندي، حله الوحيد إن تطلع 2.5%. في خلل بقى عندي، ربنا خلقني عندي خلل، الخلل ده عشان يتحل لازم تحج مرة في العمر لو كنت مقتدر، لو كنت مقتدر هيكون عندك خلل، الخلل ده حله الوحيد إنك تحج مرة في العمر. فده معناها إيه؟ إن مرة في العمر كفيلة إنها تظبطك طول حياتك، واخدين بالكم؟ فده ملمح هتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله. الصالحون المشتاقون وكثرة الحج، وهنتكلم في الموضوع ده، نتكلم إن شاء الله من الناحية الفقهية، ويمكن النهاردة إيه أقولها بسرعة عشان في ناس كتير بتسألني، أقولها إن شاء الله النهاردة إيه بسرعة في 5 دقايق 10 دقايق كده. الحفاوة بالتلبية، وهنتكلم على منى وما أدراك ما منى، وهنتكلم على عرفة، وهنتكلم على تجهيزات عرفة، وهنتكلم على التهيئة للتهنئة، ثم هنتكلم على الاقتراب رويدة من مزدلفة، وبعدين نرجع تاني نتكلم على يوم العيد وما أدراك يوم العيد. ده يوم النحر، ده أعظم أيام عند ربنا سبحانه وتعالى. وهنتكلم على ساحات الكرم، نرجع تاني نتكلم في منى. أنا أعدكم من سيتعرض لهذا الكلام، لا أعني كلامي لكن أقصد مضمونه، فكرة أنك تتعرض لهذه المشاعر والكلام ده، ستجد تقوى في قلبك، لأن هذا من علامات التعظيم، ومن يعظم شعائر، فهتلاقي أن الشعائر دي هي سبب في تفعيل القلب ده إن شاء الله بإذن الله. هل في يوم من الأيام وقفتم أو وقفتي قدام غرفة، الغرفة دي فيها مولود جديد، وبيقول لك مبروك ربنا سبحانه وتعالى رزق أختك مولود جديد، عد عليكم المشهد ده كلكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المولود ده هل ربنا سبحانه وتعالى لو ما انت تتأمل فيه كده وتبص فيه كده شوية، كم سيئة اتكتبت في صحيفته؟ اما تشوفه كده هو لسه كده ملفوف وجاي وبيصرخ، كم كتب في صحيفة الطفل ده من ذنب؟ ولا حاجة. طيب اتكتبت في ايده كم كبيرة في صحيفته؟ ولا كبيرة، يعني صفحته بيضة بيضة. ده اللي رايحين يحجوا كده يا جماعة اذا قدر الله سبحانه وتعالى، هم ده الناس دي راجعة صفحة بيضاء وضيئة ليس فيها خطيئة ولا ذنب، عاد من خطيئته، الله الله، كيوم ولدته أمه. يا الله، من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته، رجع ما خلاص صحفته وإيه وحسناته زي ما هي. هل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين إلا المجاهدين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ فما أدراك بتلبية الملبين وأمين التائبين ومناجاة المنكسرين في الحج لرب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا الله، ابن الجوزي هو بيعلق على الآية دي بيقول لنا كلام جميل قوي، يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يقول إيه بقى؟ كان لي سجع كده جميل قوي كده، ولغة الأديبة لذيذة. يقول أمر الله نبيه الخليل بعد بناء بيته الجليل أن ينادي عبيده إلى الفضل الجزيل ليحط عنهم مولاهم كل وزر ثقيل، فقال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.

يا إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم، وأزعجهم بندائك من بلادهم، وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم، فليقصدوا بابي مسرعين عجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يا غافلا عني أنا الداعي يا الله. كأن ابن الجوزي بيقول لك انت مش منتبه، وأذن في الناس مين اللي بيدعي؟ يا غافلا عني انا الداعي، يا متخلفا عن زيارتي انا القى الساعي، يا مشغولا عن قصدي لو عرفت اطلاعي، انا اقمت خليلي يدعو الى سبيلي، واقبلت بتنويلي على محبي اقبالا، وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. يا الله. وبدأ يقول لله در أقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم وآثروا غبارهم وطهروا أسرارهم، يدعون عند البيت قريبا سميعا، ويقفون بين يديه بالذل جميعا، ويسعون في مراضيه سعيا سريعا، وقد ودعوا مطلوب شهواتهم توديعا، فأفادهم مولاهم أن رجعهم كيوم أخرجهم أطفالا، هجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسبهم وكفى. الله الله الله. الحج، وما أدراك ما الحج؟ الحج حرفين اتنين، حاء وحي وجيم. الحاء فيها حلم الرب، والجيم فيها جرم العبد، فكأن من قصد البيت أدخل صغير جرمه في عظيم حلمه، فأبشر وتفائل يا من قصدت الحج. ولذلك التابعي عامر الشعبي لكلمة جميلة أوي بيقول: إنما جعل الله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم. الله الله. عشان كده الحج، ايه هو الحج بقى؟ الحج العلماء لما قالوا على الحج قالوا استزارة المحبوب لأحبابه. استزارة المحبوب لأحبابه، يعني هنا عاوز يقول لك يعني ان الحج ده، الحج في اللغة يعني القصد، فدول ناس قصده، ناس بتحب، رحلة القصد الى المعظم في القلب. الله اكبر. رحلة إلى الحمى، انت راجع. عشان كده يعني كنت بقول في الكتاب ده، الكتاب ده مهم انه يحملك في الرحلة اكثر مما تحمله انت. انك تاخد الكتاب ده المعاني دي مهمة، مش فاكر ان الموضوع مجرد بس انا اعرف اللقطة الفقهية ايه وهعمل هنا ايه، لا لا لا، لازم تعيش وتتذوق. الحج ده استعراض بشري خاضع للواحد القهار. شوف البشر دول كلهم خاضعين لله سبحانه وتعالى. الحج انك بتقرر فيه العودة الى الله، بتدفن كل الانانية اللي جواك وكل حب لذاتك في ارض الميقات، خلاص انتهى، انا مش راجع. ناس كده تحس ان هم لسه طلع دلوقت، زي كده المطر حديث عهد بربه. يا الله. كان احد الحجاج يحكي عن نفسه وهو كان يعني مبتلى بنفس ليبرالي علماني وكان أقرب للإلحاد، وبعدين في لقطة كده يعني أنس وسكينة كتب الله لهذا القلب أن يهتدي، وبدأ خاض تجربة النحج. بيقول بقى، يقول أثناء الرحلة، يقول: تحولت، أنا تحولت يا جماعة، والله اتغيرت، أصبحت لحياتي معنى، أدركت المعاني الدقيقة لنداء لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدركت معنى الله أكبر. يعني بيقول لك أنا يا جماعة حسيت إن أنا نزلت ويندوز جديد، أنا خلاص كانت التطبيقات كلها ما كانتش شغالة في الموبايل، خلاص أنا نزلت بقى ليه اللي شغل كل حاجة. كذلك أنت لما بتعيش، شوفوا كل العبادات، كل العبادات ليها روح، الروح دي لو زي الفيشة كده، عارفين في البيت في سخان، في تلاجة، في تكييف،
في أجهزة كتير صح، في لوحة كهرباء بره البيت، وأول ما تفتح الشقة كده في لوحة كهرباء، اللوحة دي لما أنت تروح قفلها كل الكهرباء كل الأجهزة هتقف صح، فالسخان هيقف، التلاجة هتقف، التكييف هيقف، كل الأجهزة الكهربية وقفت. ليه؟ لأن الحاجة اللي بتسري جواها وقفت. هو كل عبادتك كده، عبادتك لما لازم تبقى مدرك كويس قوي ان في روح جواها، في روح جواها. الروح دي هي الذكر. الذكر باللسان؟ لا، الذكر باللسان ده هو احد التراجم المؤشرات ان الذكر جوه قلبك. فلما حضر يحضر يعني يقول لك ايه، امبارح واحنا قاعدين كده تذكرت محمد خيري، تذكرت يعني وقع في قلبي شيء يخصه فتذكرته. فانت النهاردة الذكر يعني هو العبادات كلها كده، انك تذكر المعاني دي لازم تدنك حاضر فيها. فهو بيقول ايه بقى، كنت منقبضا فاصبحت منشرحة، كنت اخشى الحياة وصرفها، انا كنت خايف الحياة واصبحت اهزأ منها ومن احابيلها، كنت اهوى نفسي واتمر بهواي، اضحيت صحيح كده أضبط جناحها وأسعى لضبط جناحها. يا الله، كان الهوى. أنا سبحان الله يعني كنت بقول خلاص بقى أنا أكتفي الكتاب، والكتاب لسه يعني ربنا كرمنا بيه من يومين، قلت خلاص بقى الناس تعيش مع الله ودي حاجة، بس قلت لا، أنا لازم الناس أعيشها المعنى دوت، أعيشها المعاني ديت ولو في لقائين ثلاثة، إن لازم يدوقوا الكلام ده حتى لو ما حجوش، ان هم يدونوا كده في قلوبهم وينووا في الايام الجميله اللي جايه دي. يا رب اطلع، اطلع ربك، اشهد ربك على النيه الجميله دي، قل له يا رب اشهدك اني ان استطعت سبيلا العام القادم او هذا العام لاكون حاجا معتمرا. جدد انت المعنى ده. فهو بيقول كان الهوى يثبت العظيم يثبت العظيم ويفت من الإرادة. فأحد بقى يحس بالتثبيط وبتاعه، وإن هوايا ده كل شوية تثبيط تثبيط، فبيقول بقى قاعد يثبت العزيمة ويفت من الإرادة. كانت غشاوة ترين على ذهني فلا أبصر، أنا الغشاوة غران، انجلت الغشاوة خلاص، كنت مقحما كالبعير، عامل زي البعير المكبلة التي ترفع رأسها في شمم وإباء، كنت متكبر وترفض أن تكرع من الماء، أنها تشرب من الماء، انحنيت بلا تأفف. بقول خلاص بقى، يا الله الكلام ده يا جماعة أنتوا لازم كلكم تعيشوه عشان تشتاقوا للحج. كيف لا تشتاق؟ ده لو ما فيهوش إلا حديث ابن عبدالله بن عمر، والله العظيم كان كافي جدا أنك تجري، مش تشتاق، تجري للحج. يقول عبد الله كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. طبعا في ناس كتير دلوقتي يقولي طب ممكن تقول لنا ايه هو الحج؟ إن شاء الله بعد الحديث ده أقول لكم ايه بقى هو الحج، يعني ناس بتعمل ايه في الحج ده. ناس كتير راحت عملت عمره وكذا بالحج اللي مش عارف، فأقولها لكم كده إن شاء الله في يعني في آخر 5 دقائق في اللقاء، إن شاء الله 10 دقائق كده في اللقاء. في 2 راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين دول واحد من الأنصار وواحد من ثقيف، سلم ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك، احنا جئنا نسألك على سؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه، إن شئتما لو حابين أخبرتكما بما جئتمان تسألاني عنه فعل. لو انتوا حابين ان انا أبدأكم من باب، وده سبحان الله من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ان يطلعه الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء أتوا لكذا، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعل براحتكم يعني. فمن جمال إنهم عاوزين يشوفوا آية يزدادوا إيمان أكتر، فاختاروا اللي يزود إيمانهم. قالوا له خلاص يا رسول الله قل لنا، أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري الاثنين مع بعض، قال له سأل، اسأل أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقولوا البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام. انت جاي تسألني انك لو خارج تأم يعني تقصد البيت الحرام، لو انت رايح البيت الحرام وما لك فيه، جاي تسأل عن الأجر لي.
وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما. برضو جاي تسأل انه راح تروح البيت، طب يا رسول الله وانا هصلي ركعتين بعد الطواف، يعني انتوا عارفين بعد ما بتطوف بتصلي ركعتين خلف المقام، فجاي تسأل عنهم وعن الطواف بين الصفا والمروة اللي هو السعي وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. الراجل سمع الكلام ده قال له ايه؟ والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. يا سلام على جئته، بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه. بس واخدين بالكم من ملمح ان الصحابة شغلهم ايه؟ مش شغلوا يقولوا يا رسول الله هو الحج ايه أجره، لا، كأنه حبوه قوي، حبوا الحج وعظموه قوي لدرجة عاوزين يسألوا عن كل تفصيلة، كل صغيرة عاوزين يسألوا عنها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يا الله، الله اكبر. طبعا اما تيجي تقرأ كيف لا تشتاق للحج، لازم تقرأ كيف لا تشتاق للعمر عشان تجمعهم هما الاثنين مع بعض فتزداد نورا على نور. انا بس هتكلم عن ما يخص الكتاب الجديد، والا الباقي بقى ايه؟ اللي معاه الكتاب يقراه، واللي مش معاه يسمع السلسله اللي اتكلمنا فيها قبل كده في التحليق. فلما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كده، قال لهم بقى امسك قلبك بقى عشان انا بعده هدخل ايه؟ اوقف، ما مش هينفع اقول كله ورا بعضه. موضوع الشوق ده ان لازم ايه؟ قلبك ده مع الرحيق مش هينفع تاخده، انت لازم تستمتع بالرحيق. اللي بيشم حاجه كده بيحب مين هدناها كده ايه في انفه فتره. فقال لعن هذا جئت أسألك، قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يقول له إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدخله المشهد، يقول له إيه؟ أنت لو خرجت من بيتك، الحساب منين يا جماعة؟ لو تطلع من البيت، يعني أنت ساكن في بورسعيد رايح تحج، أول ما تطلع من الحي بتاع بورسعيد بتاعك ده، أنا ساكن في التجمع الأول، اول ما تطلع من التجمع ساكن في اي مكان انت ساكن فيه، شوف بقى تخيل كده انت طالع من التجمع بتحط رجلك كده بتفتح الباب، اذا خرجت من بيتك طالع يلا على طول الحساب بيبدا. ايه ده؟ هو مش هيبدا بعد يوم عرفه؟ لا لا لا لا لا لا، انت مع الكبير، انت مع الجميل، انت مع الودود، انت مع الشكور. إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، طب ما تقصد لا تضع ناقتك خفا، الدبة اللي انت راكبها، راكب عربية بقى، راكب دبة، راكب حصان، كل خطوة بتتحاسب، بكل لفة دي لفة كوتش العربية ده بتتحاسب، تركب الطيارة بتتحاسب. ايه ده يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اصل انت رايح فين؟ دي رحلة للمعظم. لا، حسبتك مختلفة، حسبتك لازم تكون مختلفة، ما انت انت رايح رحله مختلفه، انت رايح، ما بعض الناس اصلا بيكون بيتعامل مع رحلات الصيف والحاجات دي اكتر بكتير كده. لا، انت مش رايح انت تصيف، انت رايح تجعل الروح دي يعني ربنا سبحانه وتعالى ينعشها يحييها. لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله، من اللي بيكتب؟ الله، إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. شوف بقى حسنة دي، حسنة طلعة الحج يا جماعة، الحسنة دي يعني ما تتأوعى أوعى. أما تتعامل مع لغة الحسنات والكلام ده تحسبها إزاي؟ بلغة الأرقام، ما تحسبها بالحساب، لا، مع الله بالاحتساب. الحسنة من الكبير مختلفة، الحسنة من الرب مختلفة. فأنت تقول حسنة أنا خدت كده حسنة، وهنا قلنا كذا يبقى كده 100 حسنة. 100 حسنة دي بتعامل معهم إن هي حاجة أكبر من الدولار، بحاجة بسيطة كده يعني عشان بقى جنة وكده يعني. لا يا نجم، دي حاجة تانية خالص. الله أكبر. إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. الله الله الله الله، ده الدنيا راحت في حتة تانية بقى خالص. دخلنا بقى إيه في عتق الرقاب، عتق رقبة. طب أنتوا عارفين أصلا اللي بيعتق رقبة
الواحد مثلا اللي بيعتق أسير ده اللي بيعتق عبد ده ليه له بكل عضو يطلع من النار. يعني الكلام ده النبي بيخبرنا انك واحد اعتق حد، فانا اعتق ايدك تطلع، لو ايدك مثلا مفترض تعذب، ليه؟ سرقت، عملت اي حاجة، ليه دي مفترض تعذب؟ الايد دي بسبب انك اعتقت، فتعتق يدك باليد الذي اعتقت بها، وقدمك بالقدم باللي انت اعتقت. عمليا جسمك كله هيعتق، ليه؟ لانك اعتقت واحد كامل الاعضاء. فشوف بقى ركعات الطواف، طول خلصت طواف، طفت سبع اشواط، يلا بقى صلي ركعتين، اما ركعتاك بعد الطواف كأننا بيقول له الركعتين دول كعتق رقبه من بني اسماعيل، واما طوافك بالصفا والمروه لا لا لا لا لا، ده موضوع كبير بقى، كعتق 70 رقبة. 70 رقبة، 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة، على الوقفة دي بقى، دي مش وقفة كمان، ده صعود. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. لا بص، في حاجات كده ما يعني من جمالها انت بتخاف تعلق عليها، سيبها كده، عارف كم ما تفركهاش، سيبها تشم منها الجمال كله. فإن الله يهبط نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزوله شيء، ليس كمثله شيء، يباهي بكم الملائكة. يباهي، الله أكبر، ربنا بيباهي بي أنا لأن أنا رزقت الحج، بيباهي بيك، يباهي بكم الملائكة. طب ربنا لما بيباهي بكم الملائكة هيقول لنا ايه يا رسول الله؟ قال يقول عبادي جاؤوني. ايه ده؟ ده الرحلة فين؟ رحلة الى الله، جاؤوني، هم مش جايين لأي حد، عبادي جاؤوني شعثاء، ما حدوش بقى ينشغلوا خالص بالناس، لدرجة ان شعره عادي جدا، عليه شوية تراب ومن الزحمة وبتاع، ما عادش بيتزين للخلق، هو انقطع للحق سبحانه وتعالى، فما عادش فارق. فمن علامات ان ما عادش فارق معهم، ولذلك فلسفة المحظورات، ما تقصش ضافر، ما تحطش عطر بتاع، ليه؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك بقى انسى الدنيا دي بقى خالص، بقى ركز بقى، تعال لي كده، خلاص تعال لي وانت عشان ارجعك اصل خلقتك. يا الله، ما انت اول ما اتولدت ما كانش في عطر، ما انت اول ما اتولدت ما كانش في هي لفه كده كانت ستراك، ما كانش في حاجه على الايه متخيطه على العضو، انما في حاجه تتخيط كده على اعضائك، وانك تلبس لبس لسه صغنن خالص، ما فيش حاجه. يا ربي سبحان الله، ولسه بقى شعرك ولسه في ضوافر وما فيش حاجه، فاحنا بنرجعك عشان ترجع كيوم ولادتهم. واما وقوفك، يقول النبي عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق، جاي من طرق بعيده قوي، ليه دول؟ ربنا يقول للملائكه يرجون رحمتي، دول بقى جايين عايزين الرحمه، دول يرجون رحمتي. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، تخيل كده نفسية ملك، انت ملائكة هم بتسمع وشايف الرب سبحانه في علوه وجماله ووده يقول هذا لذرية آدم، وهم بقى شايفينك بقى يا ربي، شوف بقى كمية وهم بيسمعوا، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. على لغفرتها. وبعد كده يقول لهم أفيضوا عبادي، يلا توكلوا على الله، أفيضوا اتحركوا، مغفورا لكم. عارف يا جماعة، واحد ماشي متقلوا اتحرك مغفور ليك، بس لا، انت بقيت حاجه كبيره بقى، انت بقى مش اسمه طواف الافاضه، صح؟ اسمه طواف الافاضه، بعد ما هيخلصوا عرفه ويباتوا في مزدلفه هيروحوا بقى عشان ايه؟ يوم العيد يطوفوا طواف الافاضه،
ايه طواف الافاضه ده؟ طواف الافاضه هيجي معانا من الشهود الجميل ان انت بقيت انسان عندك خير وجمال وعطر ورحيق ستفيض على البشريه. ده المفترض انك فهمت الاسلام بقى ورجعت حاجه تفيض على البشر. افيض عبادي مغفورا لكم، بس كده؟ لا لا، من جمالك ولمن شفعتم له. خلاص دول بقى عدوا، دول ناس بقى معهم كارنيه بيطلعوا الناس. ولمن شفعتم له، ان عاوزين تشفعوا لمين؟ واما رمي، تخيلوا كده عين الثقفي وعين الانصار اللي راحوا سالوا النبي، الدهشه اللي جوه عينيهم ايه وهم رايحين يسالوا عن الاجور والنبي بيقول لهم الكلام ده. تتخيلوا بقى ان دول قصروا في الحد. قال واما رميك الجمار، على رميك الجمار بقى، فلك بكل حصات رميتها، كل حصة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات اللي تجيبك، من الحاجات اللي توبق النار وتدخل النار. نعدي لك واحدة. طب واحنا هنرمي كم حصة؟ هنشوف انت بترمي كم واحدة. بترمي اول يوم 7 وبعد كده 3 في 21. ده الدنيا، ده انت داخل ايه ده كل دي؟ كل دي، وفي كل مشهد من المشاهد دي لينا وقفه تانية. هنرجع تاني بقى في الجمرات نشهد ايه، وعند الافاضه نشهد ايه. ربنا يوفقنا ونتكلم في الحاجات دي. واما نحرك، الذبح بقى اللي انت ذبحته، فمدخور لك عند ربك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا لا، ده بقى في حاجات احنا مش هتستوعبوها، انتوا الاجور اللي في الحته دي انت مش هتستوعبها. ولذلك العلماء والذبح، احنا يا جماعه احنا بنذبح ليه؟ لماذا نذبح؟ اقتداء بالنبي وحاجات كتير قوي، بس في معنى نفيس جدا. ليه؟ لان الذبح في ناس بتذبح لغير الله، صح؟ في ناس بتذبح للقبور والاصنام والكلام ده، نحن نذبح لله. انهار الدم، عباده وانحر الذبح لله، من اجل صور التوحيد، من العبادات اللي ربنا بيحبها جدا. دي عبادة ربنا بيحبها، انك تذبح لله، لان المخلوق ده مين اللي خلقه؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لو ذبحنا بدون ما نسمي يقولك الاكلة دي ما ينفعش تاكلها. واحد جاب فرخة وراح ذبحها بدون ما يسمي، ما ينفعش تاكلها. ليه؟ خلاص. ليه ما سمي؟ لان الله الذي خلقها وهيئها ان هي تكون غذاء ليك شرط ان الحلال ده تاخده ايه؟ امتى؟ انك تستحضر من خلقها واذن لك ان تنهر هذا الدم، ان الدم ده يذبح كده ويبقى قدامك كده. فمين اللي اذن لك؟ الله. فلازم تسمي الله، تقول بسم الله، كانك بتستاذن ربنا سبحانه وتعالى وتستعين به. واخدين بالكم؟ عشان الموضوع يبقى مناسب. فانت لما بتذبح لله دي حاجه كبيره قوي. ولذلك العلماء يقولوا يا ترى سبع البقرة أفضل ولا أن أنا أجيب شاه؟ كتير من الناس يقولك السبع أفضل يا شيخ عشان اللحمة أكتر، ودي لمصلحة الفقير. كلام جميل، لكن صح أن الشاه أفضل. طيب ليه؟ أولا اقتداء بهدي رسول الله، والحاجة الثانية أن أنا يا جماعة أن الذبح الشاه، أنا لو ذبحت 7 شياه فعملت 7 مرات ذبح، 7 مرات عبادة لله، لكن البقرة مرة واحدة، صح؟ فالعلماء يقولوا إذا إن الذبح فيه توحيد الخالق. أبو توزيع اللحمة فيها إحسان للمخلوق، والتوحيد الخالق لابد أن يسيطر على القلب أكثر من مجرد أنك بتحسن للمخلوق. أصل في 5 هياكلوا يا شيخ زيادة لحمة. حبيبي التوحيد اللي هيقع في قلبك وتنشره في الأمة أعمق بكتير من اللي أنت بتدور عليها دي. فهمتوا بقى الفقهاء عما بيقولوا كده ليه؟ الملامح دي مهمة قوي، إن يقع في قلبك هذا المعنى. وفي كل خير. عشان كده عما تلاقي كلمة وأما نحرك الذبح فمدخور لك عند ربك، ده بقى أجره ما هنقول لك إيه؟ هنقول لك إيه؟ ده سيبه هناك. ده حسنة التوحيد غالية قوي، حسنة التوحيد غالية قوي. طب وإيه كان بقى؟ يقول النبي وأما حلاقق رأسك، التقصير أو الحلق بتاع الرأس،
فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. بس كده؟ لا، وتمحى عنك بها خطيئة. الشعر اللي بيهفهف ده، الشعر ده دلوقتي هتلاقيه زي الايه، السفنجة اللي قاعد بيمسح على السبورة، قاعد بيمسح في الصحيفة بتاعتك، عشان ده هتلاقوا كده في الكتاب ان احنا هنتكلم ونقول ان الايام دي موسم الاكتتاب في البياض، موسم انك تتكتب في البيض، في الورقة البيضة. واما طوافك بالبيت بعد ذلك، خلاص بقى طواف الافاضة بقى، خلاص طفنا وحلقنا وذبحنا، وقصدي رمينا الجمر ووقفنا في عرفة وعملنا كل حاجة، هنروح بقى طواف الافاضة. اسمع بقى بقلبك، النبي بيقول له اما طوافك اي الافاضة بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. الله أكبر. إيه ده يا جماعة؟ أحب يطوف ولا ذنب لك، ولا ذنب لك، أحب ما فيش حاجة في عنده، إيه ما عندوش الراجل ده يا جماعة؟ إيه ويجي له إيه بقى؟ يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفيك، يقول له إيه؟ فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. ده انت جاي لك واحد مخصوص، جاي لك ملك مخصوص من السماء، يقول لك ايه؟ يلا اشتغل بقى، اللي فات مات. اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك، اللي فات خلاص. يا الله على الجمال. تعرفين الناس دي رايحه فين يا جماعه؟ ده رايح منى، رايح يقعد في منى بقى، ده راجل بقى نجم النجوم، ده مش عنده حاجه، ده رايح بس، رايح بقى في منى عشان يفرح بقى. عشان كده ايام منى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله. دول رايحين ياكلوا بقى ويشربوا ويذكروا ربنا، ما رايحين يفرحوا، ده عيد بقى، ده العيد. الناس كده دي بتعيد، ليه بيعيد؟ ما هو عيده يوم ايه؟ يوما علم ان الله قد غفر له. خلاص، عشان كده بقى يروح بقى ايه، يقعد في خيام اللي ايه، اشرف خيام على الارض، خيام منى بقى، يروح بقى للمنى ويقعد بقى هناك، على ايام الهنا دي بقى، دي اللي هنتكلم فيها بقى. نتكلم في ايام الهنا دي ايه اللي هيحصل فيها وايه الجمال اللي فيها. طيب الناس دلوقتي اللي بتسأل، خلونا بقى نكتفي كده بالشوق ونقول لكم هو ايه هو الحد، هقول لكم الصورة الكاملة للحد، الصورة الكاملة للحد، وبعد كده هبقى ايه لو في وقت كده هقول لكم ايه انواع الحد. هتكلم على كأنك اول مرة يعني تسمع عن الحد، وعمرك في يوم من الايام ما لا في حد شرح لك ولا حد حكى لك. انا النهاردة عاوز اعرف البداية للنهاية، انا ما اعرفش الحد ده ايه، وانا حسيت اصلا ان الدرس ده كأنه مش ليا. لا، هيبقى ليك ان شاء الله. عاوز تعرف الحد؟ احنا بنيجي هنا، انت جيت اهو لسه نازل من الطيارة اهو من البداية، تعمل ايه؟ طبعا هنتكلم عن اللي انا اوصفه ده، اسمه الحد الايه؟ المتمتع. نوع اسمه المتمتع. خلاص، الحد انواع، في نوع اسمه المتمتع، في افراد، في اقران، في تمتع، وده هنتكلم فيه ان شاء الله. هو الخلاف بينهم حاجات بسيطة قوي. انا جيت طيارة، رحت الحرم، خلاص طبعا ايه، انتوا اللي منكم عارفين العمره وشرحنا فيها العمره، الموضوع بسيط خالص. بتنزل عند الميقات بتحرم، تبدا تقول لبيك اللهم ايه حجه او عمره متمتعا بها بحجه، وتبدا تدخل عند الميقات. خلصت الميقات تروح عند الحرم، هنطوف، خلاص طوفنا، خلصنا الطواف، بنروح عند المقام نصلي المقام، وبعد كده نشرب زمزم، بعد كده بنسعى سبع أشواط، وبعد كده بنحلق أو نقصر، وكده تبقى العمر إيه انتهى. خلاص كده العمر دي كلها كون إيه عارفينها. نبدأ يوم 8 ذو الحجة اللي هو قبل يوم عرفة بيوم، نعمل إيه؟ إحنا في مكة، نطلع من مكة على منى، نطلع مكة على منى، يبدأ يتجه إلى منى قبل صلاة الظهر، نقعد الفجر، خلصت الفجر قلت أذكارك، بتصليت الشروق، يلا بقى تتحرك على منى. حركنا على منى في يوم 8، لما نيجي نتحرك، بس ده الشركة بتاعتنا ما بتروحش يوم 8 وتطلع على عرفة على طول والكلام ده،
هنبقى نقول الكلام ده إن شاء الله. لكن عموما القاعدة إن كل أفعال الحاج يوم 8 هي بالإجماع سنة. أفعال الحاج يوم 8 سنة. طبعا غير الحاجات اللي هي غير تتعلق بالحج زي الصلاة وكده. فوصل يوم التروية راح يوم 8 هيقعد في منى يعمل ايه؟ مفيش عبادات محددة. عارفين ليه؟ كأن منى فكرتها انك تفصل فيشة الدنيا. اقعد بقى كده ايه واسترخى، اقعد منتظر. عارف كده المنتظر الاذن، هو احد العبد المنتظر. هيقوم يصلي الظهر، هيقعد فيها يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هيعمل ايه؟ يجمع؟ لا، قصر بلا جمع. خلصنا قعدنا في منى يوم 8، بكره الساعه 9، يبقى بكره يوم 9 اعمل ايه؟ صلينا الفجر بعد شروق الشمس انطلق الى فين؟ الى عرفات. وما ادراك ما عرفات؟ تطلع بقى على عرفات، تقف الوقفه، وقفه الهنا. خلاص بقى هنا التهنئه، هتروح في حته تانية خالص بقى. رحت عرفات، تقعد هناك هتصلي في عرفات، هتصلي الظهر والعصر. صليهم ايه؟ هتصليهم قصر وتجمع. بعد كده تعمل ايه؟ تتحرك على طول بعد غروب الشمس، لانك قاعد بقى وتدعي لغايه غروب الشمس. جاء الغروب اتحرك بقى ليه؟ الى رويدا رويدا، الى مزدلفه. شوفوا مزدلفه فيها حروف زلفة، الاقتراب. انت خلاص بتقرب، خلاص قربت من السعاده كلها. يا الله، تحرك ورحت هناك مزدلفة، تصلي المغرب والعشاء، تصليهم ايه؟ قصر وجمع. تعمل ايه بقى بعد ما صليت؟ مش اي حاجه. دي الليله الوحيده، دي الليله الوحيده اللي في التراث وفي كتب السنة لم يذكر فيها أن النبي قام الليل. واخدين بالكم؟ كأن الليلة دي أنت نام بس، أنت خلاص ده نوم، نوم كأن نوم من دخل الجنة. خلاص ما عادش عايزين منك حاجة، نام بقى. وصلت المزدلفة، بتنام وتبدأ تصحى الفجر، وبعد الفجر ويبدأ يبدأ النهار يظهر، تبدأ تتحرك، ما تستناش شروق الشمس، تبدأ تتحرك. طب لو اتحركنا بالليل بعد نص الليل عشان احنا معنا ناس عواجيز وبتاع والكلام ده، جائز ان شاء الله لو خرجتم بعد نص الليل. العودة طبعا اللي عنده ايه، اللي عنده عذر يعني. نرجع بقى من مزدلفة، نرجع منى. هنعمل ايه في منى؟ في حاجة ثلاث جمرات، في جمرة اسمها جمرة العقبة الكبرى. هنعمل فيها ايه؟ طبعا احنا في مزدلفة ممكن ناخد الحصى منها او معايد ناخده من منى. ناخد 7 حصات ونبدأ نرجم. نرجم بقى ونتشبه بمين بقى؟ بصاحب الرحلة الاول اللي نادانا من توفيق من الله، الخليل. ونبدأ طبعا، خلي بالك انت في المكان ده، سيدنا ابراهيم ده اللي كان اضجع ولده اسماعيل وكان هيذبحه في الوقت ده، لكن نجاه الله في المكان ده. فجمرة العقبة الكبرى ترميها، وبعد كده خلاص بقى تقصر وتحلق، وانت بتبقى موكل حد يذبح لك. ودبحت، دبحت بقى وخلاص وربنا كرمك. ده حاجة اسمها التحلل الاول. يعني التحلل الاول يعني الراجل يقلع بقى ملابسه عادي جدا الاحرام، ويروح وطبعا هو قاعد امال يلبي يلبي يلبي عند الجمرة. اول ما يجي خلاص يرمي، خلاص بقى خلص التلبية. التلبية بتبدأ من أول ما تنوي لغاية ما ترجم. رجمت جمرة العقبة، بنوقف تلبية ونبدأ التكبير بقى. نبدأ نقول الله أكبر الله أكبر. تبدأ تخوي، خلاص بقى كبر بقى، أنت نقلت، لقيتك تلبي تلبي تلبي، دخلت مرحلة تانية خالص. ده يوم العيد بقى، يوم العيد رميت الجمرة، تبحت، قصرت، تلبس بقى لبسك العادي وتتحلل التحلل الاول. يبقى ليك كل حاجه من محظورات الاحرام ما عدا ايه؟ قضاء الوتر. بعد كده نعمل ايه؟ نطلع على الحرم. ليه؟ عشان نطوف طواف الافاضه، وبعدين نسعى ونرجع تاني. خلاص بعد السعي يبقى في تحلل تام بقى، يجوز كل شيء حتى قضاء الوتر. نرجع لمنى بقى، نعمل ايه في منى؟ نقعد بقى، اما نقعد اليومين او الثلاثه،
وكل يوم بعد الظهر لغاية غروب الشمس نطلع نرجم ده سبعة وده سبعة وده سبعة 21 يوم 11 و12 و13 دي أفضل أيام الدنيا عند ربنا اللي هي من أول يوم النحر لغاية أيام التشريق. وبعد كده بقى دنك قاعد لغاية ما تيجي تروح طواف الوداع بقى. طواف الوداع وما أدراك ما الوداع. الوداع ده كأنك الوداع ده كأنك بتمضي عقد مراجع. وبعد كده ايه النهاية تروح تاني. ده الصورة المجملة. في تفاصيل كتير في تفاصيل كتير. في بقى ناس مش هتذبح وفي ناس تذبح وفي فرق بين ده والنوع ده والنوع ده في أنواع كتير. لكن ده الصورة الأشمل للحد. حكيتها للي منكم مش عارف فيبقى تخيل كده الحجاج دول بيعملوا ايه. وبكرة ان شاء الله يعني اصلا مش بكرة بكرة يعني ان شاء الله لينا عودة تاني ان احنا نرجع تاني ونتكلم معاكم في بعض المشاعر اللي موجودة في الكتاب لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بينا وينفع بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل ويقبل بينا وبكم ويجعل هذا الكتاب ان شاء الله يكون من صدقات جارية وصلى الله أن ينفع به. وإن كان فيه من خير فمن الله وحده وإن كان غير ذلك مني ومن الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى الشحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء مع قول جامع آخر. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قال الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: أدم شكر الله واقصر من أملك، وزر القبور بهمك تذكرك الموت، وجل في الحشر بقلبك، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يطغيك، وإياك ودعوة المظلوم. فضيلة القاضي، في هذا القول للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى العديد من المعاني والوقفات، هل لنا أن نفصله ونشرحه ونعلق عليه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فهذه وصايا غالية للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، تنفع الإنسان في دنياه وترفعه في آخرته. فهو في الوصية الأولى يقول: أدم شكر الله، أي كن في كل لحظة شاكرا لله عز وجل لكثرة ما أنعم به عليك، فأنت في كل نفس يخرج منك في نعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة تستحق أن تشكر الله عز وجل عليها. إذن أنت في حالة دوام النعم عليك، فيجب أن تكون في حالة دوام الشكر، وخاصة أن الشكر يقرب العبد من ربه في الدنيا وفي الآخرة، وبالشكر تدوم النعم وتزيد النعم. إذن هو في الوصية الأولى أدم شكر الله، يوصي المؤمن بأن يكون ملازما لشكر الله عز وجل على كل شيء، على نومه، على طعامه، على عافيته، على كلامه، على سلامة حواسه، على كل أمر. أنت كما ذكرت في نعمة بشكل دائم، حتى النفس الذي يدخل ويخرج هو نعمة من الله عز وجل، عليك أن تشكره عليها. بعد ذلك يقول: واقصر من أملك، بمعنى أنه عليك أن تكون حذرا، لا تعتمد على الآمال فقط، بل تعمل من أجل تحقيق ما تؤمله. وسبق أن ذكرنا وتكلمنا أن الإنسان لن ينال ما يؤمل إلا بالصبر على ما يكره. فالإنسان في هذه الدنيا إذا كان أمله بالله عز وجل أن يدخله الجنة، فعليه أن يعمل بعمل أهل الجنة، عليه أن يكون صابرا على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. والمسلم دائما يكون بين الخوف من الله، بين الخوف من عذابه، وبين الرجاء والأمل برحمته وبجنته. أما إن كان دائما في جانب الأمل فقد يهلك في الدنيا وقد يهلك في الآخرة، عليه أن يكون خائفا من عذاب الله فيهرب من الأعمال التي تؤدي إلى العذاب، وعليه أن يكون محبا راغبا برحمة ربه وبدخول الجنة، فيسعى إلى الأعمال التي تقرب من الجنة وتقرب من رحمة الله عز وجل.
0: وهذا جانب يجب التركيز عليه فضيلة القاضي، وخاصة نحن في أيام يعيش فيها المرء وكل مغريات الدنيا من حوله، والبعض يطول أملهم في هذه الدنيا، كيف يقصر الإنسان من أمله؟
1: الإنسان عندما يفكر بزوال الدنيا وبزوال نفسه يضع حدا لآماله وطموحاته. كيف يطمح هذا الإنسان إلى درجة تنسيه العمل للآخرة نهائيا وهو على يقين أنه سيموت؟
0: وهذا لا يتعارض مع الطموح المشروع، الطموح الذي يتقدم به الإنسان في مجال علمه ومجال عمله ومجالاته الحياتية التي يعيشها. ولكن الطموح الذي ذكرتم، الطموح المكروه، هو أن يتكالب على الدنيا.
1: نعم، مطلوب أن يسعى الإنسان أن يحقق في الدنيا المرتبة العالية، ولكن لا بد من الإخلاص لله عز وجل، وهذا أمر الناس قد ابتعدوا عنه بعدا واسعا. الإنسان يجب عليه أن يتعلم بنية الإخلاص لله، وكيف يكون هذا؟ بأن يتعلم بنية نفع المجتمع، بنية نفع دينه، بنية نفع مجتمعه، حتى إذا كان طموحا في هذه الدنيا يسعى من أجل أن يتبوأ مكانا رفيعا عاليا، عليه أن يكون مخلصا، أن يسعى لهذه المكانة خدمة لدين الله وخدمة لمجتمعه وخدمة لأمته. ولكن ما نراه بأعيننا أن الإنسان يسعى من أجل نفسه فقط، من أجل إرضاء شهوة النفس، من أجل حب الجاه، من أجل أن يشار إليه، السمعة، الصيت، من أجل تنعيم النفس. هذا كله يخرج عن مكانة الإخلاص لله عز وجل. الإنسان عليه أن يسخر

0: خالصا لنفسه، لحب ذاته، لشهوة نفسه، فهذا العمل قد يكون معصية. أما إذا كان عمله خالصا لوجه الله، خالصا لنفع المجتمع، خالصا لنفع الأمة، ومع ذلك هو يتمتع بهذه المكانة، فهذا العمل هو طاعة لله عز وجل. المقصود واقصر من أملك، أي لا تجعل كل همك الدنيا، لا تجعل كل طموحاتك للدنيا، لا تجعل كل ما تسعى له للدنيا ومع ذلك تكون على أمل واسع بالحياة بالبقاء، وعلى أمل واسع بنيل الرحمة وبنيل الجنة. لا، عليك أن تكون مستقيما في تفكيرك، أن تسعى للدنيا من أجل نفع الدين ونفع المجتمع ونفع الأمة، لأن الله عز وجل أنزلنا من أجل إقامة شرعه في الأرض. وعليك أن لا تنسى نصيبك أيضا من الآخرة، أن تسعى من أجل تحقيق المكانة العالية في جنات الله عز وجل، لأنك ستعيش في الجنة حياة خلد، فحقق لنفسك المكانة التي ترجوها.
1: ويتبع ذلك بقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: وزر القبور بهمك تذكرك الموت. ما المقصود بهذا القول؟
0: هناك ترابط بين هذه الوصايا.
1: نعم.
0: أولا، عندما منع الإنسان من أن يكثر من تعلقه بالدنيا ومن تعلقه بالأمل مع عدم الخوف، ذكره بأن زيارة القبور ولو بالقلب تجعل الإنسان يتعلق بالآخرة لا بالدنيا، يسعى للآخرة ولا يسعى للدنيا. فعندما قال زور القبور بهمك، أي بحضور قلبك، أي يجب أن يكون قلبك دائما مستحضرا القبر وما فيه، تذكرك الموت حتى يتذكر الموت. والإنسان الذي يتذكر الموت دائما، الذي يكون الموت حاضرا في قلبه دائما، هو إنسان يسعى للآخرة ويسعى للدنيا بما ينفعه في الآخرة، أي يسعى في الدنيا بشكل يتوافق مع شرع الله عز وجل، لأنه دائما هو يخاف من الموت، يخاف من القبر، يخاف من العذاب، يسعى للآخرة. إذن لابد للإنسان أن يتردد بين الفترة والفترة إلى المقابر حتى يتذكر الموت، حتى يعلم أنه سيأتي يوم يحمل فيه من البيوت المضيئة والقصور العظيمة، من المال والجاه، إلى قبر ضيق مظلم. لابد أن يتذكر أنه إذا دخل إلى قبره هذا، إما أن يؤتى بفراش من فرش الجنة فيوضع أو ينام عليه، وإما أن يوسع له في قبره على مد بصره، يؤتى بفراش من الجنة يوسع له في قبره على مد بصره، يفتح له باب إلى الجنة من قبره، يؤتى بنور من الجنة فيوضع في قبره،
1: إما أن يكون روضة من رياض الجنة
0: طبعا، تأتيه ملائكة الرحمة يجالسونه فيصبح قبره روضة من رياض الجنة، وإما أن يؤتى بفراش من النار وأن يضيق قبره حتى تختلف أضلاعه، وأن يفتح له باب إلى النار، وأن يظلم قبره عليه، وأن تأتيه ملائكة العذاب فيصبح قبره حفرة من حفر النيران. عليه أن يتذكر هذا دائما، أن يستحضر في قلبه هذا دائما، أنه سيصل إلى هذا القبر، سيموت وسيدخل إلى القبر، فإما أن يدخل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ورحمة الآخرة، من عذاب الدنيا إلى رحمة الآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وإما أن يدخل من سعة الدنيا إذا كان متنعما في الدنيا من غير مراعاة لحدود الله عز وجل، يخرج من هذه الشهوات إلى ضيق القبر وإلى ظلام القبر. هكذا الإنسان كما يخرج من بطن أمه المظلم الضيق إلى سعة الدنيا، كذلك المؤمن يخرج من الدنيا الضيقة المظلمة إلى سعة الآخرة.

0: إما أن يخرج إلى سعة ورحمة، وإما أن يخرج إلى ضيق وعذاب. وهذا ما أراده المحاسبي رحمه الله تعالى، أن يذكر المؤمن بأن يبقى قلبه مستحضرا لهذه المعاني، ليبقى مع ذلك ساعيا من أجل الوصول إلى الرحمة ومن أجل الوصول إلى النعمة في الآخرة، فلا تكفي النعمة في الدنيا.
1: نسأل الله تعالى حسن الختام. يتابع المحاسبي رحمه الله تعالى: وجل في الحشر بقلبك.
0: بعد ذلك نقله من الدنيا إلى القبر إلى الحشر. وجل في الحشر بقلبك، تذكر القبر بقلبك، قلبك يجب أن يكون دائما مستحضرا ما يجري في القبر، مستحضرا أنه سيموت وينتقل إلى هذا الضيق. بعد ذلك قلبك يجب أن يكون دائما ذاكرا للحشر ولمواقف الحساب ولشدة الحساب، حتى يخشى ويخاف فيرتدع عن الوقوع في المحرمات، ويسعى من أجل أن يفعل ما يستطيع من الطاعات ومن الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل. هذا القلب لا يمكن أن يستحضر الحشر، أن يستحضر الحساب، إلا إذا كان عالما بمواقف الحساب وبشدة الحساب. كيف يستحضر الإنسان شيئا لا يعرفه، يجهله؟ لذلك عليك أن تتعلم مواقف الحساب، أن تتعلم النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة، وأن تتعلم العذاب الذي أعده الله عز وجل في النار لأهل النار. إذا علمت العذاب الموجود في النار هربت من النار، إذا علمت النعيم الموجود في الجنة اشتقت إليه وطاقت نفسك إليه وكنت تسعى من أجل الوصول إليه. إذا علمت مواقف الحساب لا شك أنك ستخاف وستسعى من أجل أن تنجو في هذا اليوم. يكفي أن تعلم أن الإنسان يقف تحت الشمس، الشمس من فوق رأسه، الأرض تغلي من تحت أقدامه، سرادقات النيران تحيط به في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة تقف الشمس من فوق رأسك، الأرض تغلي من تحت أقدامك، سرادقات النيران تحيط بك، والعرق يخرج منك حتى قد تغرق في العرق. تذكر أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، فيسألك عن كل صغيرة وكبيرة، يذكرك بكل نعمة أنعمها عليك، ويذكرك بكل معصية كنت تفعلها في الدنيا، ويقول لك: عبدي، أما فعلت كذا؟ أما فعلت كذا؟ أما عصيتني هناك؟ أما عصيتني هناك؟ والعبد الذي يستحي من ربه في الدنيا فإن الله عز وجل يتركه ولا يعذبه في الآخرة وإن فعل بعض الذنوب، لأن الإنسان بطبيعته يخطئ ويتوب. ولذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل إذا قال لعبده المؤمن الذي كان يخشاه في الدنيا، الذي كان يخافه في الدنيا، إذا قال له في الآخر: عبدي، أما عصيتني هناك؟ أما فعلت كذا؟ أما فعلت كذا؟ يقول له بكلام يسمعه هو فقط، فيقول العبد لربه: ربي، سترتني في الدنيا. كان مؤمنا في الدنيا، لم يطلع الناس على هذه المعاصي. ربي، سترتني في الدنيا فلا تفضحني أمام الخلق في الآخرة. فيقول له: عبدي، ما سترتك في الدنيا لأفضحك في الآخرة، أنا رب ستار، اذهب إلى الجنة. أما العبد الذي يمشي في الدنيا يبالغ في فجوره، لا يخجل من الله ولا من الناس، فهذا العبد سيفضح أمام الخلق في الآخرة وتكشف أستاره أمام كل الناس. فليتذكر العبد أن أعماله ستوزن في الميزان، فليتذكر العبد أنه سيمر من أمام حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يخجل إذا مر من أمام نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يطبق شيئا من سنته في الدنيا؟ فليتذكر العبد أنه سيعبر الصراط الذي نصب فوق جهنم، جسر نصب فوق جهنم، هو أحد من السيف وأدق وأرفع من الشعرة، والموقف عليه مزدحم، والظلام مسيطر بحيث أنك لا ترى إبهامك، وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يمنة ويسرة فيقعون في النار، وكل إنسان سيدخل إليه بالظلام، وكل عبد ينادى يا فلان خذ نورك وادخل إلى الصراط. هذا النور تأخذه على قدر أعمالك الصالحة في الدنيا، منهم من يكون نوره على مد بصره، منهم من يكون نوره على قدر إبهام رجله يضيء مرة وينطفئ أخرى، منهم من يمر كالبرق، منهم من تنقله المساجد إذا كان في الدنيا محبا لبيوت الله متعلقا بها، منهم من يقع في النار، منهم من يقع ويعود وهكذا، منهم من يحبو حبوا، منهم من يزحف زحفا والنار تأكله، كل إنسان على قدر أعماله. وفي هذا الموقف الشديد ترى الملائكة تقف على حافة الصراط وتقول اللهم سلم اللهم سلم، حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم اللهم سلم، وجبريل يسأل الناس على الصراط عن عمرك، ماذا فعلت به؟ ماذا فعلت بعمرك؟ ماذا فعلت بمالك؟ ماذا فعلت بشبابك؟ ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد ورد في الأثر أن العبد يسأل على الصراط عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن الزكاة وعن الطهارة وعن ظلم الناس، فإن ظلم الناس في الدنيا سقط في النار، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ألا يتذكر العبد هذه الأمور؟
1: فضيلة القاضي، كيف نواجه ضعفاء الإيمان والغرباء عن الثقافة الإيمانية وهم يعتقدون بأنفسهم أنهم من المثقفين في الدنيا؟ كيف نواجه هؤلاء عندما يقولون من ذهب وأخبركم؟ فالمؤمن يعلم أن ذلك وارد في القرآن والسنة، ولكن هناك من يحاججك ويلقي الشبهات على دين الإسلام في هذه النواحي غير المرئية والغيبية.
0: الإيمان حلقات متواصلة مترابطة،
1: نعم،
0: إذا انفكت حلقة وقع الإنسان في الكفر. ولا بد أن نعلم وأن نقول بجرأة في هذه الأيام أن الإنسان إما أن يكون مؤمنا فيتبع الإيمان بشكل كامل، وإما أن يكون كافرا فيخرج عن صفوفنا ويعلن للملأ أنه لا يؤمن بديننا. أما أن يقول أنا أؤمن بالدين ثم ينكر هذا وينكر هذا، الإيمان مترابط، نحن نؤمن بأن القرآن من عند الله عز وجل، إذا كان القرآن من عند الله تعالى فكل ما فيه صحيح، ونؤمن أن السنة هي وحي من عند الله عز وجل، والقرآن أمر باتباع السنة، إذا نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل، نؤمن بما جاء في السنة الصحيحة، ومن أنكر ما جاء في الكتاب أو أنكر السنة يكفر بدين الله عز وجل. إما أن يكون الإنسان مؤمنا بهذه الأمور، وإما أن يكون كافرا بها. إن كان كافرا هو مخلد في النار، ولا شك أنه عندما يموت سيدرك تماما أنه وصل إلى دنيا آخرة، إلى عالم آخر، عليه فقط أن يفكر من خلق الدنيا أليس بقادر على أن يخلق الآخرة؟ كيف جاءت هذه الدنيا؟ هل جاءت بمحض الصدفة؟ هل خلقت نفسها بنفسها؟ لا شك لا يمكن لعاقل إلا أن يقول أن هناك من أوجد هذه الدنيا، هناك من خلق هذا الكون بسعته. من خلق الكون هو قادر على أن يخلق عالما آخر، على أن يخلق حياة آخرة. فإما أن يصرح الإنسان بإيمانه، وإما أن يصرح بكفره، ونحن بهذا الكلام نخاطب المؤمن الذي يؤمن به، أما الذي لا يؤمن به فليعتزل صفوفنا.
1: فضيلة القاضي، نتابع غدا بإذن الله تعالى شرح وتعليق على قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: أدم شكر الله واقصر من أملك، وزر القبور بهمك تذكرك الموت، وجل في الحشر بقلبك، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يطغيك، وإياك ودعوة المظلوم. نتابع الوصيتين الأخيرتين في هذا القول غدا بإذن الله تعالى. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. أقوال جامعة، ويتجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من لبنان. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع ضرايتنا فينا
2: غير. إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع دروس الموسم، وتكلمنا المرة اللي فاتت عن قصة بناء البيت والتي ذكرت في سورة البقرة. الله عز وجل أنزل سورة كاملة باسم الحج، سورة الحج. وفي أثناء هذه السورة بعض الآيات التي تتحدث عن الحج، والعجيبة إن هي عدد آيات قليل، يعني ما هيش معظم السورة مثلا عشان السورة تتسمى الحج. والأعجب إن هي برضو ما تكلمتش عن المناسك، يعني ما هياش أكتر سورة أسهبت في ذكر المناسك، لا ذكرت يعني كم موقف كده وخلاص أو كم مشهد. فكان السؤال الأول هو يعني لماذا أو ما هي السمة الغالبة على سورة الحج، وإيه علاقة السمة دي بالحج عشان تتسمى سورة الحج. احنا يا جماعة لو تأملنا سورة الحج هنلاقي حاجة عجيبة شوية، او عدة حاجات عجيبة، ولما نربطها ببعض بقى هنفهم القضية. اول حاجة ان سورة الحج فيها مشاهد صعبة والفاظ صعبة، يعني لا تكاد تجدها في القرآن كله، بداية من أول آية في سورة الحج، مش كده؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. شوف شايفين المشهد عامل ازاي؟ مشهد صعب. ومش بس المشهد ده، يعني عندنا المشهد بتاع ايه، حد يقول حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. مشهد برضو تخيله مشهد صعب. فهي سورة فيها ألفاظ صعبة ومشاهد صعبة، دي أول حاجة، أول ملاحظة في السورة. الملاحظة الثانية وهي بقى ده أساس الدرس النهاردة، أن سورة الحج هنجد في أكثر من موطن في سورة الحج بتتكلم عن قضية العقل مع النقل. يعني إيه؟ يعني عندنا نقل، عندنا شرع، عندنا نصوص، كيفية تعاطي العقل مع هذه النصوص. فهنجد ان سورة الحج في اكثر من موطن ومواطن كثيرة، مش موطن ولا اتنين، بتذكر معنى العقل الذي يصطدم مع النص، يرد النص، يجادل في النص. يلا نبتدي السورة، هتلاقي مع بداية السورة كده يذكر الله صنفين،
4: من الناس. فقال سبحانه وتعالى في أول السورة خالص: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وتمر آيات وتيجي: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. شايفين هنا الكلام في ايه؟ جدال في الشرع في النصوص. وذكر صنفين من الناس: صنف يجادل وهو تابع، وصنف يجادل وهو متبوع. الآية الأولى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ها ويتبع. يبقى ده صنف تابع مقلد. الصنف الثاني: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يبقى ده صنف يجادل وعنده كبر ثاني عطفه وهو متبوع ليضل عن سبيل الله. وتمر طبعا تعاطي القرآن مع الصنفين مش واحد، خلي بالكوا يا جماعة قبل ما نشوف. يعني دي طبعا برة، احنا النهاردة مش تدبر سورة الحج، فبرة درس النهاردة اللي هقوله كمان شوية ده، احنا بنتدبر آيات الحج وعلاقتها بسورة الحج، فمش هنقف مع سورة الحج تدبرا، لكن عاوزين نفهم الجو العام للسورة ايه، عشان نفهم ايه علاقة الحج بالجو العام للسورة، عشان نفهم ليه السورة تسمي سورة الحج مع ان آيات الحج ما هيش معظم السورة ولا حاجة. فهمتوا الترتيب بالعكس كده؟ لكن لو بره بقى شوية الدرس هتلاقوا يا جماعة القرآن لم يتعامل مع الصنفين نفس التعامل. عندنا صنف بيجادل لكنه تابع، وصنف بيجادل ليضل. هذا الصنف المتبوع، الرؤوس في الضلال. فهتلاقي القرآن حاجة عجيبة جدا. الصنف الأول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الصنف ده القرآن تعمل معه ازاي؟ أتاه بأدلة تثبت صحة النص، أدلة عقلية. واحنا بنتكلم من سورة الحج الجو العام ليها عقل مع نص، فهتلاقوا ان معظم أدلة سورة الحج اصلا لإثبات السمعيات الغيبيات، إثبات وجود الإله، هتلاقوها أدلة عقلية. يبقى الصنف ده القرآن تعامل معه ازاي؟ قال الله عز وجل بعدها: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم في آيات بقى. طيب الصنف الثاني الذي يجادل في الله أيضا لكنه ثاني عطفه ليضل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هنا القرآن تعالى معه ازاي؟ مفيش جدال، مفيش مناقشة. قال الله عز وجل: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وبعدين دخلنا على صنف ثالث: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فالقرآن هنجد منهج القرآن شدة وحزن وتهديد ووعيد لهذا الصنف من الناس الذي يجادل وهو ثاني العطف ليضل. إنما الصنف الأول اللي هو جادل لأنه مقلد ويتبع كل شيطان مريد، القرآن تعامل معه معاملة أخرى، قال له: لا ده في أدلة عقلية هو على إثبات البعث، خد عندك. وسرد أدلة العقل على إثبات البعث، لأن هذا الصنف يحتاج إلى هذا التوجيه. وكأن الصنف الثاني لا ده هو فاهم بيعمل إيه كويس، وفاهم إنه ضال، وفاهم إن اللي قدامه ده على حق. فكان منهج القرآن معه الوعيد، هو ده مش محتاج أدلة، فاهمين؟ احنا مش بنقول ان الصنف الثاني ده مش هيسلم او لا، مش بنقول كده. بنقول المنهج القرآني معاه مش ان يقوله تعالى اقول لك أدلة البعث، هو اصلا عارف أدلة البعث وعارف انه غلط، هو عاوز يضل. ده صنف متكبر لا يخضع لحق ولا يخضع لدليل، وعارف انه على خطأ، فما فيش معنى تقول له ايه تعالى اقول لك أدلة البعث، ما فيش معنى لكده. هذا يهدد، فقال الله عز وجل فيه له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يلا نكمل بقى اللي ابتديناه، ان سورة الحج سورة جاءت علشان تعمل ايه؟ علشان تضبط قضية العقل مع النقل، وان العقل فيه عقل هو كده يصادم النقل، عاوز يبطل النقل، يبطل الشرع، يجادل. فدي هو لفظين مجادلة جم في ايتين. طب يلا نكمل، هتلاقوا بعديها هذان خصمان اختصموا في ربهم. شايفين لفظ الجدال، لفظ المخاصمة، اختصموا في ربهم. طيب لفظ النزاع، قال سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. يبقى عندنا لفظ جدال، لفظ مخاصمة، لفظ نزاع، وبعدين لما تعرف سبب نزول الآية برضو، هذه الآية لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. إيه سبب نزول الآية؟ قالوا إنه لما نزل التشريع على أمة الإسلام إن هم يذبحوا بهيمة الأنعام ويأكلوا وما مات حتف أنفه لا يؤكل، يعني اللي مات ما يتاكلش واللي ذبحناه يبقى ده مزكى شرعا ويؤكل، قال الكفار ما للمسلمين يأكلون ما قتلوه ولا يأكلون ما قتله الله. واضح هنا، واضحة جدا المسألة هنا، شرع نص كله ده وما تاكلوش ده، فأعمل العقل لإبطال النص وضربت الأمثال لإبطال النص. إيه المسلمين دول؟ يأكلوا اللي قتلوه هم وما يأكلوش اللي قتلوا ربنا؟ شو يا جماعة الكلام، كلام عامل إزاي؟ وخلي بالكوا هذا الكلام سيجد من يقتنع به ويروج له، ومش بس كده سيجد من يقتنع أن هذا هو مقتضى العقل، أن هذا أولى بالأكل من هذا. ليه؟ هذا قتلناه نحن وهذا قتله الله. عقل ده ولا مش عقل؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس، هيجد من يروج له ومن يقتنع به. فماذا قال الله عز وجل؟ قال لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وإوعى اللي بيحصل ده يعطلك عن وظيفتك، تسيب الدعوة بقى وتقعد لدول، لا. فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك، ما يشغلكش دول، ما تتعطلش طريق الدعوة، ما يقفش عشان نقعد بقى لدول نقنعهم بالعقل ازاي ومش ازاي. خلاص هو نص نزل، خلونا ده هنيجي له بعدين. احنا دلوقتي عمالين بنشوف المشاهد او الالفاظ اللي اتت بها السورة في هذا الايه السياق، سياق الجدال، سياق المخاصمة، سياق النزاع، وكل ده ليه؟ عشان عقل مع نص. خلاص. وفي المقابل هنجد السورة أثبتت أو أتت بألفاظ أخرى على العكس بقى، يعني دول بيجادلوا، دول بيخاصموا، دول بينازعوا، وأتت السورة بألفاظ للفريق المضاد، فقال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إلا يعظم حرمات ربنا سبحانه وتعالى فلا يعارضها بعقل هو خير له عند ربه. وهتجد هذا تكرر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا من لا يعظم الشعائر فيذهب يعارض تلك الشعائر وتلك النصوص وذلك الوحي بعقله ويعمله كنص، احفظوا بقى، لا قدسية له. مهم أوي اللفظ ده، لأن ده لفظ أو يعني هيكشف لكم فئة من الناس موجودة بيننا دلوقتي يهجمون على نصوص الشرع على أنها نصوص لا قدسية لها، إما بإطلاق كده يقول لك إن الوحي أو النص الشرعي نص غير لا قدسية له، نعمله زي أي نص تاريخي، ويساوون في هذا بين القرآن والسنة، أو بعضهم يفرق، وكل دول ضلال. والفرقة الثانية دي هي الأشد خطرا، لأن الأولى بينبذوا الشرع جملة، يقول لك لا قرآن ولا سنة، ده نص تاريخي نحاكمه للقواعد. الفئة الثانية هي الأشد خطرا لأنها تنطلي على كثير من المسلمين اللي هم يدعون زورا وبهتانا ان هم يقدسون القرآن وان ده نص مقدس، لكن يلعبون بالسنة لعبا زي شحرور وأتباعه، يلعبون بالسنة لعبا ويعاملون نصوص السنة بهذه القاعدة ان ده نص غير مقدس فنحاكمه لقوانين الايه العقل. وهيجي بقى كلام على ده ان شاء الله. طيب ليه دول بيعملوا كده؟ ربنا قال، قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لو حصلوا التقوى ما فعلوا ذلك. يا جماعة احنا لسه قايل لكم من شوية اللي قال ايه المسلمين بيأكلوا اللي قتلوهم وما يأكلوش اللي قتلوا ربنا، ده احنا بنسميه ضرب الأمثال. ضرب الأمثال يعني هو النص جه كل ده وما تاكلش ده، يوم يقعدوا يضربوا لك الأمثال بقى، يعني ناكل اللي قتلنا احنا وما ناكلش اللي قتلوا ربنا. في نص قرآني آخر أثبت الله عز وجل هذه الحيلة ورد عليها. مين شاطر يقولها؟ ها؟ الربا والبيع، مش كده؟ قالوا ايه هما؟ لا مش احل الله، ده الرد. قالوا انما البيع مثل الربا. ايه الرد؟ احل الله البيع وحرم الربا، بسيط. هم قالوا انما البيع مثل الربا، فجاء الرد واحل الله البيع وحرم الربا. ما ناقشناش في ايه مثل ولا هو مش مثل، طبعا هو مش مثل ولا حاجة، بس هبه كذلك، هبه كذلك، واحل الله هذا وحرم هذا، ما انتهت خلاص. ولذلك احنا بعض يعني العلماء لما تكلموا قالوا احنا هنعمل العقل في اثبات الاله واثبات النبوة واثبات ان هذا النص من عند الرب سبحانه وتعالى، وشكرا على كده. بعد كده نسلم لكل حاجة جاءت في النص، وطبعا هذه المقدمات انما نفعلها مع من لا يؤمن. ما الواحد مش مؤمن خلاص تعالى نثبت ان في اله، ما احنا مش هنقول له القران بيقول ان في اله، ما يقول لك قران، يا ما اقول لك اصلا ما فيش اله. وبعدين نثبت له بالعقل ان هذا النص من عند الاله، وبعد كده نسلم بقى لكل حاجه، ولله المثل الاعلى. تخيلوا دلوقتي عندنا جبت لك ورقة وانت راجل مثلا مهندس معماري مثلا، واقف كده ايه عطلان على احط قد ايه اسمنت في الايه في وقد ايه زلط وقد ايه في الخلطة مثلا، فروحت جايب لك ورقة وقلت لك اهو ده الكود بتاع الايه المرجع الفلاني، اللي كتبوا مجموعة العلماء الفلانيين في الايه في الهندسة المدنية. خلي بالك احنا ما بنهزرش، الخلطة غلط يعني عمارة وقعت وناس ماتت. طيب، فراح المهندس ده واخد الورقة واشتغل، ايه رأيكم في فعله؟ فعل ده غلط، ده فيه ارواح ناس، ما هياش لعبة. انما المهندس ده لازم يسأل سؤالين. اول حاجة، اثبت لي ان الورقة دي من المرجع الفلاني قبل ما يشتغل. يعني انت جيب لي ورقة دلوقتي او من على النت من على جوجل، والراجل ده ما بنهزرش، احنا دي عمرها هتتبني وناس هتسكن. فاول حاجة هيقول لك ايه؟ اولا تعالى نثبت ان الورقة دي من المرجع ده فعلا، ما احنا مش اي حاجة جوجل هيقول لنا دي من الكذا ولا الاي اي يقول لنا دي من كذا، هنروح نلعب بارواح البني ادمين. اثبت لك ان فعلا الورقة دي من الكتاب الفلاني، بقي ان يقال اثبت لي بس ان اللي كتبوا الكتاب ده فعلا ناس دكاترة في او بلاش، ان هذا المرجع معتمد. خلاص انا اثبتت الورقة فعلا من الكتاب الفلاني فعلا، انما الكتاب ده هل ده فعلا معتمد؟ ده الستاندرد اللي ماشيين عليه بتوع مدني. اثبتنا الاثنين دول، ساعتها المهندس هيعمل ايه؟ هيحط الخلطة وهو مغمض عينه، مش هيناقش في الخلطة بقى. خلاص مش هيقول لك ايه ده نسبة واحد لواحد، طب لا ده شكله بالعقل كده ما تنفع. المهندس مش هيعمل كده، هيحط اللي مكتوب وهو مغمض، مجرد انه اثبت ان الكتاب ده فعلا بتاع الفئة الفلانية اللي هم الدكاترة والناس الخبراء في المجال، وانه اثبت ان الورقة من الكتاب او ان هذا النص من الكتاب ده. بعد كده هيتبع النص وهو مغمض، مش هيعمل عقله مع النص. حد معترض على اللي بقوله؟ اهو ده اللي احنا ببساطة عاوزين الملاحدة وعاوزين الشحروريين بتوع منكر السنة، هو ده ببساطة شديدة اللي عاوزينهم يعملوه. مجرد ما اثبتنا ان هذا النص من عند الله سبحانه وتعالى، خلاص هنتبع اللي في النص واحنا مغمضين. ومجرد ما اثبتنا ان هذا النص من عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، خلاص هنتبع النص واحنا مغمضين. طبعا هي مش بالبساطه دي، فيها نقاشات وكده يعني، عشان انما ده خلاصه الموضوع. فربنا سبحانه وتعالى في نص قراني اثبت هذه الايه المعضله ورد، والرد عجيب. قالوا انما البيع مثل الربا، احل الله البيع وحرم الربا، خلصت. وعندنا مثال في السنه يمكن قلناه هنا قبل كده، حديث ابي هريره لما قال توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، حديث. وهذا الحديث الحكم بتاعه ان هو ايه منسوخ، انما منسوخ يعني خلاص ما بقاش يعمل به. انما تعالوا للحديث في وقت ما ابو هريره بيروي الحديث، بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فقام واحد قال له يا ابا هريره افلا نتوضأ من الحميم؟ يعني ايه أبو هريرة بيقول النبي قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، يعني أي حاجة تمسها النار اتوضوا منها. راح واحد قام قال له طيب جميل، في الشتاء الجو برد والمية ساقعة، هنو عاملين ايه؟ هنسخن المية عشان نتوضى، المية دافية هنسخنها بايه؟ بنار. فالمية اللي دافية دي اللي هي الحميم بقى، ماشي، الحميم ده اللي هو الماء الساخن، روحنا توضينا منه، وانت بتقول لنا توضأوا مما مست النار. يبقى بعد ما نتوضى المفروض نعمل ايه؟ نتوضى، لان احنا توضينا بالايه؟ بمية مستها النار. فهمنا نرجع تاني بقى. ابو هريرة بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فقال رجل افلا نتوضأ من الحميم؟ فغضب ابو هريرة واخذ قبضة من حصى وقال يا ابن أخي أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. هنا يا جماعة نهي أبي هريرة عن ضرب الأمثال إنما هو عن نوع من ضرب الأمثال اللي هو نضرب الأمثال لنرد النص. ممكن واحد يضرب مثلا ليفهم النص. مش أنا من شوية يا جماعة ضربت لكم مثل وقلت لكم بتاع مهندس مدني وصح، ما هو ده ضرب مثل، لكن احنا بنضرب الأمثال لإفهام النص. ماشي الحال. طب نضرب الأمثال حتى لو كانت متعارضة مع النص علشان نفهم الإشكال منين، يعني إزاي نجمع بين هذا وذاك، برضو ماشي، وهذا يفعله الفقهاء أصلا في كتبهم. إنما أحدثك حديثا، وهنا يا جماعة ما فيش بقى يعني ده أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقول لي بقى حديث ضعيف ولا تقول لي أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتروح جاي ضرب لي مثل تريد به هدم النص. طيب، فهنلاقي سورة الحج تاني بقى فيها ألفاظ الجدال، وبينت لنا صنفين من الناس بيجادلوا، صنف تابع وصنف متبوع، وزي نعمل مع كل واحد، والمخاصمة والمنازعة، وفي المقابل تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر. ولذلك هتجد سورة الحج أكدت على معنى إرادة الله ومشيئته. فهنلاقي سورة الحج قالت إيه؟ قال سبحانه وتعالى إن الله يفعل ما يريد. شوف يا جماعة هنا اللي هو إيه؟ الله عز وجل يفعل ما يريد الآية الثانية، وأن الله يهدي من يريد الآية الثالثة، إن الله يفعل ما يشاء. وكأن المعنى الله يفعل ما يريد، الله يفعل ما يشاء، وأنت عليك الإذعان. شو يا جماعة سورة الحج كلها جو واحد إزاي؟ حتى قلنا لكم أمثلة سورة الحج أمثلة عقلية، يعني في الأول خالص يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ها فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في إلى آخر المثال. وتمر الأمثال، أمثال السورة معظمها على فكرة عقلية، ليأتي ختام السورة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ده مثال إيه؟ عقلي، مش كده؟ ومعظم بقى الأمثلة، يعني لو رجعت الصورة هتلاقوا معظم أمثلة الصورة أصلا أمثلة تخاطب العقل، أمثلة تخاطب العقل. ولذلك المفاجأة بقى كان من خصائص صورة الحج أنها الصورة الوحيدة اللي فيها إيه؟ سجدتين. وما معنى السجود؟ الخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك السجدات الأولى أصلا معنى السجود فيها الخضوع، مش السجود اللي احنا عارفينه اللي هو أن تضع الجبهة على الأرض. خلي بالكم، هو السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض هو غاية الخضوع والاستسلام لله، ده غاية الخضوع. إنما آية السجود الأولى في سورة الحج مش هو السجود اللي هو وضع الجبهة على الأرض أصلا، وإنما هو معنى الخضوع. قال الله عز وجل ألم ترى أن الله، وخلي بالكم قبل ما نقول، ودي آية السجود الوحيدة في القرآن كله اللي فيها هذا التفصيل. يعني في آية في آية سجود ذكرت أن الله عز وجل يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، بس إجمالا كده الآية الوحيدة اللي فصلت هي الآية دي في كل آيات السجود. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هنا السجود اللي هو إيه؟ الخضوع، يخضع له من في السماوات ومن في الأرض، خاضعون له، منقادون لأمره سبحانه وتعالى. وهنا لم يستثني إلا من مين؟ البعدة، مش كده؟ قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، والباقي وكثير حق عليه العذاب. فجو السورة العام بتاع سورة الحج هي سورة جاءت سورة جاءت لضبط تلك العلاقة، لتوجيه تلك العلاقة بين العقل وبين النص، بين العقل وبين الشرع. فده الجو العام بسورة الحج. طيب ايه علاقة ده بقى اصلا بالحج؟ يعني ليه تسمي سورة الحج؟ ما احنا ايات سورة ايات الحج في سورة الحج هي نص صفحة تقريبا. فايه علاقة ده بالحج؟ لان يا جماعة الحج هو الفريضة، الفريضة الاشد اثباتا لتلك القضية، قضية ايه؟ التسليم والاذعان والخضوع، هي الحج. مش عارف قلنا ده المرة فاتت ولا لا، احنا كنا اشرنا المرة فاتت بس مش فاكر قلنا ايه، يعني قلنا ايه ده المعنى الكبير في صوت الحج، هنخليه المرة الجاية. دلوقتي في الحج يا جماعة انت بتروح علشان تطوف بحجر وتستلم حجرا وتقبل حجرا، تطوف بحجر اللي هو الكعبة، حجارة عبارة عن حجارة مش كده، وتستلم حجرا الركن اليماني والحجر الأسود، وتقبل حجرا الحجر الأسود، وتصلي خلف حجر مقام إبراهيم حجر، وتسعى بين حجرين صفا والمروة، وترجم حجرا بحجر مش كده. ودين الإسلام أصلا جاء ليهدم عبادة الأحجار، والكفار بتوع مكة كانوا بيعبدوا ايه؟ شوية حجارة مش كده؟ أصنام. فدين الإسلام جاء ليهدم عبادة الأحجار، وتروح انت مناسك الحج كلها وتقف على حجر في الدعاء اللي هو عرفه، تلاقي العبادة عبارة عن كده، مناسك الحج كلها عبارة عن كده. وده تحدي كبير جدا، خلي بالكم تحدي كبير للعرب. يا جماعة احنا عشان مش عايشين النفسيات دي، خلي بالكم عشان مش عايشين النفسيه دي فمش فاهمين قوي فين التحدي. لا هو تحدي، هو تحدي انك تيجي لواحد عربي معظم للاحجار وانت عاوزه من جواه تسقط من داخله تعظيم الاحجار، وبعدين تقول له طوف بالحجر ده وبوس الحجر ده واسعى من الاحجار دي واياك ان تعظم الاحجار. ده سهل علينا دلوقتي لان احنا اصلا ما عشناش حقبة تعظيم الاحجار، فاهمين دي؟ ولذلك سيدنا عمر كان بينطق بده بصوت عالي. ما هو سيدنا عمر معظم حياته قضاها كافر معظم للاحجار، وقل مثل ذلك على كل الصحابة، فيعلي صوته والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. الكلام اللي بيعدي على أذهاننا ده وعلى آذاننا ده كده يا جماعة، ده نزاع داخلي عند البعض في وقتها، نزاع شديد، لأن هم قضوا معظم حياتهم يعتقدون في الأحجار إنها تنفع وتضر، فيعلي صوته والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهنا نلمح في فعل عمر رضي الله عن عمر هذا المعنى، معنى تعظيم النص. لأن ممكن العقل يقول هنا إيه، مش وقت نقول للناس بوسوا حجر، مش وقته. ليه؟ الناس دي حديثة عهد بإيه؟ بشرك وبتعظيم للأحجار. فالمصلحة دلوقتي تقتضي ان احنا ما نقولهمش بوسوا الحجر. مش ممكن العقل يقول هذا يا جماعة؟ ولو قلنا ده هنجد من يصدق ومن يروج لهذا. سيدنا عمر هنا بيعلي تلك القاعدة، انا هبوسك، مع اني ممكن عقلي يكون بيقول مش وقته، طب ليه؟ عشان شفت النبي بيقبلك عليه الصلاة والسلام. فأنا هأعمل النص، هأعمل النص ولن أقدم العقل عليه. انتوا فاهمين بقى يا جماعة الحج جي ليه؟ الحج أصلا جي بكل تلك العبادات. وخلي بالكم طبعا العلماء تكلموا واجتهدوا في ذكر بعض الحكم والأسرار لتلك العبادة العظيمة الجليلة، لكن معنى ان احنا نبحث عن الحكمة والسر في تلك العبادات مش معناها انها العلة التي من اجلها شرعت تلك العبادة. فتظل كثير من مناسك الحج هي عبادات او افعال تعبدية غير معقولة المعنى، يعني غير معقولة المعنى، يعني ملهاش علة. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لا مش هتلاقوا كده ماشي. فالحج جاءت تلك الشعيرة، جاءت تلك العبادة ليه؟ علشان تروح وترجع وقد طأطأت رأسك لله عز وجل، وقد أخضعت عقلك لنصوص الوحي، وإلا مش هتعرف تحج، مش هتعرف. وقد سمعناها من بعض الناس ممن طمس الله على قلوبهم ان هم ما راحوش يحجوا لانهم مش فاهمين حاجه من اللي بيحصل هناك ده.

هاش برضو يعني أقصد أن العقل يقتضي تعظيم هذا الجبل تعظيما زائدا، وأن يكون في حدود الحرم، تجد لا مش كده. طب ليه هنا أصلا البقعة دي؟ اشمعنا البقعة دي؟ والبقعة دي في أولها ما كانتش، احنا هندخل بقى ان شاء الله نقرأ آيات الحج دلوقتي ونشوف بقى المعنى ده أصلا، معنى العقل، ان العقل مثلا لا يقتضي ذلك ويؤمر إبراهيم بذلك. فاشمعنا البقعة دي؟ طب انت هتسيب مراتك وابنك في حتة هنا ليه؟ ما فيش عقل يقتضي ده. طب هسيبهم في حتة، هسيبهم في حتة قريبين من قبيلة حتى؟ لا ما يحصلش كده. طب حتة فيها بير مية؟ لا ما فيش كده. طب حتة فيها شجرة؟ ما فيش كده. بواد غير ذي زرع، لا في مية ولا في شجرة ولا في أي حاجة، في صحراء كده. طب ليه هنا؟ هو كده. والمرأة الصالحة فهمت ده لما ولى إبراهيم وراحت له ثلاث مرات. عندنا درس اسمه إني مهاجر، ودرس اسمه قصة الذبيح. في واحد منهم هتلاقوا القصة دي، مش فاكر بقى في أنهي فيهم يعني. المهم تمشي وراه وتقول له إيه؟ إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، وهي تحب الإنس وهي تحب الأنس، روايتين. فما يردش عليها. الحديث صحيح البخاري. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. كأني يا جماعة مقتضى العقل ما ينفعش سيبنا هنا، ما ينفعش بالعقل، ما ينفعش سيبنا هنا لمين وفين؟ ده امرأة نفساء لسه والدة ضعيفة، هعمل ايه؟ ده العقل. وبعدين المرأة تفهم، ابراهيم ما بيجاوبش، كأنه بتراجعه عشان يرجع ياخدهم، فما رجعش ياخدهم ثلاث مرات. تقوم تفهم هو في شرع، هو في نص. الله أمرك بهذا؟ في نص في المسألة دي؟ قال نعم. خلاص إذا لن يضيعنا. طب إزاي مش هيضيعك؟ ما أعرفش مش هيضيعني، مش شغلتي. بالعقل إحنا هلكين، ده بالعقل. إنما في نص خلاص سمعنا وأطعنا، إذا لن يضيعنا، خلصت. فالحج كله من بدايته أصلا، من بداية اختيار البقعة، من بداية اختيار المشاعر وإن ده في الحل وده في الحرم، إلى أفعال الحج، تجد الموضوع إنه صراع مع العقل، إن صح التعبير، صراع مع العقل. طب ليه الحتة الحر؟ سيبكوا من زمان والمش عارف إيه وبتاع، ليه الحتة الحر؟ ما الطايف جنبنا هي وجو لطيف وحلو، يبقى اللي رايح يحج ولا رايح يعتمر يروح يقعد في جو حلو. ليه الحتة الحر دي اللي معظم السنة حر؟ احنا في صراع مع العقل في كل شيء في هذه العبادة، صراع مع العقل. ليه؟ عشان تخضع، عشان عقلك يخضع. انت جاي هنا عبد، جاي هنا عبد، والله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، الايتين، وانت مالكش دعوه، انت عبد. فده الجو العام بتاع سوره الحج، وده المعنى العام اللي عاوزين نوصل له من سوره الحج. والذي في تضاعيفه جاءت ايات الحج لياتي الامر العجيب لسيدنا ابراهيم، واذن في الناس بالحج، وده لفظ الحج اللي جه في السوره. ايه ده بقى يا جماعه؟ عيشوا ده عشان تفهموا المعنى. سيدنا ابراهيم دلوقتي امر ببناء البيت، واحنا اتكلمنا عن بناء البيت الدرس اللي فات، ماشي. طب ايه بناء البيت؟ فين؟ قولين، تيجي ريح تعمل التراب، تسف التراب، فيظهر ايه؟ اساسات البيت اللي هو اصلا كان مبني. او تيجي سحابه تقف ظلها على قدر البيت، ثم يسمع صوتا من السحابة ابن البيت على قدري، يعني ابن الايه، الحتة المتضللة دي، ايا كان. المهم عارف، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، عشان الآية دي، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. وبعدين ابراهيم يؤمر بثلاث حاجات: الا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي، واذن في الناس. لا تشرك بي شيئا.

أن أطهر بيتي قلناهم المرة اللي فاتت، وأذن في الناس بالحج، ويجي لفظ الحج بقى في الآية دي، إيه اللي حصل؟ خلص إبراهيم بناء البيت، جاء أمر عجيب من الرب اللي هو إيه؟ وقف قول للناس حجوا. فين؟ هنا هنا. وقف هنا. هنا فين؟ في الصحراء. على قولين انه هيطلع يقف على المقام الحجر او هيطلع على ابي قبيس جبل. قبل ما يطلع يقول له ايه؟ يا رب انا يبلغ اذن في الناس ايه؟ انا يبلغ صوتي. شو يا جماعة؟ العقل يقول ايه؟ ملوش، انا بعمل حاجة ملهاش معنى. بعمل حاجة بلا جدوى. ده العقل. فإبراهيم يستشكل، لا يرد الأمر، هو بيستفسر، يعني بيستفسر أن يبلغ صوتي. يأتي الأمر، يا إبراهيم عليك النداء، ليس لك من الأمر شيء، عليك النداء وعلينا البلاغ. أي أن يبلغ صوتك مش بتاعتك. أتاك نص شرع، أذن في الناس، قم فأذن، انتهت. طب أن يبلغ صوتي، يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم ونادى، أيها الناس إن الله قد أمركم أن تحجوا بيته فحجوا، أو كما قال إن الله قد بنى بيتا وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا. تقول الرواية، فبلغ صوته كل كائن ممن يجب عليه الحج في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات إلى آخر ما كان. يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. وهو ده الدرس الأعظم أصلا في سورة الحج. أذن في الناس بالحج، ها يأتوك رجالا، رجالة يعني، صح؟ مال ماشين، رجالا جمع راجل، برضو مش راجل، راجل يعني ماشي على رجله يعني ماشي. فيأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. على كل ضامر يعني البعير الايه الهزيل من كتر من طول السفر، يأتين من كل فج عميق. ونجد برضو حاجة عجيبة جدا في آيات الحج، يعني وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وده احنا قلنا بقى المرة اللي فاتت في درس بناء البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في حاجة عجيبة جدا يا جماعة هنا، أن الله عز وجل أعاد ذكر بهيمة الأنعام كثيرا في آيات الحج هنا أصلا. يعني بهيمة الأنعام دي اتذكرت مش مرة ولا اتنين، أكتر من كده في آيات الحج في سورة الحج. بس برضه انتبهوا بقى هنا لمعنى اخر، ومعنى في اول ايه قال على ما رزقهم من بهيمه الانعام. خلي بالكم يا جماعه، عشان تصير بهيمه الانعام رزقا لازم كم حاجه؟ لازم ثلاث حاجات عقلا كده عشان يبقى اسمها رزق. فلازم ثلاث حاجات. اول حاجه انها تتخلق، تبقى موجوده اصلا، يعني تبقى مخلوقه مش كده؟ تاني حاجة إنها تبقى مباحة لينا، ما هو لو مخلوقة وحرمت كلها ما بقتش رزق لك، صح؟ فيبقى أول حاجة إنها تخلق أصلا، وتاني حاجة إنها تكون مباحة لينا، ودول أساسيين. وفي حاجة تالتة ما هيش أساسية قوي لكن تكمل بها النعمة، وهي إنها تكون مسخرة لك. يعني مسخرة لك، تشدها تتشد، تنزلها لتحت تقعد، تربطها تستناك، دي معنى انها ايه؟ مسخرة لك. والالفاظ التلاتة دول ربنا ذكرهم في سورة الحج في الانعام. بس تعالوا الاول بس نفهم يعني ايه، يعني الاولى واضحة والتانية واضحة، ان هي تبقى مخلوقة لازم تبقى رزق زيها، مش موجودة في الدنيا لازم موجودة، ولازم تبقى مباحة يعني ما تبقاش حرام. يعني الأسد ما نقدرش نسميه رزق لك، ليه؟ ما هو حرام تاكله، يبقى زي رزق لك.
وقلنا التالتة ما هيش ضرورية قوي انها تبقى مسخرة. ليه؟ لان احنا عندنا مثلا بعض الوحوش حلال ليك انك تاكلها، الوحوش اللي تستوحش من الانسان يعني وتجري منه وكده تنفر منه حلال انك تاكلها، بس ما تتمش بيها النعمة. ليه؟ لان صعب قوي انك تتروضها وتجيبها وتمشي معاك لغاية ما تاخدها وتتبحها. احنا يا جماعة الجمل بيبقى واقف، الجمل ده اللي هو اكبر بهيمة الانعام خلقة، الجزارين عارفين الكلام ده، هو اسهلهم في ازهاق الروح، لان هو مش بيذبح هو بينحر. ماشي، فما قلتش تذبح عشان كده، ممكن يذبح يعني عادي، بس هو السنة في الجمال النحر مش الذبح. النحر ده الجزارين عارفين الكلام ده، الجمل الذبح ده بيبقى مستعرض، يعني ما تيجي تذبح خروف بتذبحه كده، تيجي تذبح بقرة أو جاموسة بتذبحها كده، الجمل بينحر بيتغز كده بالطول. ماشي، في حتة بيسموها ثغرة النحر. ماشي، لأن الوداجين ورا بعض عند الجمل مش بالعرض زي بهيمة الأنعام. على كل حال فبعض الجزارين يعملوا كده، يعرفين كده، يبقى معايا حاجة كده إيه، الجمل بقى بينحر قائم. يعني انت عشان تذبح جاموسة ولا عجل بالخلقة لازم أقول تنايمها على جنبها عشان تذبح، الجمل مش كده، الجمل وهو واقف كانوا يعملوا ايه، ينحروه قائما، معقول اليد اليسرى يعني الرجل اللي قدام الشمال يربطوها كده وبعدين ينحروه هو قائم. عشان كده ربنا قال ايه، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت يعني ايه، سقطت في الآية اللي معانا، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبه، انه بينحر قائما. نرجع بقى تاني، فكرة التسخير، انه سخر لك بهيمة الانعام، سخرها لك وانت تقودها لحتفها لذبحها لنحرها. حد تأمل المعنى ده قبل كده يا جماعة؟ انت ايه في الجمل؟ انت يعني لو الجمل ده ما كانش مسخر فانت ايه في الجمل؟ هي خبطة واحدة من راسه ولا من رجله انتهيت. ماشي، انت ايه في البقرة ولا الجاموسة؟ ده بس البقرة والجاموسة لو بس ايه حرنت شوية كده ولا بتاع تموت لها خمسة ستة بس من ايه، او لو جريت يبقى قابلني مين يجيبها. لكن ربنا خلقها مسخرة. يعني ايه مسخرة؟ يعني في كل وقت انت بتجرها بتتجر، الا بس لو عينت الموت بقى، ان يعني اختها بتموت قدامها ولا بتاع، ماشي مع طبيعه الايه الحيوان انه يهرب من الموضوع ده، انما لغايه ما جبتها هي مسخره لك. وبعض الجزارين الشطار يعرف ينايمها بالمسيسه، يعني مش محتاج ايه معافره. حد عمره تامل فكره التسخير دي؟ ربنا ذكرها على فكره، انا قلت لكم ربنا ذكر الخلق اللي هو الجعل، وذكر كونها مباح لك وكنها مسخرة، لكن لفظ التسخير أين جاء؟ قال سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إلى آخر الآية. قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالكلام على بهيمة الأنعام جاء كتير، وجاء أنه خلقها، وجاء أنه أباحها، وجاء أنه سخرها لك. نرجع تاني، سخرها لك يعني أن تخضع لك، أن تكون طوعا لك، وانت سحبها لإيه؟ لحتفها، لقتلها. وكأن المعنى والله أعلم، والله أعلم، إنه في تنبيه لمعنى إن أنت أيها الإنسان نريد منك ذلك ونحن نقودك إلى نجاتك. بهيمة الأنعام سخرناها لك تقودها، وانت رايح تذبحها هي مسخرة لك، فكن كذلك مع ربك وهو يقودك سبحانه وتعالى، او يسوقك، او يرشدك الى ما فيه نجاتك، ما فيه حياتك. ولذلك هتلاقوا برضو المعنى موجود في سورة العاديات، مش كده؟ المعنى بقى واضح في سورة العاديات، والعاديات ضبح فالموريات قدح فالمغيرات صبح فأثرن به نقع فوسطن به جمع. كل الصفات دي صفات للإيه؟ للخيل. عارفين كده ولا لا؟ كل الصفات للخيل. وقت الإيه؟
الحرب. قل لي بالله عليك، نتخيل كده معلش، نتخيل ان انت راكب بني ادم زيك، تخيل كده، والبني ادم ده يعني ايه مالوش فيها، ما الحرب دي ولا تعنيه في حاجه اصلا، ما تعنيهوش في شيء، وعملت له اقدم خش بيا، مش هيخش بيك في حته، هو الحرب لا تعنيه في شيء. يا عم انا مال، انا ادخل فين انا عمر ما يعمل كده بني ادم. الفرس عمل كل ده بيك، والعاديات ضبح، فالموريات قدحة، الحجارة اللي عليها نار تدوس عليها وانت راكب عليها مفيش مشكلة. وبعدين فوسطنا به جمعا، في وسط الحرب تقتحم بيك، ده كله الخيل عملته معاك ليه؟ لمجرد انك بتحسن ايه، بتاكلها وتشربها ومش كده. الآية اللي بعدها تقول ايه؟ إن الإنسان لربه لكنود كفور. ايه علاقة ده بده اللي احنا بنقوله بقى من شوية؟ الخيل لما احسنت اليها، اكلتها وشربتها، اقتحمت بك المهالك، وانت ايها الانسان نعم الله عز وجل نازلة لك ليل نهار، عملت ايه؟ كفرت بالله. فقل مثل هذا هنا، ذكر بهيمة الأنعام وذكر تسخير بهيمة الأنعام لك. يبقى وإحنا بنذبح كده يا جماعة في العيد، واللي هيسافر منا الحج ويرى ما يذبح ويهلل الله عز وجل هناك، يقف يتفكر في هذا المعنى، معنى التسخير. وقل والله العظيم إحنا لو فعلا قل سبحان الله، إيه الجمل ده؟ اللي عايز يغير روح الهرم، روح الهرم عيل 7 سنين يقود ايه كتيبة من الجمال، وينزل ويطلع ويركب ويعمل، عيل 7 سنين. سبحان الملك اللي يخلي الخلق ده بالحجم ده ينقاد للطفل ده. طب وايه المعنى يعني غير بقى ده، غير ايه المعنى؟ المعنى كن كذلك، كن كذلك مع ربك عز وجل. ولذلك ذكرت كثيرا بهيمة الأنعام هنا. طيب نشوف الأسئلة عشان إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. إني أحبك فلا أحبك الله. حاولوا ما تكتبوش اسم ربنا في الورق. بحاول أستخدم كل الوسائل عشان أصحى لصلاة الفجر، لكن بيكون في ثقل إني أقوم من النوم. يعني صلاة الفجر أحسن في يومك، وبعدين يعني الاستيقاظ لصلاة الفجر مش بس بما تعده من أسباب للاستيقاظ، بل الاستيقاظ لصلاة الفجر يبدأ من إمتى؟ من بعد صلاة الفجر، مش من قبل صلاة الفجر. حد فهم حاجة؟ يبدأ من بعد صلاة الفجر لأنهي فجر؟ الفجر اللي بعده. انت مقضي يومك ازاي؟ حينها عادي جدا بنشوف ناس ما بتظبطش منبهات اصلا. انا ناس اعرفها كده ما بتظبطش منبه، وبتصحى في نفس يعني نام الساعة 12 هيصحى 3، نام 2:30 بيصحى 3 وما بيظبطش منبه. فالاستيقاظ لصلاة الفجر، الاستعداد له يبدأ من بعد صلاة الفجر السابقة. خلاص، موضوع مهم جدا. هو واضح انه مهم بس انا مش عارف اقرأ خطك صعب. القريبة في الصلاة، حاجة القريبة في الصلاة مش عارف ايه، على الحاجة برضو مش عارف ايه، كقوله حاجة يعني ماشي. السلام عليكم يا شيخ، بحبك في لو بموت فيك. وانا والله بموت فيك، بموت فيك في الله يعني. طب بحرق يا خبر، ايه ده دخلت بتحرق؟ بحرق عمان عشانك يا شيخ، ايه ده؟ ولا انا يا جماعه مش كده؟ مش عارف اقرا
كيف الواحد يبدأ في طلب العلم. إن شاء الله هعمل درس عن طلب العلم إن شاء الله، عشان السؤال ده بتسأله كتير يعني. ودي لك جوزها، أنت عاوز إيه بالظبط؟ أنت متأكد بتموت فيا أنا؟ يعني أسأل الله أن يقدر لك الخير. يسرني أن أطلب العلم على إيد حضرتك، وأنا كمان بعد أنا بقصت شقة مع بنك، القسط لو قسط ربوي يبقى تحاول تخرج منه في أول وقت تعرف تخرج منه فيه وما تكملش، يعني لا تعجل كله وتقلل الربا كده يعني. دقيقتين وهنخلص عشان الأذان. ما ماشي. واحد بيسأل عن جماعة التبليغ والدعوة، السؤال ده برضو بتسأله كتير. جماعة التبليغ إخواننا طبعا وبنحبهم، ناس عندهم بذل شديد وحرص شديد، ونحسبهم عندهم إخلاص، ونحسبهم أنهم يعني هذا نراه في أحوالهم، يعني احنا مش بنتألى على الله، لكن من أحوالهم نحسبهم مخلصين، ونحسبهم عندهم هم، عندهم هم يعني ليسيب بيته وليخرج يدعو إلى الله عز وجل، وبعدين ممكن يتعرض لمضايقات، ممكن يبقى راجل كبير في سن، ممكن يبقى منصب كمان، فنحسبه عنده هم ونحسبه مخلص، ف يتعلموا اللي هم رايحين يدعوا إليه، يتعلموه ويتعلموا أحكام، طبعا يتعلموا ما لا يسعى المسلم جهله أولا، ده مهم، ويتعلموا الأحكام اللي بيتعرضوا ليها، بس بعد كده يدعوا إلى الله طبعا. يبقى يتعلموا اللي ما لا يسعى المسلم جهله، دي أول حاجة. تاني حاجة بيعملوا حاجة بيعرفوا أحكامها، مش بقول هم ما بيعرفوش ده، أنا ما يعني بقول اللي مش عارف يعرف ده، ليه؟ علشان لما يجي يعمل حاجة يعملها بعلم، ما يعملهاش بجهل. ماشي. واحد بيقول نومي تقيل وبنام كتير في اليوم وما بعرفش أصحى. يعني طبعا السؤال عام قوي، يعني ممكن يبقى أنواع أكلك بتقلك، أو أوقات أكلك بتاكل قبل النوم على طول مثلا، أو بتسهر، ده كله في أمور الدنيا، أو عندك خلل مثلا معين في جسمك محتاج علاج، وممكن يبقى الذنوب بتقيدك وتمنعك الخير. فالنصيحة الشرعية التوبة والاستغفار، زي ما قلنا إيه لأخوك من شوية، من بداية اليوم يكون يومك لله عز وجل، فربنا يعينك إنك تقوم. واحد بيقول كنت بركب دش وبعدين سبته ويعمل تلفزيونات يعني صلحها، الاثنين مش واحد يعني، يظهر إن دش أسوأ والله أعلم.

هل اللي ذكرته في الدرس ده سؤال مهم، انه احنا من نخضع ونسلم وعدم معرفة الحكمة ده يتنافى مع مقاصد الشريعة؟ لا، ما يتنافيش مع مقاصد الشريعة. احنا قلنا العقل نعمله فيه معرفة الحكمة، انا ما قلتش ما نعرفش الحكمة دي، ما قلتهاش. وقلت لكم حتى ان العلماء تكلموا في اسرار العبادات، اسرار الحج والحكم من تلك، لكن ما هياش علل. الفرق بين الحكمة والعلة معروف بقى في اصول فقه، مش هنديكم اصول فقه دلوقتي، انما عادي العلماء تكلموا في الاسرار والحكم، انما ما وصلناش للحكمة، يعني قعدنا نبحث وما لقيناش حكمة. يبقى احنا من الاول موطنين انفسنا ان كده كده الامر هيمتثل، كده كده مفيش نقاش، كده كده هنعمل ماشي. فبالضبط يا جماعه زي ايه؟ زي واحد بيقول لك ايه، قوم دلوقتي اطلع قدام المسجد، اطلع بره اقف قدام المسجد. فقلت له ايه، من عنا الاثنين لو انت معظم لهذا الشخص يعني هتعمل ايه؟ حاضر، من عنا الاثنين وتطلع تقف بره قدام المسجد. طيب انت مش معظم للشخص، فيقول لك قوم دلوقتي اطلع بره المسجد. فتقول له ليه ان شاء الله اطلع؟ يقول لك لا ابدا، واحد بيوزع على اللي معديين كل واحد 10,000 جنيه. هتعمل ايه؟ انت هنا لم تمتثل الا لما عرفت حكمة الامر. فاهمين الفرق يا جماعة؟ انما الاول ما مش فارق معاه حكم، هو الاول ده هو امتثل لتعظيمه للآمر، الثاني امتثل لانه معظم لعقله هو، فلما عقله اقتنع بالحكمه. لان ممكن لو انا نفس الشخص ده قلت له ايه، لا ابدا، في واحد بيوزع 10 جنيه على كل واحد، ممكن يفضل قاعد، لان عقله ما شافش ان مجهود المروح مناسب مع الايه، المكافاه اللي هيحصل عليها ال 10 جنيه، قال لك لا هفضل قاعد. فده معظم لعقله مش معظم للآمر. ها، فاحنا مش بنقول ما نعرفش حكم، لا نعرف حكم، والحكم دي بتحببنا في ربنا وبتخلينا نعرف يعني نعرف شيئا من عظمته وحكمته سبحانه وتعالى. انما لو ما عرفناش موطنين انفسنا سمعا وطاعه، سمعنا واطعنا، وفرانك ربنا واليك المصير. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند شرح الآيات التي تتعلق بتطهير استبقاء النوع من كل فحشة حتى ينشأ النوع في جو عفيف طاهر شريف غير مدنس بشيء من الانحرافات. وقلنا إن الآيات التي تعرضت لهذا مرة تأتي بضمير الإناث واللاتي، ومرة تأتي بضمير المثنى المذكر واللذان، ومرة تأتي بالوصف للرجل والمرأة معا الزانية والزاني. إذن فالآيات التي تعرضت لهذا الموضوع يقول الحق فيها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. إذن فالكلام في النساء. والآية الثانية: واللذان، الكلام في ذكرين اللذان، والكلام الجامع للأنثى وللذكر الزانية والزاني. هذه الآيات فيها أفهام شتى، فبعضهم يطلق الآيات الأولى على السيبات اللائي يقع منهن الزنا، والآية الثانية واللذان يطلق على الأبكار الذين يقع منهم الزنا بتغليب الذكورة على الأنوثة. والآية في قوله الزانية والزاني فاجلدوا آية واضحة صريحة في النوعين. بعض العلماء يرى أن الآية التي جاءت بضمير الإناث ولا ذكورة فيها خص بها المخالطة الشاذة بين امرأتين، والآية واللذان المخالطة الشاذة بين رجلين، والزانية والزاني المخالطة الشاذة على غير منهج الله في الذكورة والأنوثة. وليختلف العلماء ما شاءوا، فكل واحد يلحظ معنى من المعاني، ولكن الذي نحب أن ننبه إليه أن هناك فارقا بين أن يفهم مجتهد في نص وبين أن يفهم المشرع الثاني في نص من المشرع الأول. المشرع الأول القرآن، مشرع الثاني الرسول. فلنفرق بين فهم لمشرع ثان هو الرسول وغير مشرع وهم المجتهدون، ولنأخذ المسألة من فهم وتطبيق وعمل المشرع الثاني، لأنه لو لم يوجد فيه نص قرآني فله حق التشريع، وحق التشريع لم يترك لنا أن نفهمه نحن كمجتهدين نصيب ونخطئ، ولكنه طبق فعلا. إذن فالمدار في الأمر على أي شيء؟ على تطبيق رسول الله وهو المشرع الثاني الذي أعطاه الله حق التشريع وإن لم يرد نص من الكتاب. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن ده مشرع. فلا يأتي واحد ليقول لي إن الرجم ما وردش في القرآن، لأننا نقول له: القرآن لم ينزل كتاب منهج فقط، وإنما نزل معجزة وجاء بالمنهج في الأصول وبالمنهج في تفويض الرسول في التشريع. وبعد ذلك نحن فهمنا عن رسول الله أن يوجد رجم، ولا رسول الله طبق فعلا رجما؟ طبق فعلا رجما. يبقى هو إن فهم النص فهو أولى الناس بالفهم، وإن لم يكن هناك نص فهو المشرع الثاني الذي يشرع. إذن فالمسألة تصفى بما وقع من الرسول وطبقه بالفعل، لأنه فرق بين التحقيق لتصل للحكم الذي يطبق وبين التطبيق النهائي للحكم. فإذا وجد تطبيق نهائي للحكم فما الذي يجعلنا نلوص في النصوص؟ يبقى وجد الإيه؟ التطبيق. والتطبيق الذي انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن البكر مع البكر يبقى الجلد، سيب مع السيب يبقى الرجل، بكر مع سيب يبقى كل واحد ياخد حكمه، البكر ياخد جلد والسيب تاخد ايه؟ تاخد رجل، وتنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة. ده كما قلت لكم في الحلقة السابقة، قوم حينما قالوا في تعريض ان الامة عليها نصف الحد من الحرة، فاذا احسننا فان اتينا بايه؟ بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول إذن الرجم لا ينصف، يبقى أكن ما فيش فيه رجم، يبقى أكن الحد مما ينصف والرجم لا ينصف. يبقى نقول له يا أخي لو أن الأمر كذلك لقال الله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات، كونه يقول من العذاب فكأن على المحصنات شيء غير العذاب. مدام بيبين عليهن نصف ما على المحصنات، افطنوا ان عليهن نصف ما على المحصنات من ايه؟ من العذاب. طب اذا على المحصنات شيء غيره العذاب، مفهوم ولا؟ يبقى ده مش داخل في الايه؟ في الحكم. وقلنا ان العذاب لا يأتي، ما تقولش الرجل، لان العذاب إيلام حي، مفهوم؟ ولا يكون الرجم عذابا لانه بينهي الحياة التي تتألم. وجبنا الآية لنستشهد بها استشهادا قاطعا أن العذاب شيء والقتل وإزهاق الحياة شيء آخر. فقلنا إن سليمان عليه السلام حينما تفكر طير، مش كده؟ فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الله، يبقى اذا العذاب غير الايه؟ غير الذبح. يبقى العذاب غير الركب، يبقى العذاب. فالذي يحتج به القوم عشان يعملوا ضجة بان ما فيش رجم نقول له لا يا سيدي، ما تستشهد به باطل، لان الله فرق بين العذاب وبين الذبح، مفهوم؟ فقال لأعذبنه عذابا شديدا او ايه؟ يبقى العذاب غير الذبح ولا لا؟ يبقى اذا العذاب غير الرجل، فنصف ما على المحصنات من العذاب ما تنفدش منه عشان تبطل حكم الايه؟ حكم الرجل. والا نناقشك بالعقل كده، حين يعتدي انسان على بكر، ما دائرة الهجوم على العرض في البكر؟ انها اضيق من دائرة الهجوم على السيد، لأن السيب متزوجة، يبقى قصارى ما في البكر أنك اعتديت على عرضها وعرض أبوها وأخوها لكن لما تكون سيب اعتدت على عرض مين؟ زادت ولا لا؟ يبقى زادت. يبقى الأب والأم والإخوة والأمام تبقى الأصل زي مين؟ زي البكر، تمام. وبعد ذلك يزيد الزوج، خلاص، ويزيد الأولاد اللي هم متسلسلين. يا أخي هؤلاء طبقة وتنتهي، طبقة وتنتهي، ولكن الأبناء طبقة تستديم، فاستدامة العار لا يجب أن تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع ورقعة فيها اتساع. يبقى إن سوى بينهم في إن الاثنين يبقوا جلد نقول له والله أنت ما لاحظتش الإيه؟ اتساع جرح العرض، اتساع جرح العرض في البكر محصور، وقد ينتهي لأنه للمعاصرين الأب والأم والإخوة تنتهي. إنما ما رأيك في السيب بقى اللي متجوزه ولها أولاد والأولاد يتناسلون، تبقى واسعة ولا لا واسعة؟ يبقى ربنا يسوي بين أمرين في سيب وبكر بجلد فقط،
2: يبقى لا يتأتى، وبالعقل لا يمكن أن يكون. إذن فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صفاه رسول الله وهو المشرع الثاني، مش بس فاهم في النص، لا ده له حق التشريع فيما لم يرد فيه نص. فيما لم يرد فيه ايه؟ نبقى هناخد اللي عمله. رجم رسول الله او لم يرجم؟ رجم، وانتهى الى ان الحكم اصبح نهائيا السيب بالسيب اللي هو ايه؟ الرجم. البكر بالبكر الايه؟ الجلد. بكر وسيب كل واحد ياخد ايه؟ كل واحد ياخد حكمه، ويبقى الحكم منطبق تمام ولا لا؟ الحكم منطبق تمام، وبذلك بالعقوبات نضمن طهارة حفظ النوع. نضمن ايه؟ طهارة حفظ النوع. لان ما يجيش حفظ النوع ده الامر الاساسي في الحياة، لان الحياة اساسها ايه؟ استبقاء حياة الفرد وبقاء نوعه، مش كده؟ استبقاء الحياة قلنا نحافظ عليه ونربيه ونحط ماله ونعمل فيه الاخر ونأكله حلال ونعمل ونحفظ النوع بان طهارة الايه؟ نعمل طهارة المخالطة. طهارة المخالطة. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يمد خلقه حينما يغفلون عن منهج الله بما يلفتهم الى المنهج من غير المؤمنين بمنهج الله. شوف العظمة بقى، يعني يلفتك الى صدق المنهج من غير المؤمن بالمنهج. يجيب لك الدليل منه هو، كأن اللي مش مؤمن بالمنهج يجي منه الدليل على ان المنهج ايه؟ على ان المنهج سليم. وده تعرضنا لها مرارا ونكررها كثيرا حتى تثبت في اذهان الناس الذين يجدون في قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله أن القرآن أخبر بشيء لم يحدث، لأن الإسلام ما طبقش الأرض ولا ظهرش على الأديان كلها. بده يقول إن الكلمة يعني إن الكلمة فيها يعني فيها اتساع شوية. الإسلام ما ظهرش على الأديان كلها. نقول له لو فهمت أن الله قال ليظهره على الدين كله بس كده، اللي قال ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون، مش قال كده؟ يبقى اذا يظهره مع وجود كاره له وهو الكافر والمشرك. ما قلناش انه هيطبق الدين ولا يبقاش كفار ولا ايه، لانه لو كان ما فيش يظهره بمعنى انه لا يوجد كافر ولا مشرك، يبقى ما نقولش ولو كره الايه، يبقى ما دام كارههم يبقى هيظهر وفيه ايه؟ وفيه كفار وفيه مشركين يكرهون هذا. طب وكيف يكرهون هذا؟ لانهم مش لا يدينون بدين الاسلام، فيحزنهم ان يظهر الاسلام على الاديان. طب ويظهر على الاسلام على الاديان بانه هو يسيطر ويبطل الاديان؟ لا، يقول لاهل الاديان ستضطرون، خلي بالك من ده، لاهل الاديان الاخرى المشركين والكافرين، ستضطرون وتضغط عليكم احداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون مخلصا لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونه.
3: سلام.
2: أن تضغط الحياة الخصم على أن ينفذ رأي خصمه الأول، يبقى ده دليل على قوة الحجة ولا لا؟ هذا هو الإظهار على الدين كله ولو كره الإيه؟ الكافر. الآن من سنة 81 روعت أمة الحضارة الأولى في العالم أمريكا بما يثبت صدق الإسلام في أنه حين ضمن للمخالطات التي تبقي النوع نظام خاص، وهو التعاقد العلني والزواج المشروع، ضمن بذلك صحة الخلق، فروعوا بأنه قد ظهر فيهم مرض جديد من سنة 81 تيهم فيه، اللي بيسموه ايه دلوقتي وبيبحثوا فيه؟ ايدز. دي مأخوذة ايه من كلمة واي من كلمة ودي من كلمة، يعني ايه؟ نقص مناعي مكتسب من المخالطة الشاذة. ترجمتها كده الايدز، يعني معناها ايه؟ حرف من كل كلمة من هذه الكلمات، نقص مناعي مكتسب من المخالطات الشاذة. نشأت منه فيروسات هذه الفيروسات لسه عمالين يشوفوا ايه تكوينها. وبعدين جاءت بالايه بالسل وجاءت بامراض ايه بامراض شتى، والى الان مفزعين من هذه المسألة. ومن العجيب انها تأتي في كل المخالطات الشاذة، سواء كان بين امرأة وامرأة او بين رجل ورجل او بين رجل وايه وامرأة على غير ايه ما شرع الله على غيره. واحنا كنا قلنا في الحلقة السابقة ان الحق سبحانه وتعالى حينما جعل ايجابا وقبولا وزواج كده علني ومحسوب امام الناس، ان هو عمل في الترتيب الكيماوي للنفس البشرية استقبال وارسال. وقلت لكم ان البشر لما بيجي في الكهرباء السلك الموجب والسلك السالب وبعدين يحصل لخبطة في الاسلاك، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ماس، ويحصل من الماس حريقة ولا لا؟ فكذلك الذكورة والانوثة حين يجمعها الله بمنطق الايجاب والقبول العلني على مبدأ الاسلام يكون النفس التكوين الطبيعي اللي ده يرسل وده يستقبل بسلامة، زي السلك الموجب والسلك السالب ما بيمشوا بسلامة فيأتي منهم النور الجميل، فإن حصل اختلاط يبقى يجي الايه الماس وتيجي الحرايق. احنا اذا كنا احنا فيما يمكن في صنعتنا صنعنا هذا وعرفناه، وقلنا اليس الخالق الاعلى قادر على انه يعمل دي بكلمة، يعدل كيماوية الزوج وكيماوية الزوج بكلمة. ولذلك انا قلنا ان دي بتبقى ظاهرة من الظواهر في حين يجد الانسان واحد ينظر الى احد محارمه بسوء، ما الذي يحدث له؟ بيتغير وينفعل ولا ما ينفعلش؟ وبده يفتك بيه ولا ما بدهش يفتك بيه؟ طب فان جاء له بطريق الله المشروع وقال له انا جاي عشان اخد بنتك لابني، ايه اللي بيحدث؟ الاساريس. الله، ما هي الكلمة التي اثرت في التكوين الكيماوي للنفس عشان تعمل عند البشر والاشراق وبعد ذلك اعلام الاشياء بالطبول وبالانوار وبالزينات؟ ده دليل على ان في حاجة عملت في الايه في النفس البشرية. اذن فيجب ان نفهم ان الذي خلق الانسان وخلق من زوجين واراد ان يحتفظ لهذا النوع احتفظ فيه بالطريق النظيف الطريق الشريف الطريق العفيف، فكل اتصال عن غير هذا الطريق لا بد ان ينشأ عنه خلل ايه خلل في التكوين الانساني يؤدي الى اشياء واوبئه واشياء قد لا يستطيع الانسان دفعها وهو ما هو كائن الايه الان. وعلى هذا يبقى قول الحق سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، كانت مرحلة أولية. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا إيه رحيما. الحق سبحانه وتعالى تواب ورحيم. قلنا ان صفة المبالغة بالنسبة لله ليس لله صفة مرة تبقى ضعيفة ومرة تبقى قوية، لان صفات الله واحدة في الكمال المطلق. انا لما بقول فلان اكال وفلان اكل ببالغ انه ايه انه بياكل. بياكل ايه؟ بياكل كتير في الوجبة الواحدة ولا هي الوجبة نظامها متحد بس بيعدد الوجبات بدل ما بياكل ثلاث مرات ياكل خمس، يبقى يقال له اكل لانه عدد الايه كتر الوجبات وان كانت كل وجبة منهم في ذاتها سليمة. او يجي في الوجبة الواحدة ويعمل ايه بدل ما ياكل رغيف ولا اثنين ياكل اربعة ولا خمسة، نقول اكل. اذا فصيغة المبالغة في الخلق اما ان تنشأ في قوة الحدث الواحد وإما أن تنشأ من تكرار الحدث الواحد، مفهوم؟ إذن فقولك الله تواب يبقى معناه إيه؟ لأنه لما يتوب على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده يبقى تكررت التوبة ولا ما تكررتش؟ وإذا تاب في الكبائر تبقى توبة عظيمة برضو ولا لا؟ إذن ففي نفس الحدث وفي نفس الإيه؟ وفي نفس التكرار. طب وتواب ورحيم ليه؟ قال لك ده من عظمة التكوين، من عظمة الخلق وإبداعه، من عظمة الحكمة. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق النفس البشرية ثم قنن لها قوانين، وبعد ذلك جرم من يخالف الايه القوانين، وبعد ان جرم عمل عقوبة على الجريمة. طيب التجريم في ذاته، التقنين في ذاته قطع العذر. ساعة ما يقنن يبقى قطع عليه العذر، ما قلش ما كنتش عارف، ده قانون مش كده. وحين يجرم يبقى إذان منه بأن النفس البشرية قد تضعف وتأتي أشياء مخالفة للمنهج، مش كده ولا لا؟ ما احناش ملائكة. يبقى حين يقنن يبقى يقطع الايه العذر، وحين يجرم يبقى إذان بأن ده من الممكن أن يحدث، من الممكن أن يحدث لأننا مش ملائكة. طيب وبعد ذلك ماذا؟ وعاقب. في حاجات مجرمة، ولكن المشرع الأول ما جرمهاش ولا عمل لها قانون. ليه؟ مش تقصير منه، ده التجريم يأتي فرع أنه قدر أن النفس البشرية تعمل إيه؟ تسرق، فعمل حد للسرقة. ممكن النفس البشرية تضعف وتزني مش كده؟ فيجي في حاجات تانية يروح ايه ما يجيبش التجريم بتاعه ولا القانون ولا العقوبة، بده يدلنا من طرف خفي ان دي مسألة ما كان يتصور في العقل ان تكون، ما كان يتصور في العقل. يوم يجي في اللواط ما ذكرش له حد، قال لك لان الفطرة السليمة ما تعملوش. الفطرة السليمة بدليل انتم ارقى من الحيوان والحيوان لا يصنعه. الله. يبقى اذا مش معنى انه ما يجرمش عمل انه هو مش داخل في الحساب، لا ده داخل في الحساب بصورة اقوى، لان التجريم والعقوبة على التجريم المشرع بيقول من الممكن ان يحدث، لكن لما يغفل دي بدون تجريم يبقى معناها انه بيقول ده الفطرة السليمة ما يصحش انها تعملها، ولذلك انا مش هعمل. انما يا رسول يا من كلفت بالتشريع ابقى اوضح حد للحكاية دي بقى انت من

بدليل انها ما بتحصلش في الحيوانات اللي ادنى منك، وبعد ذلك انت تتهم وتقول الشهوة شهوة بهيمية. طب يا ريتها بهيمية يا اخوي، بهيمية ما بتحصلش منها الحكاية دي ابدا ابدا. لا انثى بتيجي ويا انثى، ولا ذكر ويا ايه، ولا ذكر ولا انثى ويا ذكر تكون حملت ما يجيش ناحيتها خالص، تبقى شهوة بهيمية. ايه قول شهوة انسانية بقى، انما بهيمية ايه؟ انت ظلمتهم ليه؟ ظلمت الحيوانات ليه؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما يعمل شيء وبعد يقول انا بتوب، انا بقى ايه؟ ليه بقى؟ شوف الحكمة في التوبة بقى وفي قبولها. اولا لو انه لا يحدث لمن امن معصية كان يعني يحدث، يبقى ما فيش التكليف، ملوش تكليف، ملوش ضرورة. اذا التكليف ده لازم، معنى تكليف يعني عملية انت بتزحم فيها ايه؟ بتزحم فيها نفسك، شهوتك عايزة تعمل العمل ده، ده في المعصية، ولا شهوتك شهوتك مش عايزة تتعب نفسها في الصلاة مثلا. الله، يبقى اذا ما دام يجي واحد يعمل يبقى ده دليل على ان التكليف صح ولا لا؟ اسمه تكليف. اسمه ايه؟ وإلا كنا اتعملنا زي الملائكة وانتهت المسألة، مش كده؟ فحين يشرع الله التوبة يبقى إذن منه بأن الإنسان ضعيف وقد يضعف في يوم من الأيام أمام معصية من المعاصي، وليس معنى ذلك أن أطرده من عبوديته لي، بل أنا بقنن لعقوبة. تقنين العقوبة له دليل على إن ما أخرجتوش من حظيرة الإسلام ولا التكليف، يبقى بقي على إيه؟ الإسلام. وبعدين طب افرضوا كده إنه ما قننش التوبة، كان اللي يعمل ضعف واحد امام نفسه، يضعف امام شهوة من الشهوات ويعملها مرة واحدة وربنا ما كلبتوش التوبة، يبقى اسمه فائد زي ما احنا بنقول، ويلغ في اعراض الناس بقى، زي يبقى الشر يجي منه اكتر ولا لا؟ يبقى ساعة شرع التوبة عمل ايه؟ سد على الناس، على الناس باب الفاقدين اللي هم يعملوا ذنب واحد وبعدين ايه؟ وبعدين يمشي فيه على طول. يبقى رحمنا ولا ما رحمناش؟ اذا فحين تاب على العاصي رحم من لم يعصى. وبعدين ما دام قال ان الله كان توابا، لو قال تواب بس كان معناه ذلك ان كل واحد منا هيذنب عشان يبقى الوصف وياه، اما قال لك لا ورحيم، رحيم انك ما تعملش حاجه من اول الامر كده، مش كده ولا لا؟ لأن الرحمة أن لا تقع في الشيء، التوبة أن تقع ثم ربنا إيه؟ يغفر لك. وبعد ذلك حب يشرع للتوبة فقال إيه؟ إنما التوبة على الله. واحد يقول لك ما دام شرع التوبة بقى أدينا بقى أعمل اللي أعمله، ها؟ وبعدين أتوب. أقول له أهو أنت ما أنتش، أهو الحكمة في إبهام ساعة الموت هذه. طب وإيه اللي بقى بين لك إنك أنت هتستنى لما تتوب؟ ما يمكن تؤخذ كده وأنت على المعصية. وقال لنا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وهل يصنع أحد السوء الشرعي إلا وهو جاهل؟ يعني ما استحضرش العقوبة، ما استحضرش، لو استحضر العقوبة كان ما يعملش الإيه؟ كان ما يعملش العملية، بيتجاهل العقوبة. لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لو كان الإيمان بتاعه صح ومتذكر تمام إن الإيمان ده والعقوبة دي هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا ما يعملش الإيه. طيب قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بعد ما يعمل المعصية، في واحد يعمل المعصية فيخطط لها، يعمل المعصية بعد إيه؟ تخطيط. وفي واحد يعني تقع عليه المعصية كده هو من غير ما يخطط ولا يهبط كده هو، وفي واحد لما يعمل المعصية يفرح به، وفي واحد لما يعمل المعصية بمجرد نفسه ما تنتهي يقعد بقى ندمان ويقعد يضرب نفسه بالقلم ويضرب نفسه بالشبشب ويقول يا ريتني ما عملت، انا عملت دي ليه؟ لا لا لا لا لا. اذا ففيه فارق بين من يصنع المعصية بتخطيط وبين من تقع عليه. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد بقى ايه دي، قال لك يا فلان انا هروح باريس، وانت سبق انك رحت باريس، اديني بقى لستة بالحتت اللي الواحد يعني يروح فيها ويتفسح. وواحد رايح عشان يتعالج غلبان، وبعدين

0: قعد في اللوكندا كده التفت لقى بنتي مثلا جات له ولا بتاع ولا اي حاجه من غير تخطيط ولا بتاع اهو ده بقى. انما دوك مخطط ولا لا؟ والتاني عاده ان وقعت منه المعصيه يبقى الندم على طول، بمجرد ما هدأت شره الشهوه يندم ويضرب نفسه، والتاني يفرح وبعدين هو يجي بقى ولك يا سلام انا قضيت في باريس يا سلام اسبوع، كان اسبوع. والتاني يستتر من هذا الزمن، التاني يستتر من هذا الزمن. يبقى الله حين قدر امر التوبه على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبه، والا كان العالم سيصيب شر من اول واحد انحرف مره واحده، يبقى ياخذ الانحراف بقى شغلانه. والمهم انه عمل السوء بجهاله ثم تاب من قريب. الرسول صلى الله عليه وسلم حين حدد من قريب ام قال لك ما دام لم يغرغر يعني الحشرجه بتاعه الموت يبقى تاب من قريب. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. ولذلك قالوا ان الحوار الذي دار بين الحق وبين ابليس لما قال له لاغوينهم اجمعين واقعدن لهم صراطك المستقيم، قال له مش هترك عبد من ايه؟ من عباده اللي لما اغويه، مش كده ولا لا؟ قال له وانا ساقبل توبته ما لم يغرغر. يعني ما دام روحه مش هتطلع هقبل توبته. ليه؟ قال لك لان التوبه ربنا شرعها ليه؟ ده عشان نحمي المجتمع من شر الفاقدين في المعصيه. فاذا كان هيأجل التوبه لساعه الغراره يبقى المجتمع استفاد ايه؟ ما استفادش حاجه، لانه تاب وقت ان لا شر له. لا توب قبل وانت لسه يعني لسه في امل، يبقى المجتمع مترحم منك ولا لا؟ انما التوبه على الله للذين يعملون سوء. وهل التوبه بقى العلماء بقى لما جم قال لك هي التوبه الاول العبد يتوب وربنا يتوب عليه، ام قال لك طب ده بيقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. افهموا دي كويس، انا بتوب وربنا يتوب عليا يعني اقبل توبتي، ولا ربنا يتوب عليا الاول وبعدين انا اتوب؟ الايه صريحه ثم تاب عليهم لايه؟ ليتوب. قل له يا اخي وهل انت تبت ارتجالا منك ولا لان الله شرع لك التوبه؟ الله شرع التوبه، يبقى تاب عليك اي شرع التوبه، فتبت انت فقبل توبتك. تبقى كم حاجه؟ شرع، ما تبتش ارتجالي، لم ترتجل توبه على الله، وانما الذي خلقك وقدر انك ستضعف امام بعض الشهوات عمل فيك ايه؟ شرع لك التوبه. يبقى ثم تاب عليهم اي شرع لهم ايه؟ ليتوبوا وبعدين غافر الذنب وقابل التوب. يبقى كم مرحله دلوقتي؟ يبقى شرع التوبه شيء لان انسانا لم يبتكر التوبه الى الله، خلاص. وبعد ذلك تتوب بالفعل، وبعد ذلك يقبل الله توبتك. قل تاب عليهم لايه؟ ليتوبوا. وبعدين قل ايه؟ غافر الذنب وقابل التوب. اذا تاب غير قابل الايه؟ قبل التوبة. اتفهمت كويسة؟ طيب يا سيدي، انما التوبة على الله. شوف كلمة على الله دي، يا سلام، ده اذا احلت الى غني بتقبل. يقول لك واحد انت مدين ليه؟ طب انا يا سيدي احلتك على فلان يسد الدين. ساعة ما يحل على واحد غني كده ينبسط ولا ما ينبسطش؟ طب ده التوبة ما ربنا حيلها على مين؟ على خلقه ولا على نفسه؟ الله، التوبة على الله، ما فيش حد يملك انه يرجع فيها ولا اي حاجة. انما التوبة على الله، الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. اهي جت الآية ده، اهي جابت العناصر اللي احنا قلناها، جابت التوبة ليتوبوا وجت قبول التوبة. قال انما التوبة على الله، أوجب الله على نفسه التوبة، خلاص. ثم يتوبون، هذه العملية بتاعته، فأولئك يتوب الله عليهم. جت ولا لا؟ كلها جت في الآية. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. وكان الله عليما حكيما. كل تقنين لأي شيء يتطلب علما واسعا بما يمكن أن يكون وينشأ. الذين يتخبطون في تقنينات البشر لماذا يقننون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غدا؟ ليه؟ لأنهم ساعة قننوا غاب عنهم شيء من الممكن أن يحدث، فلما حدث ما لم يكن في بالهم استدركوا على تقنينهم. مش كده؟ يبقى إذن الاضطراب ينشأ من عدم علم المقنن بكل أحوال المقنن له ماضيا وحاضرا ومستقبلا. أما المقنن من الشر فهب أنه استوعب الأحداث الماضية، وذلك أمر لا يتأتى، لأنه لا يستوعبها إلا في بيئته أو في البيئة التي وصله خبرها. يبقى حتى الماضي ما يقدرش، ولا المستقبل أيضا يقدر. ليه؟ ولا الحاضر، ولا الحاضر أيضا يقدر يستوعبه، لأنه يمكن حاضر عندك وبعدين في حاجة تانية بعيدة عنك، ولا المستقبل أيضا. أم قال لك إيوة، لأن إحنا قديما قلنا إن حواجز الغيب ثلاثة، يعني اللي بيخلي الشيء غيب عن الإنسان ثلاث حاجات: يا الزمن الماضي، لأن اللي حدث في غير زمني أنا ما شفتوش ولا أعرفوش، يبقى الماضي انحجز إيه بحجاب الزمن الماضي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى ذلك في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول إيه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ده كلام يا موسى، طب أنت كنت فين وأنت أمس؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني انت ما كنتش في الازمان دي وانت ام بشهادتهم، ولا تعرفش، ولا قعدتش الى معلم، فمين اللي قال لك على الحكايه دي؟ الذي خرق حجاب الزمن الماضي هو الله. ادي اول زمن. طب وحجاب الحاضر؟ يقول لك يبقى حاضر قدامي انما غايب عني في حته تانية، يبقى الحجاب جاي من الزمن، ده الزمن واحد. لا، ده الحجاب جاي من المكان. انا عرفت اللي في مكاني، انما اللي مش في مكاني ما عرفته. يبقى الحجاب هنا، كان الحجاب هناك في الزمن هو الماضي، والحجاب في الحاضر يبقى ايه؟ المكان. يوم يقولك ايه ده في المكان، ده في المكان والوجود الذاتي كمان، مش في المكان بس، هو في الذات. ويقولون في انفسهم، الله، ده بيخبر الرسول عن شيء حاضر الان وفي نفسهم وما قالوش الحاج. يبقى انخلقت الحجاب ولا بالله لو ما كانوش قالوا في نفسهم، ها؟ ويقولون في انفسهم ايه؟ لولا يعذبنا الله بما نقول. طب اذا كانوا قالوا في نفسهم يا سيدي، يبقى مين اللي خلى الرسول يقول ويقولون في انفسهم؟ يبقى الذي خلق امامه حجاب الزمن الايه؟ حجاب الايه؟ الذات وحجاب المكان. طب وبعد ذلك الاشياء اللي تيجي مستقبلا، يبقى ايه الحجاب اللي حجاب الزمن المستقبل؟ يبقى يدينا يجي مثلا يقول ايه: سيهزم الجمع ويولون الدبر. كلمة سيهزم فيها السين اهي، والسين المستقبل ولا لا؟ قالها امتى الآية دي؟ نزلت امتى؟ ده نزلت في مكة، وياما كانوا مضطهدين ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم، يقوم يجي يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك انفعل ابن الخطاب رضي الله عنه لها، وقال: اي جمع هذا؟ الله، يبقى مستقبل ولا لا؟ طب لما يكون ربنا سبحانه وتعالى اللي حيخلق الأحداث وعارف الأحداث وهو اللي قال، أكان يطلقها سيهزم الجمع ولا يأتي المستقبل بجمع يهزم؟ كانوا يعملوا ده، كانوا المؤمنين بيكذبوه بعدين، يقول أدي أنت قلت ولا حصلش، يبقى قايلها وهو واثق ولا لا؟ ويطلقها حج عشان الخصم يمسكها. يجي في الوليد بن غور يقول لك ابن غور اللي ضخم كده وفحل ومهابة وشيط في قريش سير، يقول سنسمه على الخرطوم. يا خرابي، سنسمه يعني نضربه ضربه كده بالسيف تعمل علامه في مناخيره في اعلى حته فيه. قال له امتى يا اخويا؟ يوم يجي في يوم بدر ويجدون الضربه على خرطومه اي على انفه. الله، يبقى قالها في زمن. يبقى لما تحصل دي يبقى الذين آمنوا بمحمد وبالقرآن الذي نزل على محمد يتأكدون صدق رسول الله في كل شيء ولا لا، ياخدوا الجزئية دي يقول لك يا إذا كل الحاجة يخبر ويرقيها بقى، مش يقول لك كل حاجة اللي أخبرني بقى في الدنيا بس، ده إذا أخبرني بغيب يحدثه في الآخرة يبقى كلام صح برضه، يبقى أخذ من أحداث الدنيا الواقعة ما يمكن أن يكون دليلا على صدقه في الأحداث الإيه؟ في الأحداث الإيه؟ في الأحداث الآخرة. وكان الله عليما، يعني عليم بالتقنينات، عمل التوبة دي للعلم إن هو لو ما عملش التوبة اللي يذنب مرة واحدة يشقى العالم به، إذن فرحمة بالعالم شرع الله الإيه؟ التوبة. وحكيم، إياك أن تقول أنه حمى المجرم، ده حمى غير المجرم، ما تقولش حمى المجرم، لأنه حمى غير الإيه؟ حمى غير المجرم. صحيح. وكان الله عليما حكيما، وقلنا أنك ساعة تسمع الزمن في حق الحق سبحانه وتعالى، كان دي ما تقولش كان، ما هو لما احنا نحدث كده يقولك ما هو كان كذا، يقولك ده كان يعني ما عادش يجي دلوقتي، نقول لا بالنسبة لله لما يقول كان يعني ايه؟ ولا يزال. ليه؟ لأن الله لا يتغير، وما دام لا يتغير يبقى اللي ثابت له أزلا يثبت له أبدا ولا لا، ويثبت له مستقبل ولا لا. كان الله عليما حكيما، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وما دام وضع الشيء يبقى الشيء جاء عن علم وموضعه جاء عن علم، فحين يصادف الشيء موضعه تبقى ايه؟ تبقى حكمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

0: سعيد
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم أن عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والحديث القدسي الذي أخرجه النسائي في سننه من حديث عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك يا رسول الله. قال إنه أتاني الملك فقال يا محمد، أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة؟ هذا الحديث القدسي أيها الإخوة ينقلنا إلى موضوع الصلاة على النبي، وأصل هذه الصلاة في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، في بالدين أفكار، عقائد، تصورات، نصوص، هذه ينبغي أن نستوعبها وأن نتمكن منها وأن نفهمها وأن نعتقدها وأن نتبناها، لكن في بالإسلام أحوال، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي كما قال عليه الصلاة والسلام لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. والذي أتصوره أن الذي يشدك إلى الدين هذه الأحوال التي تملأ جوانحك، هذا السرور، هذا البشر، هذا الشعور أن الله يحبك، هذا الشعور بالتفاؤل، هذا الشعور أن الله لا يتخلى عنك. ألم يقل الصحابي الجليل حنظلة: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أيها الإخوة، قضية يغفل عنها معظم الناس، أنك إذا صاحبت مؤمنا، إذا اخترت مؤمنا راقيا قريبا موصولا بالله عز وجل وصاحبته فضلا عن الحقائق التي تتعلمها منه، إنك تشتق من أحواله الطيبة مع الله أحوالا تسعدك. يعني بشكل أو بآخر هذا معنى الصلاة التي وردت في هذه الآية. لو أنك مع رسول الله فاقتربت منه، عشت معه، تأملت في أخلاقه، تأملت في أحواله، تأملت في شمائله، لا شك أنك تتعلق به، وإذا تعلقت به ارتقت نفسك. هذا شيء آخر غير العلم. لذلك قال بعض علماء القلوب: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. وأنا متأكد أيها الإخوة أنك حينما تدخل بيتا من بيوت الله، أو حينما تدخل بيت الله الذي ألفته وتجلس في حلق الذكر، تشعر براحة. هذه الراحة غير المعلومات التي طرحت والتي فهمتها، راحة نفسية. هذا من فوائد الذكر. للتقريب، النبي عليه الصلاة والسلام مهبط تجليات الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، مهبط تجليات الله. فأي إنسان اتصل بهذا النبي الكريم أخذ من تجليات الله القدر الأكبر. على قدر محبته، وعلى قدر الاتصال به، وعلى قدر تصديقه يأخذ. هذا ينسحب أيضا على من ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الحق للناس. فحينما تكون مع الجماعة تشعر بسعادة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن معنى الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي بالرحمات، بالتجليات، بالأنوار، بالسكينة، بالسعادة. يا أيها الذين آمنوا إن أردتم هذه الرحمة فكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت حينما تنتمي إلى المؤمنين تكون معهم، هناك شيء غير أفكارك التي تستقيها منهم، غير معتقداتك التي تأخذها منهم، غير التصورات الرائعة التي في القرآن وفي السنة التي تشتقها منهم. هناك حال تشعر به معهم، هذا الحال هو امتزاج نفوسهم. فالنفس الأقوى تأخذ بالأضعف، الأقرب إلى الله يأخذ بيد من تعلق به. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر أو منافق. لماذا؟ إن جاءك الخير منه وتعلقت به اشتبكت نفسك بنفسه فمسك من أحواله. والدليل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن ركنت إلى ظالم، إن أحببته، إن أعجبك بيته، إن أعجبك منطقه، إن أعجبتك مركبته، إن أعجبك دماسته، ركنت إليه مستك النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فلذلك المؤمن يلزم بيوت الله، يلزم المؤمنين، هو معهم، يحبهم، يتعامل معهم، يصغي إليهم، يشتق من أخلاقهم. هذا معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يعني كونوا مع المؤمنين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن كنت مع الصادق فضلا عن الحقائق التي عرفتها من خلال لقائك به، هناك أحوال أنت في أمس الحاجة إليها. الناس حينما أغفلوا هذه الصحبة وقعوا في حالة اسمها التصحر، أفكار دقيقة جدا أما قلب متصحر، عين لا تدمع، قلب لا يخشع، أذن لا تسمع. في أفكار لكن ما في حب، والحب شطر الإسلام. ومؤمن من دون حب جثة هامدة، إسلام من دون حب ثقافة، عادات، تقاليد، تراث، فولكلور. والإسلام من دون حب يمل، بالكلمة الصريحة يمل. إسلام من دون حب تتناقص فيه الاتصالات. صادق أخا أقوى منك في الدين، صادق أخا موصولا برب العالمين، صادق أخا محبا لسيد المرسلين، إن محبته لهذا السيد العظيم قد تنتقل إليك. والدليل المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. اجلس أنت مع أناس معينين تشتهي أن تكون مثلهم، تقلدهم، تحب منهجهم في الحياة. اجلس مع أناس آخرين تشتهي أن تكون مثلهم، فإذا كنت مع المؤمنين تشتهي أن تكون مؤمنا. وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذن ينبغي أن يكون لك مسجد، ينبغي أن يكون لك مرجع، ينبغي أن يكون لك قدوة، ينبغي أن يكون لك مرشد معلم، ينبغي أن يكون لك قلب تؤوي إليه. هذا الحب في الله هو عين التوحيد، الحب في الله عين التوحيد. ينبغي أن تحب المؤمنين، ينبغي أن تحب الصادقين، ينبغي أن تحب أولياء الله العاملين. إن أحببتهم ارتقيت إلى أحوالهم، إن أحببتهم اشتققت من أحوالهم أحوالا تسعدك. هذا كله من قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله المعطي قال: وأنا القاسم. للتوضيح أكثر، كيف أن هناك محطة كهربائية تأتيها التيارات العالية جدا 20,000 فولت، وكيف أن هذه المحطة توزع على الناس الكهرباء؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل أو بآخر مهبط لتجليات الله عز وجل. كل من أحبه، كل من أحب من أحبه، كل من قدره، كل من قدر من قدره، كل من أطاع سنته، كل من أطاع من أطاع سنته، يأخذ من هذا الفضل وهذا الفيض وهذا النور وهذه السكينة وهذا التوفيق وهذا التأييد. الله يحبنا جماعة لا يحبنا متفرقين. يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. الله يحبنا مجموعة متعاونة. ألم يقل الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. فالحديث القدسي الذي أخرجه النسائي في سننه عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه 10، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة النمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية له

0: الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
1: سبحانك، ما أصعب الطريق على من لم تكن أنت دليله، وما أوحش الطريق على من لم تكن أنت أنيسه. كان ابن الجوزي يقول: إذا رأيت نفسك تستأنس بالناس وتستوحش من الوحدة فاعلم أنك لا تصلح لله. كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وخزنته، الكل محمول بجلال قبضته مقهور بعظيم قوته. ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى فالله معك، لن يتركك، بل فوق معيته لك الله يباهي بك. كان يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي أو بستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن سجنوني فسجني خلوة وعبادة. يوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس موهجة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فارقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناس؟ هل يوجل قلبي ويوجل قلبك لما نسمع ذكر الله، لما نسمع اسما من أسماء الله، صفة من صفات الله، فعلا من أفعال الله، لما نسمع حديثا فيه الله
2: بشرح لي صدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي،
3: اللهم أمين،
2: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فأسأل الله أن يجعلني وإياك من المسبحين كثيرا،
3: أمين،
2: ومن الذاكرين كثيرا،
3: أمين
2: أمين.
3: ذكر تحس موضوع عام قوي، ولذلك أنا عايز يعني أبدأ الأول بتعريف الذكر. هو يمكن تحس أنها بداية تقليدية، بس لا، يعني هل الذكر معناه ان انا ابقى فاكر ربنا سبحانه وتعالى؟ هل ان انا ابقى متذكر بمعنى المعنى اللغوي، متذكر لله سبحانه وتعالى في نفسي؟ ولا معناه ان استحضار المعيه، يعني حتى لو ما تذكرتش بس استحضار ان الله سبحانه وتعالى يعني معايا ويدبر لي امري وكل المعاني الجميله دي؟ ولا هي مجرد الاذكار اللي هي بعض النصوص المعينه هرددها مثلا عدد مرات، ردك كده تقوله 3 مرات بعد الصلاة، هتقوله في الوقت الفلاني، أذكر هتصحى من النوم، هتنام يعني أو الصباح والمساء وهكذا، فهي مجرد نصوص هتحفظها وترددها كألفاظ.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو سؤال بصراحة ممتاز، لأنه فعلا الناس يعني إذا ذكر لها كلمة الصلاة عارفة حركات مخصوصة في أوقات مخصوصة بنوايا مخصوصة، لكن أو الدعاء زي ما قلت معروف، القرآن معروف، لكن الذكر يعني هل الذكر هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وخلاص، أو بقية الأذكار اللي هي بنقولها في أوقات معينة أحيانا وفي المطلق أحيانا؟ لكن لا، معنى الذكر أوسع من كده بكتير. الذكر لغة بيقولوا الذكر النطق، أنا دلوقتي بأذكر بعض الكلمات، أو زي ما قال يوسف لصاحبه أذكرني عند ربك، فالنطق يعني أقول اسمي عند الملك عشان يتذكرني ويخرج من السجن. لكن الذكر اصطلاحا، الذكر في الشرع معناه استحضار الشيء في القلب، استحضار الشيء في القلب، زي ما قال عنترة وهو بيحارب وشغال السيوف نزل على رقبته والدم عمال يقطر منه ويقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، يعني الرماح عمالة تنهل من دمي وتقطر من دمي، وبيض الهند يعني السيوف تقطر من دمي عمالة تقطع فيه وأنا ما بفكرش غير فيكي وأنا مش فاكر حد غيرك
3: شكلك الذئب
2: لكن سبحان الله، هكذا يذكر المحب محبوبه عند كل أحواله سبحان الله. وهذا كان تعبير الله سبحانه، ذكر الله سبحانه وتعالى عند المؤمنين، هذا كان حالهم في كل شيء. يا أيها في سورة الأنفال عنترة كان يذكر محبوبته في القتال، لكن في سورة الأنفال قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا كان هذا يذكر ما يذكر، فإن المؤمنين يذكرون ربهم في هذه الملمات.

0: الذكر معناه استحضار الشيء في القلب، استحضار القلب لهذا الشيء دائما لا يغيب عنه أبدا. وكلما كان الإنسان أكثر تذكرا للشيء في قلبه وأكثر استحضارا له، كان هذا علامة على أنه يحبه أكثر ومتعلق به أكثر. كما قال القائل: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا شربت شراب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، وإن قدرت على الإتيان جئتكم مشيا على الوجه أو سعيا على الرأس. فهو يعني لا يستطيع ألا يجلس مجلسا إلا ويتحدث عمن يحب، لا يستطيع أن تطلع شمس أو تغرب شمس إلا وذكر من يذكر يعني أو المتعلق به في قلبه لا يفارقه. وهذا بالضبط كان وصف المؤمنين الذاكرين المخبتين لربهم سبحانه وبحمده، المتعلقين به المخبتين له في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
1: طول الوقت،
0: على طول لا يغيب عنهم محبوبهم أبدا. فالذكر حال، الذكر محبة، الذكر معايشة، ليس مجرد كلمات تقال. ومن ظن ذلك بالذكر فيعني فقد عظم عليه الوهم، الذكر أعظم من ذلك بكثير. وأنا أؤكد أن الغرض أن تحسن استخراج هذه المعاني من قلبك، أن تنحي الصورة الذهنية المتوارثة القديمة عن الذكر وعن سائر العبادات، عن الصلاة ليست مجرد حركات بل حال، بل روح، بل ذوق وطعم وحلاوة. القرآن لذة وطعم، الدعاء حال، المعايشة تحليق في السماء، نفس الأمر الذكر. أربع جلسات، وأنا أعيد على هذا المعنى لضرورته وأهميته يا جماعة، مهم جدا أن احنا يبقى عندنا الأربع جلسات دول جلسات خطيرة وفي غاية الأهمية في حياتنا. الصلاة جلسة لابد أن تقدسها وتعظمها وتعطيها أهميتها، هي الصلاة وجلسة الدعاء وجلسة القرآن وجلسة الذكر. يبقى الجلسات دول في حياتك أنت داخل عشان تعيش، داخل عشان تحلق السماء، داخل عشان تترك الدنيا بلهوها ومتاعها ولوثتها وتحلق بقلبك إلى السماء، فتعرف قدر ربك وقدر نفسك وقدر الناس وقدر الدنيا التي تعيش فيها. فجلسة واحدة بس صلاة تغير لك حياتك، بس بتركيز وخشوع وخضوع. جلسة واحدة قرآن تغير لك حياتك، تقلب لك الموازين بس بخشوع وخضوع. جلسة واحدة دعاء تقلب لك الدنيا بس بخشوع وخضوع. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، جميل قوي جميل قوي، وأنا أريد أن أذكره هنا لتعلم أهمية وقدسية هذه الجلسات الأربع: القرآن، الصلاة، والقرآن، والدعاء، والذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوء هذا. سيدنا عثمان كان بيتوضأ بيعلم الصحابة الوضوء، بعدين قال لهم: أنا شفت النبي بيتوضأ مثل هذا الوضوء. ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين. شوف بقى الكلمتين اللي جايين دول مهمين قوي. قال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. لا يحدث فيهما نفسه، ما هيش سهلة، هو تظن أنها سهلة ولا هتيجي، لا، بس محتاجة مجاهدة، مش هتيجي من يوم وليلة بس محتاجة مجاهدة. وفي ناس وصلوا لها وفي ناس عملوها، وقلنا ده في حلقة الصلاة ولا حاجة لنا لإعادته مرة أخرى، ولكن تعلم أن قدسية الجلسة دي تغير لك الدنيا. سيدنا إبراهيم أول ما دخل على الملك الظالم، صحيح البخاري، قال: دعوني أصلي ركعتين، صلى ركعتين. سيدنا خبيب بن عدي لما أسره المشركون قالوا له: طب أنت عاوز إيه قبل ما تموت، قبل ما نقتلك؟ دعوني أصلي ركعتين. جريج العابد في صحيح مسلم لما قالوا المرأة وافترت عليه وزعمت أنه كذا وكذا، قال لهم: دعوني أصلي ركعتين، ما تكلمش معاهم. ده يعني تخيل أنت تجيلك مشكلة ولا تجيلك أزمة، سيبوني بس أصلي ركعتين. فأنت بتدخل في الحالة، تدخل في اللذة والذوق والمعايشة لهذه العبادة، خلاص أنت تعلمتها وبقيت ماهر فيها. نفس الموضوع في القرآن، يجي جبير ابن مطعم يسمع الآية واحدة بس من سورة الطور، يقول لك: فكاد قلبي أن يطير وكانت أول ما وقر في قلبي من الإسلام. آية واحدة بس. في الدعاء ثلاث كلمات: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. تغيرت الدنيا، السماوات والأرض، وانقلبت الموازين، وأنجى الله عز وجل ثلة يعني عانوا من السخرية والاستهزاء دهرا من الزمن بدعوة. فاوعى تستقل، اوعى تستقل عبادة العبادات دي. واحنا النهارده جايين نكلمك عن العبادة الاخيره التي هي يعني مهيمنه على بقيه العبادات. الذكر ده مهيمن على الصلاه. ربنا سبحانه وتعالى قال واقم الصلاه لايه؟
1: لذكري.
0: واقم الصلاه لذكري. فانت بتقيم الصلاه اصلا عشان تذكر الله سبحانه وتعالى وتكثر من ذكري. احنا بنصوم، ربنا سبحانه وتعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. احنا القرآن ده افضل الذكر، كلام الله عز وجل. احنا في الحج بنعمل ايه؟ احنا في الحج كله ذكر. ربنا سبحانه وتعالى قال فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثاني وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. استغفروا الله ان الله غفور رحيم. وبعدها فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهو الذكر مهيمن على العبادات، مهيمن على العبادات. ولذلك كل العبادات تنتهي إلا الذكر لا ينتهي. كل العبادات لها وقت إلا الذكر ليس له وقت. الصلاة لها أوقات معينة ولها أوقات يكره الصلاة فيها ويحرم الصلاة فيها. الصيام له أوقات، الدعاء له أوقات استجابة وإلا فهو مفتوح، بس في أوقات يعني يتعاظم فيها قدر استجابة دعائك، لكن الذكر لا لا لا. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله. النبي كان في كل حركة له ذكر، في كل حركة له ذكر. عند لبسه الثوب ذكر، عند لبسه الثوب الجديد ذكر، عند من يرى أنه لبس ثوبا جديدا يقول له ذكر، عند دخول الخلاء ذكر والخروج من الخلاء ذكر، عند الدخول السوق ذكر، ودخول المسجد ذكر والخروج من المسجد ذكر، عند ركوب الدابة ذكر، وعند تعس المركوب يعني عندما يختل المركوب أو يحدث في مشكلة ذكر تاني. فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالأذكار عليه الصلاة والسلام. فلذلك احنا عاوزين نعلق قلوبنا بهذه العبادة. ليه؟ لثمرتها العظيمة في قلوب المؤمنين. واحنا لسه هنحكي عن أثر هذه العبادة، كيف تحرك القلوب وكيف تصعد بقلبك إلى السماء. هذه الأذكار اللي احنا بنقولها بسهولة كده وكثير منا لا يوفق لها للأسف، مع إنها عبادة سهلة ويسيرة وسيطة، لكننا حينما نتكلم عن الذكر نتكلم عن التوفيق. فنسأل الله أن يفتح لنا أبواب التوفيق. الذكر سهل، يقول كده سبحان الله،
1: سبحان الله،
0: اتعبت حسيت بعناء ومشقة، وانت بتقول سبحان الله دلوقتي لم تجد عناء ولا مشقة ولا شيئا. وكذلك أما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم إيه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان. الذكر خفيف وجميل ويسير وسهل، لكن لا يوفق إليه إلا من وفقه الله. ولذلك أنت محتاج تصفي عشان يصفى لك وتفتح لك أبواب التوفيق، وتكثر من الدعاء أن يجعلك الله من الذاكرين. ولكن قبل أن ندخل في ثمرة الذكر، محتاج أن أنت تعلم أن هذا الذكر عبادة تحتاج أن تتقن وتجود وتزين وتحسن حتى يعني يتقبلها الله منك، وحتى تؤثر في قلبك، وحتى تليق أن تقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت واقف بين يديه. شوف الحديث الجميل اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لمعاذ بن جبل، وهو سيدنا معاذ يقول لك يعني وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين يديه. يا هنيئا لمعاذ،
1: جميل الحديث،
0: سبحان الله. تدفع في في في في في هذا عمرك يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدك ثم يقول له كلمة، قال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك، ما هي مش بيك يا ربنا سبحانه وتعالى، هي مش بيك وعمرها ما كانت بيك ولا هتكون بيك، هي بإعانته لك، بتوفيقه لك، بامتنانه عليك، مش بيك أبدا أبدا ولا عمرها هتكون بيك.
1: وإلا فهو من أسهل العبادات فعلا، ما تكلفش الواحد أي شيء
0: سبحان
1: ولا
0: الله.
1: يوفق لها إلا الموفق فعلا.
0: اللهم أعني،
1: عني
0: إعانة بس، مش بي ولا بشطرتي ولا بذكائي. ولا كم من إنسان عنده من الوقت الكثير ولكنه يضيع في هباء ليس له قيمة، لكن في ناس موفقة تعرف تبذل أوقاتها فيما يثمر لها في قلبها ونفسيتها وجوارحها وبعدها عن المعاصي ورفع عزائمها واشتداد قوتها ورفع درجاتها في الجنة وسبقها عند الله. ده كله من ثمرات الذكر اللي احنا مفرطين فيه، لكن أهم شيء قبل أن نضع أقدامنا على بداية الطريق ونعلم أهمية هذه العبادة أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن عبادتك مش عبادة بس خلاص, لا تاني نفتكر ونؤكد
1: وحسن
0: العبادة. صحيح حسنت جزاك الله خيرا وحسن عبادتك يا جماعة, مش عاوزين الذكر يطلع عادي بقلب بارد باهت لا روح فيه ولا حياة فيه, لا عاوزين الذكر يطلع من قلوب المؤمنة من قلوب خاشعة منكسرة. فنسأل الله أن يعيننا, فنسأل الله أن يعيننا على الذكر
1: آمين.
0: والشكر وحسن العبادة
1: آمين
0: آمين
1: آمين يا رب. يمكن برضو من الدلائل على مسألة أنا أهمية الذكر وحتة سهولة الذكر, إن ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بالذكر أمر العبادة الوحيدة اللي أمر بيها أنها تبقى كثيرة, يعني يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا, وقال في موضع تاني والذكرين الله كثيرا والذكرات, مع أنه كان ذكر قبلها مجموعة من العبادات ما قالش ولا واحدة فيهم, ما أمرش ولا واحدة فيهم بالكثرة إلا الذكر.
0: أيوة صحيح, الذكر العبادة الوحيدة التي قرنت في القرآن بالكثرة, مع أن زي ما حضرتك تفضلت وقلت أن ربنا سبحانه وتعالى في آية الأحزاب قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كان ممكن يقال في غير القرآن انه يعني يمدح الصوم بكثرة والصائمين الله والصائمين كثيرا, ان يقال والصائمين كثيرا, ان يقال والمتصدقين كثيرا, لا لم تقرن الكثرة الا بالذكر. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. قال الله فاذا قضيت الصلاة في يوم الجمعة, فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ليه؟ لأن الذكر الكثير يورث المحبة, ولأن الذكر الكثير علامة المحبة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف هؤلاء المؤمنين في أواخر سورة آل عمران, أواخر سورة آل عمران دي فيها وصف لحال وناس من المتعبدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه هذه الآيات يعني هيجت قلبه صلى الله عليه وسلم وعينيه وفاضت عيناه بالدموع من هذه الآيات. أصل آيات ما هيش سهل تعدي عليك كده من غير ما تفكر فيها, لا لازم تفكر فيها وتتدبرها. النبي عليه الصلاة والسلام تقول أم المؤمنين عائشة لما دخل عليها عروة مرة فقال لها حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه أعجب حاجة شفتها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت بعدما بكت رضي الله عنها, قالت كل أمره كان عجبا عليه الصلاة والسلام. ثم قالت قام ليلة فبكى, قام من نومه ليلة فبكى حتى بل لحيته, فبكى حتى بل لحيته, ثم بكى حتى بل حجزته, ثم بكى حتى بل الأرض, ثم قال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. ينهر أبيض. إذن الآيات دي مهمة جدا.
1: قوية جدا.
0: ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. إيه هي الآيات دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار, ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد, إلى آخر السورة. لكن أنا قرأت إلى هذه الآية لغرض. الإمام مجاهد شفت الأدعية الجميلة يا باشمهندس هلال, شفت الأدعية الرقيقة التي خرجت من قلوب يعني ممتلئة مفعمة بالخشوع والانكسار والإيمان وحب الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مجاهد فهذه الأدعية ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, ربنا ربنا ربنا ربنا, ربنا انكسار ومذلة ومسكنة بين يدي الله. قال الإمام مجاهد إمام التفسير فهذه الأدعية الحارة الخاشعة المتبتلة لم تخرج من هؤلاء المؤمنين إلا لسببين ذكرهما الله عز وجل في أول الآيات. إيه هم السببين؟ قول الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. إذن تميز هؤلاء بصفتين، أول صفة الذكر، بس مجرد الذكر لا، الذكر الكثير، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يغيب الله عز وجل عنهم في حال من الأحوال، وعلى جنوبهم، بس مش مجرد الذكر، مش مجرد كلام يقال، ويتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هاتان الصفتان، الذكر مع التفكر، أن يكون الذكر مارا على القلب واللسان، لا يكون خارجا من اللسان فقط، يكون مارا على اللسان وعلى القلب، يواطئ القلب كما قال ابن القيم، يواطئ القلب اللسان، ده أعلى مراتب الذكر. ماذا يفعل الذكر في القلوب؟ أحدث فيهم هذه الحالة الإيمانية التي جعلتهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم عبر الله عز وجل عن تأثير الذكر في قلوب المؤمنين في آية أخرى جميلة ورائعة في أول سورة الأنفال، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه. هل يوجل قلبي ويوجل قلبك لما نسمع ذكر الله، لما نسمع اسما من أسماء الله، صفة من صفات الله، فعلا من أفعال الله، لما نسمع حديثا فيه الله الله،
1: لما يذكرنا أحد بالله إذا نهانا عن أمر نهى عنه الله سبحانه وتعالى،
0: هذا يعني يهتز قلبك. شوف وجلت قلوبهم، دي هذه ليست هينة، وجلت قلوبهم، تحركت قلوبهم، اهتزت قلوبهم، تأثرت، انكسرت، وجلت، بتعبير عظيم عظيم، وجلت قلوبهم. فهل يوجل قلبي وقلبك أم ما زلنا لم ندخل جنة الذكر بعد؟ لما نغص في أعماق معاني الذكر ولذة الذكر وحلاوة الذكر، وجلت قلوبهم. فهذا فعل الذكر بقلوب المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الذكر في رجل من هؤلاء المؤمنين، وكان الذكر سببا في أن يأخذ جائزة من أعظم الجوائز يوم القيامة. بس الذكر هنا له حال، له وصف، مش ذكر بس. وإن كان الذكر فقط محمودا ويأخذ عليه الإنسان حسنات لا شك، لكنك محتاج إلى أن تجاهد نفسك إلى أن تصل إلى هذه الحال. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخرهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. خاليا يعني إيه؟ لها معنيان. قال بعض أهل العلم خاليا يعني خاليا من الناس، ساب الناس وقفل على نفسه قطه وقعد مع الله سبحانه وتعالى يذكره ويسبحه ويحمده ويكبره سبحانه بحمده ويستغفره حتى يعني رق قلبه ودمعت عينه. المعنى الثاني قالوا لا، حتى ولو كان بين الناس بس قلبه خال مما سوى الله، قلبه ليس فيه، وهذا معنى الذكر اللي احنا قلنا استحضار القلب للشيء على الدواب، قلبه خال مما سوى الله، لا يوجد في قلبه دنيا ولا شهوات محرمة ولا تعلق بغير الله ولا توكل على الناس ورؤية، لا لا لا، ولا يرى إلا الله سبحانه بحمده، كما كان ابن تيمية يخرج من بين الناس ويمشي في الصحراء ويقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. هذه الخلوة نافعة جدا في الذكر. ورجل ذكر الله خاليا، الخلوة وهو الأظهر، المعنى الأول أنه بعد عن الناس قعد لوحده حتى وإن كان قلبه مشغول، بس مع كثرة الذكر يصفو القلب ويطهر ويزكو بإذن الله. ورجل ذكر الله خاليا فرق قلبه ففاضت عينه، استحضر ذنوبه وخطاياه، استحضر تقصيره في حق الله، واستحضر عظمة نعمة الله عليه ومنة الله عليه ومراقبة الله له واطلاع الله عليه، فانكسر. فلما يعني أنتجت له هذه الحالة وحدثت له هذه المشاعر فاضت عينه. تخيل هذه الدموع تكون عاصمة لك من هول هذا اليوم العظيم، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس موهجة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فريقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناس؟ يوم رهيب وعصيب وصعب، والشمس على رؤوس العباد بقدر ميل، والعباد غارقون في عرقهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وصاحبنا فين؟
1: في الظل،
0: في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه ذكر الله خاليا. شوف القيد ده، ففاضت عيناه
1: غصب عنه،
0: ليس مجرد ذكر، حال، مشاعر، محبة، انكسار، خضوع، تذلل. فحلق قلبه في السماء فاستشعر هذه المشاعر العلية العظيمة، فرق قلبه فدمعت عيناه وهملت عيناه بالبكاء، فتكون هذه الدموع التي أنزلها عاصمة له من أهوال يوم القيامة. فمتى آخر مرة بكينا من ذكر الله؟ متى آخر مرة يا باشمهندس هلال أفلنا على نفسنا غرفنا وجلسنا لا نريد أن نفعل شيئا إلا أن ننال هذه المنزلة؟ أدخلين؟
1: ما هي دي برضو، يعني عارف الواحد لما يعني أنت مر عليك أكيد أوقات في حياتك حسيت فيها إحساس زي كده، سمعت آية أثرت في قلبك جامد، كتير من قصة التوبة اللي بنسمعها ومجالس الذكر بقى اللي الواحد بيندمج ويعيش فيها زي المجلس المبارك اللي ربنا بارك لك يعني،
0: الله يحفظك
1: ويجزيك خير عننا.
0: آمين.
1: ويبقى الواحد عايش في حالة فعلا في السماء، وبعدين بيتشغل والدنيا بتاخده وبيبدأ ان هو
0: يمكن
1: الشكوى دي كان الصحابة اشتكوا منها، يعني مش احنا بس يعني.
0: أيوة صحيح.
1: الحالة دي هل نقدر نحافظ عليها؟
0: ده انت ذكرتني بحديث جميل للنبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: وفيه شاهد للذكر في غاية العظمة وعلى فعل الذكر بالقلوب. سيدنا حنظلة الأسيدي أحس مرة بمثل ما تقوله أنت. تخيل هم أعادتهم، أنت دلوقتي إحنا قاعدين مع بعض ونذكر بعض بالله مساكين، لكن هم كانوا بيقعدوا مع مين؟
1: مع النبي
0: مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما يعني والذي يحدثهم هو مين؟ يعني مش العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا، لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل النبي بقى عليه الصلاة والسلام لما يكلمهم كيف كان يكلمهم، وكيف كان يحلق بقلوبهم إلى السماء، وكيف كان يأخذهم من أيديهم فيدخل بهم الجنة ويريهم إياها، ويدخل بهم النار ويريهم إياها، كأنهم ينظرون. هو الرجل يقول كده، سيدنا حنظلة الأسيدي يقول كده، لقي أبا بكر في الطريق فقال له يا أبا بكر، نافق حنظلة. الله، ليه نافق حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، كأن احنا شايفينها بالضبط، كأن احنا دخلنا الجنة وعمالين ننظر للقصور وللأنهار وللحور، كأننا بنسير في طرقات الجنة، وكأننا دخلنا النار بننظر إلى زقومها وحميمها وثياب أهلها وصديدهم وشدة عذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. فحالة يرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويرهبهم من هذا، فيخرجون بحالة. وهكذا ينبغي أن يكون الذي يتكلم عن الله دائما، والذي يتكلم عن الجنة والنار، والذي يتكلم عن مثل هذه الأمور في الشريعة، ينبغي أن يعني يا جماعة نحن محتاجون إلى أن ندخل هذه الأماكن التي دخلها الصحابة قبلنا، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في أن يدخلهم إياه، يريهم إياه، يريهم الجنة والنار، ويريهم أهوال يوم القيامة، ويريهم القنطرة والصراط وتطير الصحف، ويريهم القصاص الذي يكون بين العبيد، يريهم هذه الأهوال، فيرجعون إلى أهلهم مفعمين بالإيمان، مفعمين بالخشوع. لكنه لما يرجع يعامل زوجته وأولاده، ويتعامل في تجارته في البيع والشراء، أو في وظيفته وأجرته إن كان أجيرا، فينسى، فيقول له نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين. ثم إذا رجعنا فعافسنا الأولاد والزوجات والضيعات، نسينا كثيرا. فقال له أبو بكر، وأبو بكر مين يا جماعة؟ أبو بكر سيدنا الصديق الذي له اليد الطولة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، يقول له والله إني لأجد مثل ما تجد. يا نهار أبيض، أنا أظن لو كان حنظلة قابلني قلت له هون على نفسك. الأمر أيسر من ذلك. وإحنا للأسف أين هذا النموذج؟ أين هذا النموذج الذي يخاف على قلبه هذا الخوف، والذي يخاف على منسوب الإيمان فيه، وأول ما يحس أن قلبه قسى أو عيناه جمدت أو قل تأثره وخشوعه مع الذكر ومع الآيات ومع الأحاديث ومع الدعاء، ومع على طول يجري يسمع، يجري للشيخ، يجري للمربي الموجه، يقول له إيه سيدنا أبو بكر، والله إني لأجد مثل ما تجد. يا نهار أبيض، لا إحنا كده، يقول له يعني معناه إحنا الاثنين منافقين، لا، هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الشيخ والمربي والموجه، نعم الشيخ ونعم المربي ونعم الموجه، ليس أعظم منه وليس أجل منه عليه الصلاة والسلام. يروح يقول له يا رسول الله، ويقص عليه ما قصه على أبو بكر، نافق حنظلة لأننا كذا وكذا، نكون عندك فتذكرون الجنة والنار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم يقول لهم إيه بقى، يقول لهم يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني طبيعي إن أنت تكون بين ارتفاع وانخفاض، لكن في رواية لهذا الحديث في عبادة عادلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلوس الصحابة مع رسول الله، يعني في عبادة بين أيدينا الآن لو فعلناها ننال هذه المشاعر وهذا التحليق في السماء الذي كان في قلوب الصحابة عند جلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه العبادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر، يعني في عبادة الذكر، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فالذكر يفعل بالقلب الأعاجيب، الذكر يحلق بالقلب في السماء، الذكر هو الروح الحقيقية للبدن للقلب للنفس، لا حياة بدون ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيه؟
2: حي والميت.
0: الحي والميت، ده حي، ده إنسان، ده هذا هو الحي على الحقيقة، والتاني ده ميت ليس فيه روح، ليس فيه سكينة، ليس فيه انشراح صدر ولا راحة بال، هو موات لا يتأتى من ورائه خير ولا يستطيع أن يقدم على الخير ولا أن تعلو عزيمته وهمته إلى الخير، ميت. ما التاني حي، حي. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكانت بعض الصالحات إذا جلست للذكر تقول: سبحانك، ما أصعب الطريق على من لم تكن أنت دليله، وما أوحش الطريق على من لم تكن أنت أنيسة. يا رب، إذا لم تكن أنت الأنيس فمن الأنيس؟ ومن الصاحب؟ ومن الرفيق في رحلة الدنيا الطويلة التي مليئة بالصعوبات والمشقات والفتن والصدمات في البشر؟ أنت الأنيس يا رب، وأنت الصاحب، وأنت الولي. سبحانك وبحمدك، ما أوحش الطريق على من لم تكن أنت أنيسة، وما أصعب الطريق على من لم تكن أنت دليله. وسبحان الله، إذا لم تستأنس بذكر الله فبمن تستأنس؟ إذا لم يكن أنسك بالله فبمن يكون أنسك؟ بالناس الذين يعني تتكثر منهم الصدمات والضربات، ويظل الناس يشتكون ويقولوا يعني ما عدنا نثق في أحد. نحن نشتكي من أزمة قلة تعلق بالله،
2: وإحنا يمكن عندنا أزمة شدة تعلق بالناس ونسيان التعلق بالله سبحانه وتعالى.
0: هو احنا بصراحة التعلق بالناس يعني أخرنا وخسرنا وآلمنا وأذانا، لأنه كل تعلق بغير الله ذل. وكما قال ابن القيم: من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. احنا تعذبنا قلبيا بسبب قلة تعلقنا بالله وشدة تعلقنا بالناس. والناس ليس في أيديهم ضر ولا نفع، وليس في أيديهم تقديم ولا تأخير، وإنما الذي بيده مفاتيح الخيرات هو الله، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض هو الله، الذي بيده النفع والضر هو الله. ولكن التعلق بالناس فعلا سبحان الله، يعني جزاك الله خيرا أنك نبهت على الجزئية دي. في ناس انتحرت بسبب تعلقها بالناس، في ناس فقدت حياتها بسبب تعلقها بالناس. أذكر في قصة من كام شهر، شاب من الشباب اللي حوالينا انتحر قتل نفسه، فحد من أصحابه نزل على الفيس بيقول: لا مستحيل يكون انتحر. ليه؟ لأنه دي رسالته معايا من 3 شهور، ونزل الرسالة بتاعته معايا بيقول له: يا فلان نزل كده خبر ان انا مت، شوف يعني اهتمام الناس بيها هيكون عامل ازاي، وزعل الناس عليها هيكون عامل ازاي. تخيل، قتل نفسه من اجل الناس، من اجل التعلق بالناس. كم من انسان يحصل معاه موقف مع حد من الناس يظل مكتئبا وحزينا وجالسا في بيته، لا يريد ان يكلم احدا ولا يريد أن يخرج من بيته. وسبحان الله، ليس هذا حال المستأنسين بالله. المستأنس بالله لا يهتم ولا يغتم بأمور الناس. وكما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. إذا رأيت أن كل أنسك يكون بالناس ولا تستأنس بالجلوس مع الله وبذكر الله وبالخلوة معه سبحانه وبحمده، فاعلم أنك أفلست. ليس لك قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس في قلبك صلابة وقوة، أنت رجل هش، أنت رجل أقل الأمور تقعدك وتعجزك. وهذا لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن. المؤمن رجل أنسه بالله وفرحه بالله ولجؤه بالله وسروره بالله سبحانه وبحمده. وكان ابن الجوزي يقول: إذا رأيت نفسك تستأنس بالناس وتستوحش من الوحدة فاعلم أنك لا تصلح لله. لا تصلح لله. شفت الكلمة دي خطيرة. إذا رأيت أن أنت أول ما تقعد لوحدك، لا أنا عاوز أقعد مع الناس، مش قادر، نفسه يمسك الموبايل، نفسه مش قادر ما يمسكش الموبايل شوية، مش قادر ما ينزلش يقعد مع أصحاب، يا عم اقعد لوحدك شوية وطلع مسبحتك واذكر ربنا. ده أنت هتذكر ربنا ألف مرة في نص ساعة. إحنا بنقعد أضعاف أضعافها على أمور لا قيمة من ورائها، لا منفعة منها، لا جدوى ولا منفعة. فليه، لماذا نجعل تعلقنا يا بشمهندس هلال؟ والله أمر خطير. شوف الناس كمية حالات الاكتئاب وحالات التعب النفسي والتأخر في أمور الدنيا والدين بسبب موقف، بسبب أزمة، بسبب كلمة خرجت من إنسان فجعلته يعني يخسر حياته ويخسر دينه ويقعد. ليه يا جماعة؟ لماذا هذه الهشاشة؟ أنسك بالله عز وجل يجعلك صلبا قويا. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتخيل بقى مين اللي بذكرك. ده احنا لو يعني تخيل كده، لو حد كده من القاعد بيسمعنا، احنا جبنا سيرته كده في وسط الحلقة وتقال يعني اسمه أمام المئات والآلاف من الصالحين الذين يشاهدون، كيف يكون فرحه؟ طيب تخيل بقى إذا قيل اسمك أو اسمي أو اسم بشمهندس هلال، إذا قيل اسم واحد فينا أمام يعني محافظ كده وقاعد مع المستشارين بتوعه، لهم لا بس فلان ده إنسان لازم نكرمه ولازم كذا. طب لو رفعناها إلى ملك من الملوك، طب لو رفعناها إلى المالك الواحد الأحد سبحانه وبحمده، ويذكرك في ملأ أفضل من الملأ اللي احنا عند الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وذكر الله محبة، ذكر الله محبة. ولذلك قال السلف: إذا رأيت الله يؤنسك بذكره فقد أحبك. وكيف لو أحبك؟ إذا رأيت الله يؤنسك بذكره فقد أحبك. فهذا الاستئناس بالذكر والخلوة مع الله عز وجل في الذكر والبعد عن الناس والوحدة في الذكر، هذه لها عظيم الأثر على القلب. الإمام ابن تيمية كان مسجون في آخر حياته، ويقول إيه هو مسجون؟ يقول: لو أعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا ما كفأتهم على ما فعلوا بي. لو أنا مرت لهم القلعة دي كلها ذهب وديتها لهم على ما فعلوه بي من أن صرفوني عن الناس وأجلسوني وحدي في الخلوة بربي وفي محبته والتعلق به وزيادة القرب منه ما كفأتهم على ما فعلوا بي. وكان كثيرا ما يقول، وسجن ابن القيم معاه فروى عنه هذه الكلمات في الوابل الصيب من الكلمة الطيب، قال: وكان كثيرا ما يقول: ما يفعل أعدائي بي، إنما جنتي وبستاني في صدري، إنما جنتي وبستاني في صدري. شفت قمة الاستئناس بالله، هو مش شايف الناس أصلا، لا يرى الناس، لأن من صح أنسه بالله لم يعتد بالناس شيئا ولم يرى الناس. كان يقول: ما يفعل أعدائي بي، جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن سجنوني فسجني خلوة وعبادة. جنتي وبستاني في صدري. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ذكر الله عز وجل ينشئ جنة الأنس بالله في الصدر، جنة الأنس بالله في الصدر. وكما كانت تقول بعض الصالحات إذا خلت بالله عز وجل: يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. فلا تجعل أنسك بغير الله، ولا تجعل فرحك بغير الله، ولا تجعل سرورك بغير الله، واجعل إقبالك وإقدامك واهتمامك واغتمامك وكل إقبالك وجوارحك، واجمع قلبك لله وبالله وعلى الله. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. نسأل الله أن يجعل أنسنا به، وألا يجعل أنسنا بسواه، وألا يجعل أنسنا بسواه. آمين.
2: اللهم آمين. بمناسبة بقى مسألة الأنس بالله سبحانه وتعالى، كان عندي عادة كده من زمان لما كنت عايز أركب مواصلة مثلا، وأيام كلية كان يبقى الدنيا زحمة وكده، فكنت مش لاقي خلاص المواصله فاقعد استغفر شويه بص الاقي ايه سبحان الله الاقي في ساعتها الدنيا بتتحل يعني. فضلت معايا العاده دي شويه ولسه كان مؤخرا حصل معايا موقف بقى كان صعب جدا في رحله عمره وكنت خلاص يعني ما كانت الدنيا بتتعقد تماما الدنيا كانت مقفوله خلاص يعني كانت العمره كانت الرحله هتلغى تماما يعني. فسبحان الله في يوم فضلت اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر يعني مده كبيره
0: تبارك الله
2: الحمد لله كان يوم بليله تقريبا كاملين ولا تعلم قدر التسهيل اللي هو كان يعني كان بطريقه انا ما كنتش فاهم اللي بيحصل هو الناس بتعمل معايا كده ليه
0: ما شاء الله
2: والدنيا جميله كده ليه يعني. ف يعني انا اظن يعني بقول الموقف ده ليه يعني ممكن يكون بشرة للذاكرين وتحفيز لان الناس يعني انت مش بس هتشوف اثر الذكر في الاخره كعباده لا
0: هذا
2: ثمرته في الدنيا قبل الاخره
0: هذا الذكر في هذا الباب يا باشمهندس هلال فيه اعاجيب الذكر فيه تفريج الكروب واذهاب الهموم وتذليل العقبات والحماية من أذى الناس ومن أذى الشياطين ده الذكر يعني أصلا تخيل أن الله معك ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك في الحديث قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني هذه المعية ليست شيئا هينا الله معك وأنا معه إذا ذكرني وفي حديث قدسي آخر قال الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى فالله معك لن يتركك بل فوق معيته لك الله يباهي بك فما ظنك بي يعني بك وأنت تباها في الملأ الأعلى خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جالسون في مجلس ذكر فقال لهم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما من علينا به من نعمة الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم غير هذا فعلا ما مش عايزين عشان حاجة تانية قالوا والله ما أجلسنا غير هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم اوعى تظنوا أنه بس يعني أنا بأشكك في نيتكم لا أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم ولكن جبريل أتاني ليخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة الله أكبر يباهي بكم الملائكة أنت إنسان وأنت ذاكر يباهى بك في معية الله أنت تفعل فعلا هو من أعظم أعمال الدين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم في بعض الروايات وأرضاها عند مليككم أنت بتعمل أكتر حاجة ترضي ربنا وأرفعها في درجاتكم ترفعك في درجات الجنة وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله إيه العمل العظيم اللي فوق كل ده قال ذكر الله هذا يزيل الشقاء والهم زي ما كان الشيخ السعدي يقول عليك بذكر الله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا وجهرة يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد كم من إنسان تيسرت أموره بسبب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كم من إنسان ورزق المال الكثير بسبب كثرة الاستغفار كم من إنسان لما لزم الذكر الله عز وجل فاتح له من خيرات الدنيا والآخرة وبعدين يا باشمهندس احنا كنا لسه بنتكلم تأثير الذكر على القلوب تأثير الذكر على النفوس وأنه يقوي نفسيتك ويصلبها لا ده أنا ما قلت لكش تأثير الذكر على الجوارح ماذا يفعل فيها الجوارح تقوى بذكر الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا رزق واسع وفير غزير ويزدكم قوة إلى قوتكم ده انت بتنشف ده انت بتقوى بذكر الله لما شكت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن فاطمة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحتاج إلى خادم عاوز خادم لما فعلت الراحة في يديها يعني من الطحن والسعي والبذل عاوز خادم يخدمها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم قالت بلى يا رسول الله قال تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 إذا أخذت مضجعك وفي بعض الروايات أنه أتى فاطمة وعليا سويا ووقف عندهما وقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم قالوا بلى يا رسول الله قال إذا آويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فإنها خير لكما من خادم. قالت فاطمة رضي الله عنها ففعلتها فأذهب الله عني ما كنت أجد من التعب والنصب والمشقة. الذكر بيقوي بدنك بيزيل عنك التعب والعناء والمشقة. قال ابن تيمية وهذا أمر مجرب, هذا أمر مجرب, جرب كده لو أنت تعبان وجاي كده همدان من الشغل أو كذا, جرب وأنت أول ما تنام تذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 34 34. قال ابن القيم وكنا نأتي إلى ابن تيمية عليهما رحمة الله, وكنا نأتي إلى ابن تيمية فنراه يكتب في يوم ما يكتبه غيره في أسبوع وأكثر, ويفعل في العبادة في يوم ما يفعله غيره في أسبوع وأكثر, وما ذاك إلا بكثرة ذكر الله. تعرف ذكر الله يحل لك مشكلة كبيرة جدا عندنا,
2: الوقت,
0: الوقت بيستنقذ لك عمرك, بيحفظ عليك قلبك, بيصرف عنك الشتات والوهن والضعف, بيحل لك مشكلة الكلمة المشهورة عاوز بس مش قادر, العجز, مشكلة الكسر الشديد اللي أصابنا, العجز القلبي اللي هو أنا نفسي ونفسي بس قلبي مش جايبني مش قادر أقوم. لا قوم, قوم للدين والدنيا, يدفعك للدين وللدنيا. وكان يقول ابن القيم على ابن تيمية عليه رحمة الله وكنا نأتيه إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأحوال إمن قلب فما هو إلا أن نأتيه فننظر إلى وجهه, بس انظر إلى وجهه ويرى حاله فنرجع من عنده كأحسن ما نكون, فتنقلب حال الخوف والمشقة ونقصان الإيمان إلى السرور والطمأنينة والقوة. الذكر أعاجيب أعاجيب, ده أنا بقول لك ده في البدن بس, لا ده, ده, ده, ده كمان الذكر أكبر عاصم لك من مهالك الدنيا والآخرة,
2: عصمة من الشيطان ومن السحر والحسد.
0: إحنا ده مشكلة المشاكل دلوقتي, يقول لك أنا مسحور, أيوة. أنا محسود, أنا ما أنا معيون, أصابتني العين لأنه مقصر في ذكر الله, لأن الله عز وجل هو الذي قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللي بيقلل من ذكر الله ولا يعني يهتم بمسألة الذكر والتحصينات المستمرة لنفسه تصيبه العين ويصيبه الحسد ويصيبه السحر والعياذ بالله. وكم من حالة فعلا, كم من حالة الآن تجد أنها محسودة, تجد أنه ما أصابته عين أو سحر والعياذ بالله, والناس الآن يعني الله المستعان أصبح فيهم هذا الأمر منتشرا وبكثرة. فليس لنا سوى أن نعتصم بذكر الله ونتحصن بذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا للذكر, ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مثل ذكر الله تعالى كرجل عدى العدو في إثره سراعا, في عدو بيجري وراه, فأحرز إلى حصن حصين فاعتصم به منهم, جاء على حصن فرح جاء داخل فيه وقفل واعتصم بهذا الحصن من هؤلاء الأعداء. قال فهذا مثل ذكر الله تعالى حرز للعبد من الشيطان. الشيطان بيجري ورانا عاوزنا, عاوز يؤذينا.
2: مثل ده عجيب
0: سبحان الله. ده في حديث يحيى بن زكريا الطويل إن الله أمرني بخمس كلمات الطويل, وضرب فيها مثال أمثلة للعبادات وكان ده مثال الذكر سبحان الله. فالشيطان أنا بقول لك عاوز يؤذينا, عاوز يضرنا, أنت خارج من البيت عاوز يؤذيك, عاوز يؤذيك مستنيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, قالت الملائكة له هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. فيقول شيطان لآخر, ده كلام النبي, فيقول شيطان لآخر, شيطان بتكلم بعض الوقت بيقولوا البعض إيه, فيقول شيطان لآخر ما ظنك برجل قد هدي ووقي وكفي, هنجيله منين ده, ما فيش خلاص, ما ظنك برجل قد هدي ووقي وكفي, خلاص بس كده, لا انت مستنيك تاني تجيله, ما انت هتقضي مشاويرك وتخلص امورك وترجع تاني, فيستناك عشان يدخل معك البيت. الشيطان يريد ان يبيت معك في كل ليلة, الشيطان يريد ان يأكل معك في كل اكلة. ولا تعتصم من ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العبد بيته فلم يقل بسم الله, ما قالش بسم الله, قالت الشياطين لبعضها أدركتم المبيت, الحمد لله لأنها مكان نبت فيه, فإذا أكل فلم يقل بسم الله قالت الشياطين أدركتم المبيت والعشاء. الحمد لله ما في ما بيقولوش الحمد لله يعني خلاص لقينا مكان نبات فيه ولقينا أكل نأكله. وإذا دخل العبد بيته فقال بسم الله قالت الشياطين فاتكم المبيت. وإذا قال عندما يأكل بسم الله قالت الشياطين